0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح لأصوله، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

0: أجراس الإبداع يوقعها منير هلال.
1: قوم أنفي صمت الكون المغفلي من يصغلي.
2: مساء سعيد المستمع الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من أجراس الإبداع، عدد نعود فيه إلى لقاء لنا مع الفنان الكبير مارسيل خليفة في جربة في صائفة 2009.

وبفرح كبير جئنا إلى جربة ونرحب بكم ونرحب بأهل الجنوب في الجنوب. وكون هذه الأمسية هي تحية للشاعر الكبير محمود درويش، نبدأ بأغنية جديدة تقول: أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام. وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا يعانق غير الغمام، وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب، وأنت بداية روحي وأنت الختام، يطير الحمام يحط الحمام. طيب من نقول يطير الحمام يحط الحمام. يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير يحط الحمام.

0: عظيم. مارسيل خليفة، مرحبا بك في جربة في الجنوب التونسي الذي تعود إليه بعد 28 سنة على ما أعتقد.
1: إيه، ولكن لم أتي إلى جربة، جبت إلى قابس في المدنين، جبت إلى صفاقس، قفصة، بس ما جيت على هذه المرة الأولى في جزيرة جربة.
0: عرضوا هذه السنة بالنسبة إليك في تونس أو عروض تونس، لأنهما في حقيقة الأمر عرض عن قرطاج ثم جربة، لهما نكهة خاصة على ما أعتقد لك ولنا أيضا كمحبي فن مارسيل وفن درويش، هذا الحضور اللافت لغيابه.
1: بالطبع يعني هي نوع من تحية لمحمود درويش ذلك الشاعر الجميل، وبنفس الوقت يعني خسارة درويش على الصعيد الشخصي خسارة كبيرة، خسارة صديق، وأيضا في نفس الوقت يعني هو المفكر، هو السياسي، هو الكاتب، الأديب، الشاعر. عزائنا أنه بقي لنا ما كتبه محمود حي مع الناس، مع الناس ومع الناس ومع كل يعني محبي محمود درويش. بالحقيقة بس 2005 كان محمود حاضرا في أمسية قرطاج للمرة، يعني آخر مرة جيت على قرطاج وكان موجود يحضر الأمسية، ولكن هذه السنة كان لقرطاج معنى أيضا خاص، كان في أسى يعني، كان يعني في غياب لمحمود درويش، ولكن أحسست بأن كان حضوره طاغيا في القاعة مع الناس ومعنا.
0: هو عموما مارسيل خليفة كأنما أنت من أكثر الفنانين الذين عودونا وعلمونا أن نستمع إلى الشعر الحديث، ربما لمحمود درويش أساسا ولكن للشعر الحديث عموما، وربما كان محمود درويش هو يعني الكلام الذي لم يكتبه مارسيل، فيما كانت الموسيقى هي ما ربما لم يستطع قصيد الدرويش أن يغنيه فعليا. هل هذا التكامل يصل إلى هذا الحد؟
1: الحقيقة أنا منذ البداية يعني لم أكن أعي إلى أين تأخذني هذه التجربة. منذ البداية كان حبي للشعر و لهذه القصيدة دفعني بأن أكتب، يعني كنت أتسلى ولم أعرف أن هذه التسلية ستأخذني إلى هذا المكان البعيد. يعني أنا كنت متخرج من المعهد الموسيقي وكنت شابا صغيرا، الدنيا لا تسعني، أريد أن أغير العالم بواسطة الموسيقى، واندلعت الحرب في لبنان، وكان في اندلاع هذه الحرب يعني تأثير كبير، وكنت في قريتي وفي بلدتي في عمشيت، يعني كنت في خلوتي بعيدا عن كل ما يعني ما يحدث، ولم يكن معي في هذه الخلوة إلا دواوين محمود درويش، وكنت أستخرج بين الفينة والأخرى مقطعا من أعمال درويش وأضع لها الموسيقى، ولم أكن أعرف أن هذه الأعمال ستصل إلى الناس بهذه الكثافة. فمنذ البداية أحسست بأن شعر درويش قد كتب لي، وأن طعم خبز أمي يشبه خبز أمي، عيون رتاه تشبه عيون رتايا، جواز سفره الذي يحمل صورتي أنا، رمله عصفيره هنوده الحرم كرمله، كل شيء كانت سكناها في داخلي. وعندما التحمت الموسيقى مع هذه القصيدة ظهرت تلك الأغنية التي تواسي والتي تحاكي الناس. يعني أنا أعرف ناس كثير أمي لا يجدون القراءة والكتابة، رددوا هذه الأغاني وهذه الأعمال. القصيدة الأخيرة التي كتبها محمود درويش لوالدته كانت تعليم حرية، يقول فيها: أمي تعد أصابع العشرين عن بعد، تمشطني بخصلة شعرها الذهبي، وتبحث في ثياب الداخلية عن نساء أجنبيات. لم أكبر على يدها، أنا وهي افترقنا عند منحدر الرخام. سأشارك يولا كرياكوس في أداء هذه القصيدة وهي تحية.

0: التعامل مع شعر الحديث بالنسبة إليك مارسيل بموسيقى حديثة في ظل هذه الزحمة السيئة من الأشياء التي نسمع عادة، ألا تجعلك في لحظة ما يعني كأن نوع من لا أقول اليأس يتسلل إليك، ولكن نوع من الأسف لهذه الأذن الآن؟
1: لا أستمع إلى ما تبثه الفضائيات العربية والإذاعات لأنه لا يعنيني ذلك، وأنا دائما يعني أعمل جاهدا للبحث عن منطلق جديد لمشروعي لعملي من خلال الموسيقى، وليس فقط من خلال الشعر، من خلال الموسيقى أيضا. هناك أعمال كثيرة كتبتها، أعمال موسيقية يعني ليس فيها نصا، وهذه الأعمال كان لها دور في كثير من المسارح العالمية قدمناها. على سبيل المثال كونشيرتو العربي الذي قدمته مؤخرا، قدمته في أكبر مسرح في الكينيدي سنتر، في دار الأوبرا في كينيدي سنتر في واشنطن، في التياتر شانزلي في باريس، في سكالا دو ميلانو في إيطاليا. يعني من أكبر المسارح استقبلت الكونشيرتو العربي المبني على الآلات الموسيقية العربية مثل العود والناي والقانون والبزق والرق والأوركست فيلارمونيك، وقد قاد هذا العمل المايسترو العالمي لورين مازل. وخلال هذا العمل يعني كان له حضور في العالم وكان له تأثير. يعني نبحث دائما في لذلك الأفق، يعني نذهب إليه. يعني لا يهمني كثيرا ما تبثه الفضائيات العربية لأن هذا يعني يشوش من سمع الناس، من ذوق الناس. ولكن في النهاية يعني ترى أن الصح سيبقى، يعني ليس بسهولة أن نلغي الصح أو الجهد اللي عم يعملوه الفنانين كمان بأنه يبحثوا عن أعمال جديدة، عن أفكار جديدة، عن تجربة جديدة، وليس عن مشروع تجاري بحت. يعني هناك تلوث عام نعيش فيه من خلال ما نسمعه وما نشاهده.
0: في لحظة ما أو على الأقل حينما تتحدث عن الموسيقى كمشروع انطلق بتجارب أولى في البداية ثم أخذ أبعادا أخرى مختلفة، ثمة هذا الحضور الطاغي للعود بداية، ولكن الآن ربما العود ينفتح على آلات أخرى ليخلق مجالاته الخاصة. العود ذاته،
1: العود بالحقيقة هو آلتي. عندما كنت صغيرا كنت أطربق على آلاتي المنزلية من طاولات وطناجر وحليب وعلب حليب فارغة، إلى أن يعني لفت نظر أمي يعني هذا الولع بالموسيقى، وأقنعت والدي بأن يشتري لي آلة موسيقية. وكان عندما اشترى لي آلة رخيصة الثمن، يعني كان العود هو أرخص ثمن، لم أختر العود. ولكن عندما دخل العود إلى بيتنا كان عيدا حقيقيا، لأنه تخلصت من آلاتي المنزلية وأصبح عندي آلة موسيقية، وقد أحببت العود لاحقا وعملت معه مسيرة حقيقية. يعني حاولت أن أكتب للعود أعمال متجددة ومهمة، مثل جدل على سبيل المثال، مثل كونشيرتو الأندلس، مثل رباعيات اللي كتبتها للعود. يعني كثير من الأعمال كتبتها للعود، ورافق العود كثير من الأغنيات. ولكن هذا لا يمنع من أن ينفتح الإنسان على آلات أخرى، لأني أنا كمؤلف موسيقي يجب علي أن أتعامل مع كل الآلات الموسيقية وليس فقط مع آلة واحدة. إذن هذا الانفتاح على الآلات الأخرى هو بناء لطلب التأليف. يعني التأليف بحاجة أن تكون حاضر مع كل الآلات.
0: الحضور مع كل الآلات ألا يمنعك الكلام في بعض الأوقات، أو ألا تحس أن الكلام يمنع موسيقاك من أن تحلق فعلا؟ ألا يمكن أن يكون الكلام قيدا، الشعر قيدا، الشعار قيدا، ما نقول قيدا، الموسيقى لوحدها تقول؟
1: أنا بالحقيقة لم أغني شعار، ولم لا. لأنه لا يهمني ذلك، لكن بحثت عن الشعر العميق والشعر الكبير، وكتبت كثير من الموسيقى. يعني عندي خيارات متعددة. يعني أحيانا أحب النص، أحب الأغنية، أحيانا أحب الموسيقى المجردة الصوتية. الصافية. فهذا لا يمنع من أن أن أن تقدم كل أنواع العمل الفني، وهذا يعطيك يعني أكثر قابلية للتطور ربما أو للبحث عن أفاق جديدة. عندما أتعب من الشعر أقول للشعر بأن يتركني لصالح الموسيقى، وليس هذا ضد الشعر أو ضد الأغنية، والعكس بالعكس. يعني إذن العملية هي عملية متكاملة، يعني النص الغنائي هو أيضا نص موسيقي في نفس الوقت.

0: العرض بالنسبة إليك ما سنشاهده الليلة ولكن ما شاهدنا في بعض عروضك الأخرى سواء في تونس أو خارجها فيه مجال للارتجال، وهذا ربما ميزة أساسية في الموسيقى العربية ولكن في الموسيقات الأخرى ربما تفتقده. هل حضور الارتجال في عروضك تأكيد على هذه الخصوصية؟
1: ربما تكون تأكيد على هذه الخصوصية، وأيضا هناك ارتجال من نوع خاص ومنظم له علاقة في تركيب العمل الفني وليس يأتي من خارج العمل الفني ولا يأتي من خارج الميلودي أو اللحن أو الأساس. إذن هذا الارتجال له جذور في عملي أيضا، وأيضا له جذور في الموسيقى العربية وله جذور في الموسيقى الأفريقية وغيرها. يعني الارتجال هو التأليف الموسيقي الأول البدائي، كما لأنه بعدين صار في تركيز، صار في بحث عن أفكار، عن تخطيط. ويبقى الارتجال هو عمل ليس بسهل لأنه بدك تعطي قيمة لهذه الآلة، وعلى العازف أن يبتكر في لحظة ما من خلال الميلودي أو اللحن حالة موسيقية تلائم ما تسمعه.
0: في مجموعتك التي في مجموعة العازفين التي ترافقك في هذه السنة في السنوات الأخيرة أيضا ثمة جنسيات متعددة.
1: نعم.
0: هذه الجنسيات كيف تستوعب موسيقيا أحساسك وروحك لتنقلها من ناحية، ثم كيف تلتقي في عمل واحد بخصوصيات متعددة بطرق أداء مختلفة وبتقنيات ربما عزف مختلفة؟
1: في الحقيقة الموسيقى هي لغة عالمية، يمكن ربما تكون هي اللغة الكونية الوحيدة في العالم، هي اللغة الإنسانية الوحيدة. يعني من خلال الموسيقى تستطيع أن تقول وأن يعني توصل ما تقوله. إذن الموسيقى هي لغة عالمية، ليست بحاجة إلى ترجمة وليست بحاجة إلى يعني دراسة لتفهمها. هلأ ما يعني الموسيقيين الذين يلعبون معي هم من جنسيات مختلفة من كل العالم. هؤلاء الناس منفتحين على كثير من الأفكار والتجارب، يندمجون في مشروعي أو في عملي تحت هذا اللواء، لواء المشاركة ولواء فهم ما أقدمه. يعني هناك رؤية معينة في الكتابة على الموسيقى أن يفهمها، وكل هؤلاء الموسيقيين اخترتهم اختيار جدا شخصي، وليس عازفين يأتون إلي كي يقدموا حفلة ويأخذوا يعني حقهم ويذهبون. لا، إنهم يلتزمون في ما أقدمه في هذا المشروع، يكونون موجودين إن كان في التمارين وإن كان في التدريبات أو غير ذلك. يعني هن ناس يعني متفاعلين مع المشروع.
0: سؤالي عن بشار وعن رامي سيعيدني إلى درويش، لأنه كان لديهم يعني متابعة خاصة لهما في علاقة مرسيل لابنيه. تعودنا دائما أو في أغلب الحالات أن الأبناء يأخذون قليلا من والدهم وليس كثيرا. الشعراء أغلب الشعراء ليس أبناؤهم ليسوا شعراء قصصين، لذلك ثمة خصوصية في رامي وبشار.
1: في الحقيقة يعني هم يعني موجودين على المسرح معي لأنهم فنانين يستحقون، وليس لأنهم نرتبط سوية بعلاقة جينية. لا، والمكان الوحيد التي لا تستطيع أن تعمل له واسطة هو الموسيقى. يعني لا تستطيع أن تقدم موسيقيين ليس عندهم إمكانية أو انطلاق. إذن موجودين في مكان مهم، يعني وهن كأشخاص قدروا يروحوا يذهبوا بعيدا في مشروعهم الشخصي، وهم يعني أبنائي ولكن لا يشبهوني بما أفعل. يعني عندهم لغة موسيقية مختلفة، يذهبون يعني يحاكون العصر اللي هني عايشين فيه، وهما يكتبون بلغة مختلفة، لغة ثانية. وهذا أنا برأيي مهم. أنا لا أحب من الناس اللي بيكتبون مثلي، يعني لا أستمع، لأنه أحب أن أبحث دائما عن موسيقى مختلفة، ناس يكتبون غير شيء أبحث، لأنه أريد أن أسمع شيء آخر. فبالطبع عندما أنظر إلى رامي بشار في المسرح أنظر إليهم كموسيقيين معتمدين ولهم دورهم الكبير يعني، وهم بالحقيقة موهوبين يعني، وبجانب ذلك عندهم نشاطاتهم الخاصة في أعمالهم الفنية وغير الفنية.
0: نعم. علاقتك مع الجمهور مارسيل علاقة ملتبسة أيضا، بمعنى أنك تأخذ بيده تدربه تعلمه، كأنما الموسيقى جعلت للتعليم، ولكن في ذات الآن تشترط عليه أن يكون مستمعا جيدا.
1: بالطبع يعني بتعرف الجمهور يعني عندما أكون على المسرح يعني أتشارك مع الجمهور في بناء الحفلة، وهناك تدخلات حميمة وليس تدخلات يعني أنا لا أحب الوعظ ولا أحب أن يكون عندي أتباع ولا أحب أن يكون عندي تلاميذ، يعني أولادي ليسوا بتلاميذي، هم موسيقيين مختلفين. إذن الجمهور هو جمهور يأتي ليستمع إلينا، وفي نفس الوقت يأتي ليختبر شيء ما جديد، ليس بجمهور سلبي يأتي فقط من أجل أن يستمع ويذهب إلى منزله، بالعكس هو جمهور يعرف إلى أين يأتي ويعرف إلى أين إلى أي هدف هو آتي، في نبله، في تعطيه، في مشاركته، في يعني أتدخل قليلا وأطلب منه أيضا أن يسمح لي بأن أقدم بعض ما أريد أن أقدمه في الحفلة.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

أم الإذاعات الجنوبية البية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا وفي ليل الشتاء فيها ندفي يدي وفي القلب تتحرك مشاعر حية واللي بعيد يحس فيها دارة ويشوف لمة الأهل والذرية أم الإذاعات الجنوبية اللي صوتها في الصيف يخفف الحر عليا أم الإذاعات الجنوبية.

0: أغاني في البال
1: على العيون اللي تحبه غايب.
2: نبعث له غنوة تعبر عن اللي بيه.
1: ما لا يلا غنايتك غنيها خليني نجاوب روحك المبلية. أغاني نعمل كل قايم بيها وحفظتها باللي تعز عليها.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيتك بالبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت

0: عشان
1: أغاني في البال.
2: والحياة تمضي سريعا،
3: أنت مدعو لهذه التأملات.
2: تأملات ملونة، تأملات ملونة. تأملات ملونة.
3: سعيد الحمد، أمين الشملان.
2: تأملات ملونة.
3: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا بالمحبة نلتقي،
1: والمحبة جسر للوصول إلى الآخرين،
0: والآخرون هم الحياة بحلوها ومرها،
1: تمتد عميقا وتبقى طويلا،
0: تتبدل الأشياء والألوان ولكن تبقى الحياة،
1: ويبقى جسر المحبة صامدا على طريق التوهج،
0: ومشوار يبدأ بالمحبة حتما سيصل.

0: أعزائنا، كلنا يعرف ما هي الحكمة، وجميعنا نحفظ من الحكم كما لا بأس به، لكننا نتساءل ما هي الحكمة؟
1: الحكمة ليست عبارة ننقشها بخط جميل رائع ونضعها في برواز رقيق مذهب فوق صدر المكاتب أو فوق الحائط الملون.
0: الحكمة ليست جملة يحفظها الإنسان لإيقاعها الجميل، ليست هذه هي الحكمة، ولم تحفظها الأيام والأعوام لتتحول إلى جزء من ديكور البيت أو المكتب.
1: كلنا ندعي معرفة بالحكمة، لكن ماذا أفادتنا هذه الحكم في حياتنا؟ وكم كنا أوفياء حين نطبقها على أنفسنا؟
0: نحفظ حكما عن الصدق وما زلنا نكذب، ونحفظ حكما عن الكذب وما زلنا نصدق، وحكم الأمانة لا يفوقها شيء غير الخيانة.
1: ازدواجية غريبة مذهلة يعيشها عصرنا، ولو حاول أحد أن يطبق حكمة في هذا الزمن لدمغ بالجنون.
0: فأين هو الوفاء والصدق والنبل والعدل؟ اختلطت الأوراق والألوان وعكست المفاهيم رأسا على عقب.
1: تسود حياة العصر الجديد اللا حكمة، ويحكمه قانون العنف والتجرد من الإنسانية. تتنامى الأنانية وتصبح

0: أعزائنا، الكثيرون منا يعتبرون هذا الطفل الصغير الذي يخطو أولى خطوات الحياة مجرد شيء صغير، لأن عقله هكذا.
1: والطفل ليس هذا الحيوان الصغير الذي يمتلك العقل الصغير. الطفل عالم كبير عجيب وخيال خصب عظيم.
0: لن يستطيع أحد منا الوصول إلى تصور خيال هذا الطفل. إنه خيال واسع مبدع فنان مبتكر.
1: وليس في هذا القول تجاوز أو ارتجال بعيدا عن روح العلم والتجربة. الطفل ذو خيال واسع مبدع فنان مبتكر.
0: إذا كان المسرح أبا الفنون فهو الفن الشامل الرائع. فالطفل هو أول من خلق المسرح ووضع المسرحية وصاغ أفكارها ووزع أدوارها ووضع ديكوراتها وأخرجها.
1: أي طفل صغير مع الآخرين أو حتى مع ذاته فقط لم يمارس التمثيل، فصور نفسه الأب والأم وكون بيته وأبدع مسرحيته أداء طبيعيا بعيدا عن التكلف والتشنج.
0: والطفل سبق أكبر المخرجين الطليعيين في اكتشاف أسلوب إخراجه وهو يلعب، فتراه يأكل من غير أكل وكذلك يشرب بدون ماء، فهي مجرد مسرحية يمارس فيها دوره الرائع.
1: لذلك فالطفل ليس هذا المخلوق الصغير، إنه عالم واسع وخيال مبدع.

0: عزيزي المستمع، لا نعني الذوق الشكلي أو الظاهري الذي يختاره الفرد منا لملابسه أو سيارته أو أثاث منزله مثلا.
1: الذوق هنا هو تصرف الفرد منا في تعامله مع الآخرين، في الشارع سائقا، وأمام الخباز مشتريا، أو منتظرا مع طابور المنتظرين المراجعين لإنهاء معاملاتهم.
0: تصرفاتنا العامة في علاقاتنا مع الآخرين تعكس ذوقنا إلى حد كبير. فمثلا تجاوز غير لائق لطابور المنتظرين بحثا عن واسطة ليس ذوقا محببا،
1: خروج مستهتر في وجه سيارة أخرى لها حق المرور ذوق مدمر ربما وللأسف لعائلة بأكملها.
0: وهذه الأذواق تعكس دلالات حضارية معينة، فكثرة الحوادث المرورية مثلا دليل على تربية ونفسية ووضع اجتماعي واقتصادي معين، أو بالأحرى هو إفراز لهذا كله.
1: والتربية والمجتمع ضمن علاقات إنتاج معينة تربي الذوق الخاص في تعامله مع الآخرين، ويخرج الفرد يحمل دلالات هذا كله متعاملا مع مجتمعه بالذوق الذي انغرس فيه.
0: والذوق يكشف عن الشخصية، شخصية الفرد إلى حد بعيد. فالأناني مثلا يحاول بشتى الطرق والحيل عدم الانتظار ولو في طابور خباز الحي القصير.
1: والذوق في النهاية هو نحن، أنا وأنت والآخرون، فكما يكون ذوقنا يرانا الناس.

0: وفي الغد نلتقي مع تأملات جديدة.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بلاد حلال، ما تخلوش ابن نصار تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتفوني.
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهدت العالم نوطي راس للكلاب.
4: هذا سيفير ميتا، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجوده لدلال كل شيء علام.
6: مصلحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: أثار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: كيفك يا واصفة؟ إيش أخبارك؟
2: إيش يقول لساني للزازية؟ لايمة ولا ناصحة ولا هازية؟
1: اسكتي يا واصفة، الزازية ما هي هازية، الزازية تسهل يا واصفة، ما تصدي، ما تسبقي الحكم على الناس، لازم تفهمي القصد قبل ما تردي وقبل ردك ما يجرح إحساس.
2: سامحيني يا زازية، ما كان قصدي نصدك، ما قلتها مازحة، والله مازحة يا زازية، سامحيني سامحيني.
1: يمكن فهمتك بالغلط، اعذريني، أعصابي متوترة، عندي يومين ماني مرتاحة. امسحي دموعك يا واصفة وقربي الحزني، انت كيف بنتي يا واصفة، قربي.
2: ولا شايفاتك نجمة يا خالة، نجمة في سمانة تلالي، مو حال نتخيل وجود الهلالية من غير الزازية.
1: الله يحميكي لشبابك يا واصفة.

0: نيفلة، اجيني يا نيفلة.
1: ايش تريدي يا سعدة؟ ما تعشيتي؟
0: ما عينيش. قلي تعاوني يا نيفلة، انت حنين علي وماكش كيفهم، انت حاسة بغصتي، تعاوني.
2: كيف نساعدك يا سعدة؟ منى بنت هلال ما يناسبني نبيعهم، ما يناسبني.
0: ليلي ما نقصدش تبيع ناسك، نقصد تعاوني في كتبين جواب للسلطان حسن، نشكي له حالي، فمش ما نلقى حل مصيبتي. انا نعرف ذيب ماهوش باش يعتقني.
1: اكتبي اكتبي يا سعدة،
3: حد ما هو وصي على حياة الناس، وانتي
1: يا تعيشي مرفوعة الراس يا تموتي شديدة الباس.
0: يرحم فمك يا نافلة، هكا فرهتني ورجعت لي الأمل، وهزيت راس طفلة ذليلة وانتي عدوة العيلة. والله والله عمري ما ننسي.

0: يا سلطان حسن.
1: وادخل.
0: بعثت لي يا سلطان، وصيت لي نحضر مجلسك في الحال، ايش القصة؟
1: اقعد يا ابو زيد اقعد. الذياب تجاوز حده، ما عاد مقدر هيبة السلطان، وما عاد عامل بقول سبحان.
0: كيف يا سلطان؟ ايش اللي فكرك في ذياب هالوقت؟
1: هذه رسالة من سعدة بنت الزناتي، سبية في قصر ابوها. ذياب فيها يهين ويلز فيها تنين، وناوي ليه زفة.
0: ايش؟ ايش هذا؟ ليش ذياب يتصرف مثل عميان؟ ليش؟ سعدة يتيمة ما عندها ذنب، وشرع ربنا ما يصيبها شيء، وهي في حماية السلطان، سلطان أولاد هلال. ليش ذياب يصغر في ناسه ويكسع في راسه؟ ليش؟
1: ما تعودنا منها الشيء، يمكن الغرور عماه وفي الوصول نساه.
0: وانت ايش ناوي يا سلطان؟ لازم تمنع فعل الدوني قبل ما يحكوا العرب عنا ويقول أولاد هلال أو باش، شرهم حتى النساء ما يخطاش.
1: لازم معاي تروح يا ابو زيد وتحضر شاهد على القول بيني وبينه، سعدة منه تتحرر وترجع في حماية السلطة.
0: نمشي يا سلطان ونكون شاهد.

Thank you.

0: النجوم ويش الفعل المجنون
1: ايوه ايوه ارتاحوا ريحوا يا بنات الليله سهره ومبات ايوه غادروا خلوا لضيوفنا له ساعات ايوه ايوه شرف شرف يا ابو زيد
0: السلطان حسن معه معقول كلامي ليك ما يفوت السور والله ماني عارف ليش الغرور
1: غرور غرور من زياب اللي خلصكم من الزناتي ودخلكم ببن تونس
0: هذا ما يعطيك الحق تهين يا زياب وتعمي الناس بالتراب
1: وضح كلامك يا سلطان كيف يصير هذا من زياب حاكم تونس ومخلص يحيى ومرعي ويونس
0: سعدة يا ذياب ضحية ما هي صبية سعدة ما تنهى وليك ما تنزف حتى لو يصير ضرب الكف
1: لا يا سلطان حسن
2: يا رب ما يتعاركوا يا رب
1: لو نوافق
2: ابو زيد يحير كيف يتصرف هالشي محايش
1: ذياب ما ينجن سعدة ملكي ملكي وحدي نعتقها ولا ما نعتقها نحر نعشقها ولا ما نعشقها نحر ذياب حر ما يخاف الخطر
2: ذياب يا ذياب تقدروا تتفاهموا ما يصير بينكم خلاف تحدى يا ذياب وناشاهد الحل عندي ما يغضب فيكم واحد ناشاهد يا ذياب
1: هات هات الحل يا ابو زيد يا هلالي قول يمكن ترطح لي بالك

0: راس للسلطان حسن يا سعدة؟ تشكيلة مني؟ من ذياب يا سعدة؟
1: أنا ما لقيت منك سواب، فهمتك يا ذياب وانت طار عقلك ما عملت حساب.
0: اسكتي اسكتي يا سعدة يا بنت الزناتي، ما قريت حساب من هاليوم طول حياتي، كابرة ومغرورة ونا راغب زفتك قدام الناس كلها.
1: زفتي ولا زفت أيامي؟ أنت يا ذياب قاتل خليفة زناتي ولا ناسي؟ تحب زفة على بنت دليلة ما عندها حيلة؟
0: وليش تشكي للسلطان؟ ليش؟
1: ما عندي حي، يتعتقني يا نقتل روحي ونسكت بداية جروحي.
0: والله قادر نكتفك بالسلاسل ونرميك قدام ذيب غافل. انتي انتي ما تستاهلي مروه ذياب، انتي انتي تستاهلي مسكوك الكلاب.
1: اي شعري هبت يدك الكبير القوم يا تطير الشوم.
0: مازال عندي لك هدية ما تكون لك على البال. كيف تعاندي سيدك ذياب تكتب لك تاريخ موتك، نسكت لك صوتك، نسكت لك صوتك.

0: ثياب يا ابو زيد تغر، ما عاد ثياب الحر، صار غريب وتبايع تخوف. صار شران يا ابو زيد ولا ما لاحظت شي عنا؟
1: لا، شفت كيف هاج وغلط السلطان حسن. ذياب ما يقدر حد يا زازية، خليه يشبع برايا، خليه، خلي الغرور عاميه.
2: ذياب ذياب ذياب اقتلني ذياب.
1: ايش
0: ايش هذا؟ ايش
2: ذياب لحقني البابا، دمي من حشا سطر كتابه. هيا ذياب اقتلني، قتل الارواح وهيج الندابة.
0: سعدة سعدة، ما عندك ذنب، ليش ذياب قتلك؟ ليش
3: هذه خسة يا ذياب؟ ما تعودنا منك الخسة، كيف قلبك يطاوعك؟ كيف جرمك تحسه؟ كيف يا ذياب كيف؟

0: عمار ما شافنيش، شبيه تعدى من قدامي، هزيت لي يدي ما ردش، تعدى قدامه خلاني ما ويداش. لازم نلحقه ونشوف شنو غريبته.
1: عمار يا عمار استنى.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: اش بيك هبطت من الحصان وطلعت للجبل تجري وتبكي يا عمار؟ اش بيك يا عمار؟ اتكلم يا راجل، اشني هالمصيبة الجديدة؟ اتكلم، رانا تعودنا على المصايب.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، آخر أمل تبخر، آخر أمل تبخر.
0: يا عمار خذني على قد عقلي يا عمار، يديك فهم ايش صار.
2: الأميرة السعدة يا غدور.
0: الأميرة السعدة عادي بيها قاعدة في القصر مع نسوي ذيك.
2: وين قاعدة في القصر؟ قلت لها الكلب الكلاب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قلت لي خير يا عمار؟ توين حسيت بالنار، توين عذرت لسانك اللي بكش، حتى هو خبر يذوب الحجر.
2: كيف ما نبكيش؟ أنا الأميرة السعدة.
0: لا حول ولا قوة.

0: الذئاب طغى وتجبر، لازم نوقفه عند حده. ما عاد عامل حساب للسلطان وقيمه، سيد قصور ما عاد يعيش تحت الغيبة. السلطان أحسن يقيس فيا بعيونه، ما كلمني، في خاطر يذم فيا ويلعن. نعرفه طيار السلطنة جارفه، الذياب يشوفه يتبسم، ناوي على الغدر. في عيونه كلام ما يحتاج تفسير، لازم ناخد حذري منه، واللي يصير يصير.
1: ما قلت لي يا سيدنا السلطان كيف قدرت تصطاد السبع في وادي الحصيان؟
0: السبع صطاد روحه بروحه، كان عطشان والغدير مصنوع صنعان.
1: ما فهمت قصدك يا سلطان.
0: وادي الحصيان ما فيه غدير، انا جاب له الماء ونصب في حفره، ما مسموم يا ذياب.
1: والسبع ترمى يشرب ويعوم في الغدير المسموم.
0: ولا كان سبع يخوف ولا صوت يزهر، صار فريسة للغربان.
1: نية السلطان صارت واضحة، هنا لازمني نتحذر. السلطان باغيني وما هو راضي عني، هنا فهمت القصد من خرافة السبع.
0: ذيب وجهه تغير، باين عليه فهم القصد، لازم نحط عنها حراسة من غير ما يحس.

0: أي سلطانة زعيمة وسيدنا خليفة السنة دي قاعدة واحدة كانوا دايرين بها. الله يرحمك ويبشر طرفتك يا سيدنا. حتى أني لازم نقدم لها روحي ونكلمها بلكش تستحقني. يا سلطانة يا سلطانة، أنا غندور خدامك غندور رفيق العلام، واحد من رجال سيدنا الزناتي.
1: اقرب يا غندور اقرب. انت باين عليك صنديد، ما تخافش من رنة الحديد. قلي اش ترى ثياب ابو زيد؟
0: الزوز ثيوبة احقادهم على تونس مكتوبة، والزوز ثعالب يغدروا ويقولوا اللغار.
1: الكاسح قدام السلطان ايلين من غير حرب من غير عسكر، المخ يفكر ويحل الباب اللي مسكر.
0: ما فهمتك يا سلطانة، وزيني ودماغي محلفين على رزانة، فهميني واحدة واحدة.
1: أنا عندي حيلة تفرق بيناتهم يا غندوف، وإذا تفرقوا في بحور الدم يغرقوا.
0: يقوى عليها يا ربي، هذه يخبث من الخبث.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيب الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إخوة الأكارم بقية الرحلة الممتعة التي بدأناها مع أمهات المؤمنين، وكانت أول محطة في بيت خديجة رضي الله عنها وقصة زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم سنرى لماذا وعد المولى سبحانه وتعالى وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب في الجنة. سنرى اليوم إن شاء الله وقفتها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قابله قومه بالصد ورفض دعوته عليه الصلاة والسلام، وسنرى كذلك كيف أنها يعني استمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تضعف في مواجهة القرشيين وما فعلوه وما كادوه للمسلمين من مكائد. فللسيدة خديجة رضي الله عنها أكبر فضل بالصبر على المحن ومساندة رسول الله ومواساته بالمال والكلمة الطيبة التي تخفف عنه، فقاست معه سنوات الحصار، وأقامت 3 سنوات في شعب أبي طالب عندما أعلنت قريش مقاطعتها للمسلمين وهي الحسيبة الشريفة، وزاد بلاءها عدو الله أبو لهب عندما أمر ابنيه أن يطلق ابنتيها. وتمر الدعوة بمراحلها الصعبة، ويقف أهل مكة موقف العداء الشديد من محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، نالوه بالإساءة وولوه بالسخرية ورموه بكل ما يكره من بذيء القول وفاحش الكلام، نعتوه بالجنون والسفه واتهموه بالكهانة والسحر. في كل يوم كانت عقول أهل مكة تتفتق عن مزيد من رسائل المكر والخبث والحرب ضد النبي وأصحابه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوجه خديجة والنفر القليل من المؤمنين معه يقابلون كل ذلك بإيمان أرسخ من جبال مكة وبعزيمة أثبت من الدنيا وما فيها، يقابلون الفظاظة بالمرحمة والطيش بالحلم والإساءة بالإحسان. كم عانت السيدة خديجة من جوار أبي لهب الذي تزعم هو وزوجه أم جميل نادي قريش في الإساءة إلى النبي، فكانت تكتفي بإزالة ما كانت تلقيه أم جميل من أقذار وأشواك تضعها في طريق النبي وأمام داره. وسارت خديجة مع زوجها العظيم في طريق الدعوة والآلام صابرة محتسبة. ردوا عليها بناتها رقية وأم كلثوم، وكانتا عقدا عليهما لعتبة وعتيبة ابني أبي لهب. هاجرت ابنتها رقية مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه مع أوائل المهاجرين إلى أرض الحبشة. كانت تحس بالألم يعتصر فؤادها على غربة بناتها، وتشتت شمل أسرتها، ولكنها الصابرة المحتسبة. وكيف يمكن أن تكون أما للمؤمنين ومثلا أعلى للمؤمنات إن لم تعطي من نفسها القدوة والمثل في التضحية والفداء؟ رأت قريش أن كل ما استعملته من وسائل مع النبي وصحبه من المسالمة والإغراء ومن السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب ومن الدعاية والتهويش لم يجدها نفعا، ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام، ولم يحل بينها وبين الظهور والانتشار. ورأت أن دخول العناصر القوية فيها قد زادها ظهورا وانتشارا، فقد عز المسلمون منذ أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، واستطاعوا أن يستعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأن يصلوا عيانا في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعاب الجبال، واستطاعوا أن يجهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعد أن كانوا يتخافتون به. وحارت قريش في أمرها، فلجأت إلى سلاح آخر غير سلاح التخويف والتعذيب، هو سلاح المقاطعة. فاجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقب

محمد إلى شعب أبي طالب، تقاسي ما يقاسي زوجها وما يقاسي أتباعه معه، ولم تتوان رغم تجاوزها 60 في أن تقوم لمحمد صلى الله عليه وسلم بما كانت تقوم له من قبل، فظلت هي هي المواسية المشجعة المؤازرة، وزير الصدق الذي عاون محمد وأخذ بيده منذ بدأ دعوته. ليس هذا فقط، بل وكانت تدبر أمر إيصال بعض الطعام إلى الشعب المحاصر، وتشرف بنفسها على توزيعه على المحاصرين. 3 سنوات طوال مكثها المسلمون محاصرين في الشعب، حتى اشتد بهم البلاء وبلغ منهم الجهد، فأكلوا ورق الشجر وسمع صراخ أطفالهم من بعيد. وإذا استطاع الحصار أن ينال من الأجساد المتعبة، إلا أنه كان يصفي المعدن الكريم فيزداد قوة وصلابة وتمسكا بالدعوة العظيمة. وما أن انقضت أيام الحصار وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أن بإمكانه استئناف دعوته، حتى فقد عمه أبا طالب الحصن الحصين الذي كان يحوطه بكل أنواع الرعاية والحماية، ولم تلبث خديجة أن مرضت واشتد بها المرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبها يمرضها ويقوم على خدمتها ويقول لها: بالكره مني ما يجري عليك يا خديجة. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب خديجة يخفف عنها ويذكرها بما وعدها الله به في الجنة من نعيم، وما أعده لها من قصر من قصب لا نصب فيه ولا صخب، حتى فاضت روحها بين يديه صلى الله عليه وسلم. توفيت الطاهرة المجاهدة، أمي وأمك، توفيت الطاهرة بمكة ودفنت فيها قبل الهجرة إلى المدينة، وقبل فرض الصلاة 5 وقيل ب3 سنين، في السنة التي مات فيها أبو طالب ابن عبد المطلب، وفي كل ذلك خلاف، وكان عمرها وقت وفاتها 65 سنة، وقيل 55 في شهر رمضان 10 من النبوة، ولم يجتمع معها أحد من نسائه صلوات الله عليهن. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، إذا مررتم بالحجون في مكة فألقوا التحية على أمنا الكبرى، على خديجة المرأة العظيمة، عظم الدعوة وعظم الرسالة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لقد تفردت خديجة بهذا الفضل، ومن أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها ويتهلل لمن يراه من أهلها. إذا كان إلى جانب كل رجل عظيم امرأة يعتمد عليها في كدحه وجهاده وفي الوصول إلى أهدافه، فقد كانت خديجة تلك السيدة العظيمة. فقد كانت خديجة تلك السيدة العظيمة التي ناصرت النبوة وعاونت على رفع راية الإسلام وجاهدت في سبيل الدعوة الإسلامية. لم تخذل زوجها يوما من الأيام، بل كانت الأولى في كل شيء، في سماحة الخلق وجمال الطلعة ووفاء الزوجة وشرف النسب والإيمان الثابت والنفس المخلصة والقلب السليم. لقد كانت الحضارة الإسلامية التي أضاءت الدنيا وارتقت بالإنسان من وحدة التخلف إلى أرقى مستويات الرقي، ملفعة بصبر خديجة البارة بأمتها وبرسالة زوجها. لقد كانت حصيلة حب وأمانة وتضحية ورصانة وجلد وصبر وكد وعمل ودفع للباطل وتأييد للحق. أخواتي المؤمنات، فلتكن قدوتنا أمنا خديجة، فنحن بناتها لابد أن نهتدي بهديها وأن نقتدي وأن نسير على خطاها، عسى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بها في الجنة في البيت الذي وعدها به المولى سبحانه وتعالى. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم.

إني داعية فأمنوا تقبل الله مني ومنكم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم من جديد وندعوكم إلى مرافقتنا في هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بكم.

0: منذ بداية القرن الماضي القرن العشرين وحتى يومنا هذا يتلقى العالم سيلا معرفيا هائلا من المعلومات والاكتشافات والاختراعات. لقد كان بحق القرن الماضي قرن الانفجار المعرفي، بحيث أصبح من العسير على الإنسان أن يلم بما يدور حوله من مظاهر التطور والتقدم المذهل في شتى مجالات الحياة.
1: ومن الطبيعي أن يكون لهذا التقدم تأثير جوهري في حياة الإنسان وفي رفاهيته، وهذا هو الجانب الإيجابي لهذا الموضوع. ولكن هناك جانب سلبي يتمثل في أن هذا التطور العلمي وضع الإنسان أمام حاجيات جديدة كانت في الماضي تعد من الأمور الرفاهية والكمالية.
0: وهكذا تصبح القاعدة على الشكل التالي: كلما تقدم الإنسان في الكشف عن أسرار الحياة بغية الوصول إلى رفاهيته وتسهيل سبل معيشته، بدأت تلوح أمامه مصاعب جديدة جراء حاجيات مستجدة، وهذا أمر في غاية التعقيد والتناقض.
1: ولكن لا يعني ذلك أن على الإنسان أن يوقف عملية التطور المعرفي ويعلق نوافذ عقله المنفتحة على الإبداع، بل المطلوب اجتراح الحلول لمعالجة تلك السلبيات والانطلاق نحو آفاق أرحب وحياة أفضل.
0: هل أنت مستعدة؟
1: بالطبع.
0: إذن لنبدأ.
1: سنبدأ أولا بعرض موضوعات لقائنا لهذا اليوم.
0: كيف اخترعت آلة التصوير الكاميرا؟
1: كيف استفاد الإنسان من الكهوف؟
0: البكم والصم كيف يتعلمون؟
1: ابن البيطار عالم النبات والطبيعة.
0: من واحة الشعر العربي ماذا قال الشعراء عن الشباب؟ ونختم مع بعض المعلومات حول النباتات.
1: هذه هي موضوعاتنا لهذا اليوم، وعلى بركة الله نبدأ.

0: في هذه الأيام عندما تلتقط صورة بواسطة آلة التصوير وتحمض هذه الصورة بغاية السرعة، من الصعب أن تصدق أنه قد مضت مئات من السنين التي استغرقتها التجارب قبل أن يصبح هذا العمل ممكنا وفي متناول الجميع.
1: ولكن يا فؤاد، إن عملية التصوير الفوتوغرافي كما هو شأن أكثر الاختراعات ليست من اختراع شخص واحد، ولهذا من المهم جدا أن نقدم للمستمعين الأعزاء لمحة تاريخية موجزة عما حدث حتى أصبح هذا الفن موجودا كما نراه الآن.
0: منذ آلاف السنين كانت رغبة الإنسان واضحة في رسم الأشياء من حوله، وقد ترك الإنسان القديم الرسوم والنقوش على جدران المغاور والمعابد والقلاع، وكانت هذه الرغبة تزداد لرسم الأشياء كما هي.
1: وفي المدة الواقعة ما بين القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر الميلادي، استطاع الإنسان اختراع الكاميرا المصغرة. وفي عام 1802 سجل توماس وود وسير هنري وافي بعض الصور السوداء على ورق بواسطة الطبع، لكن هذه الصور المطبوعة سرعان ما كانت تبهت وتتغير ملامحها.
0: وفي عام 1886 صنع جوزيف نيبس كاميرا بسيطة مؤلفة من صندوق وعدسة، أنتجت صورة بالأسود والأبيض. وأخيرا في عام 1888 نزلت إلى الأسواق الكاميرا ذات الصندوق، وقد استعمل فيها نظام كوداك.
1: وقد بيعت هذه الكاميرا وهي مجهزة بفيلم يحتوي على 100 صورة، حتى أصبحت هذه الكاميرا تشكل بداية التصوير الشعبي كما نعرفه اليوم. فقد قام بعض المصورين بزيارة القرى والمناطق البعيدة عن المدن يحملون معهم كاميرا كبيرة كانت تعرف بكاميرا الماء، أسود وأبيض.

0: لقد ارتبطت الكهوف بتاريخ الإنسان القديم بطرائق متعددة وممتعة، فشكلت أحد الأماكن التي سكن فيها ابتداء من العصور الحجرية الأولى.
1: ولكن وبعد زمن طويل توقف الإنسان عن استعمال الكهوف كبيوت للسكن، وأصبح لهذا الإنسان اعتقادات غريبة حول الكهوف.
0: فاعتقد اليونانيون أن الكهوف هي معابد آلهتهم، واعتقد الرومان أن الكهوف هي مساكن عرائس البحر. أما الفرس القدماء فقد ربطوا الكهوف بعبادة متراس، وهو رئيس الأرواح الموجودة على الأرض.
1: وفي هذه الأيام تجتذب الكهوف الضخمة الجميلة أنظار السياح، حيث إن بعضها يتمتع بأشكال هندسية بديعة، خاصة التي تكونت جراء جريان جداول مائية عملت على زخرفة الصخور الكلسية بأشكال رائعة، كما هي الحال في مغارة جعيتا في لبنان.
0: وهناك نوع من الكهوف يحتوي على فتوحات في سقوفها وتدعى البالوعات، وقد تشكلت هذه نتيجة تدفق بعض الأنهر القوية في جوفها، فأحدث ذلك فيها فتوحات وأنفاقا تأخذك إلى أعماق الأرض. وهكذا يتضح لنا أن للكهوف عوامل جيولوجية مختلفة ساهمت في تكوينها بشكلها الجميل.

0: قبل القرن السادس عشر عمل البكم والصم معاملة رهيبة، كانوا يعتبرون بلهاء غير أذكياء وكانوا يسجنون في المآوي. ثم برزت فكرة لطبيب إيطالي يدعى جيرونيمو كارافو لتعليم الصم والبكم من طريق رموز مكتوبة كانت تجمع رموزا تنسب إلى أشياء معينة.
1: وأوجد فرنسي يدعى شارل بي في القرن الثامن عشر لغة الإشارة، وهي نظام لاستعمال إشارات مألوفة باليدين والساعدين بطريقة تمثل الفكرة المراد نقله. واستمر تعليم الصم التفاهم بالإشارة وبعلامات الوجه وألفباء الأصابع إلى ما قبل عام 85.
0: وبلغت مهارة بعض الصم درجة مكنت بعضهم من أن يتهجأ 130 كلمة في الدقيقة بطريقة إشارة الأصابع، ولكن الكثيرين من معلمي الصم بدأوا لا يوافقون على لغة الإشارة وألف باء الأصابع، وهم يقولون إنهما يعزلان الصم والبكم عن العالم ويمنعانهم من الاتصال والتفاهم مع الأشخاص العاديين من ذوي السمع العادي.
1: ولذلك نرى الصم والبكم اليوم يتعلمون ترجمة وفهم ما يقال بمراقبة تحرك شفتي المتكلم، كما تعلموا أيضا أن يتكلموا بملاحظة تحرك فم المعلم وأعضائه الصوتية وتقليد هذه التحركات بإصدار أصوات مشابهة تؤدي في النهاية إلى لفظ الكلمة ولو بصوت غريب يكاد يكون مكتوما.
0: وقد اعتمدت أجهزة السمع ومكبرات الصوت في مدارس الصم، وهي تتيح لكل تلميذ منهم أن يضع سماعة على أذنيه بحيث تضخم الصوت بالنسبة إلى حالته وحاجته، ويتكلم المدرس عبر ميكروفون فيسمعها الأولاد كما تسمع أنت الراديو عبر السماعات.

0: نرحب بجميع من انضم إلينا الآن وندعوهم إلى مرافقتنا لمتابعة برنامج لقاء الأنس.
1: انتظرونا بعد هذه المحطة الموسيقية لنتابع معكم هذا اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في لقاء الأنس. ابن البيطار أحد رواد الحضارة العربية الإسلامية، كانت شهرته كطبيب حاذق في علم النباتات ومجالات استخدامها في الأدوية والوصفات الطبية. فمن هو هذا العالم الكبير؟
1: هو عبد الله بن أحمد المعروف بابن البيطار، وهو من علماء القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وعاش في بلاد الأندلس، وهو يعتبر من كبار علماء النبات، وجمع في خبرته ومؤلفاته تجارب وعلوم الأولين من اليونان والفرس والرومان. وضع كتابه الموسوعي، وهو الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، بعد دراسات معمقة على الكتب والمصادر القديمة، بلغت حوالي 150 مؤلفا.
0: وفي هذا الكتاب الذي قدم فيه ابن البيطار خدمة عظيمة للثروة العلمية، وصف أكثر من 1400 عقار نباتي، وبين فوائدها الطبية وكيفية استعمالها كأدوية وأغذية.
1: وقد نقل هذا الكتاب الكبير إلى اللغة اللاتينية وإلى مختلف لغات أوروبا، حيث بقي فترة طويلة من الزمن مصدرا يستقي منه العلماء والمدرسون في جامعات أوروبا.
0: ولابن البيطار كذلك كتاب اسمه المغني في الأدوية المفردة، يقسم إلى 20 فصلا، وفيه تناول علاج إعطاء الجسم عضوا عضوا بطريقة مختصرة كي ينتفع به الأطباء.
1: طبعا إذا كان لابن البيطار براعة عالية في معرفة خصائص النباتات وفوائدها، فهو بالتأكيد يعد من كبار الأطباء الذين ذاع صيتهم في الأندلس، بل في كل البلاد الإسلامية، حيث عاش حياته الأخيرة في ظل الدولة الأيوبية، وتوفي في دمشق عام 1248 ميلادية.
0: وسيبقى اسم ابن البيطار من الأسماء اللامعة في سماء الحضارة الإسلامية العربية، التي قدمت للإنسانية تراثا حضاريا وعلميا، والتاريخ يشهد على ذلك.

0: ما هي وظيفة الخرطوم في جسم الفيل؟
1: قبل أن نجيب على هذا السؤال فلنتعرف في البداية إلى الفيل. الفيل هو أكبر الحيوانات البرية التي تعيش على اليابسة، ويوجد منه نوعان هما الفيل الأفريقي والفيل الأسيوي. وبرغم ضخامة جسم الفيل إلا أنه صبور ولطيف الطباع، ومن الممكن تدريبه بسهولة بالغة، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى الكلب أو بعض أنواع الدولفين.
0: يزن الفيل العادي حوالي 5 أطنان، ويملك أرجلا عملاقة وقوية، وله نابان عاجيان يستعملهما للحفر والتنقيب عن الجذور التي يتغذى بها، وكذلك تساعده في الدفاع عن نفسه.
1: لنعد إلى الجواب عن السؤال، ما هي وظيفة الخرطوم؟ في الحقيقة إن للخرطوم وظائف متعددة ومدهشة، ولا يمكن للفيل البقاء على قيد الحياة من دونه، فهو أعجب أجزاء جسم الفيل.
0: يحتوي الخرطوم على عدد كبير من العضلات تبلغ 40,000 عضلة، وهي تساعده ليبقى قويا ومرنا. ويستعمل الخرطوم كيد تحرك الأجسام والطعام وتحملها، ويستعمل أيضا أداة استشعار. ومن خلال هذا الخرطوم يشرب الفيل، ويمكن له أن يستحم بواسطة رشاش ماء قوي عندما يحمل الخرطوم الماء ويقذفه بقوة فوق الظهر وباقي أجزاء الجسم.
1: ومن وظائف الخرطوم أيضا أنه يستعمل كسلاح للدفاع أو لرفع الأجسام الكبيرة. وبالمناسبة فإن الفيل مولع بالماء، وهو يحب الاستحمام كلما استطاع إلى ذلك سبيله. وبرغم وزن الفيل الكبير إلا أنه سباح ماهر، وتستطيع الأم أن تحمل صغيرها فوق ظهرها حينما تسبح.
0: والسؤال الآن، كم تعيش الفيلة؟ وهل هي من الحيوانات المعمرة؟ كان من المعتقد سابقا أن الفيلة تعيش مئات السنين، ولكن أثبتت التجربة والدراسات أنها تعيش دون 90 سنة، وقلما تتجاوز هذا العمر.

0: واحة الشعر العربي. اخترنا لكم لهذا اللقاء من واحة الشعر ما قاله الشعراء في مجال الشباب.
1: قال كعب بن زهير: بان الشباب وأمس الشيب قد أزف، ولا أرى لشباب ذاهب خلفا. ليت الشباب حليف لا يزايلنا، بل ليته ارتد منه بعض ما سلفا.
0: ويقول البحتري: وإذا مضى للمرء من أعوامه خمسون وهو عن الصبا لم يجنحي، عكفت عليه المخزيات وقلنا قد أضحكتنا وسررتنا لا تبرحي.
1: أما أبو العتاهية فيقول: عريت من الشباب وكان غضا، كما يعر من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.
0: وقال أحد الشعراء: بان الشباب وفاتتني بلذته صروف دهر وأيام لها خدع، ما تنقضي حسرة مني ولا جزع إذا ذكرت شبابا ليس يرتجع. ما كنت أوفي شباب كنه قيمته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع.
1: أما الشاعر القروي فيقول: متع شبابك إن العمر أطوار، وكل طور له في العيش أوطار، إن أنت لم تجني من روض الصبا زهرا فليس في دمنة الأيام أزهار، وقيمة الشيء مقدار الهيام به، فإن زهدت فما للماس مقداره.

0: ما زلنا معكم ضمن برنامج لقاء الأنس،
1: والآن مع الفقرة الأخيرة.
0: سنتعرف الآن إلى بعض خصائص النباتات.
1: نباتات آكلة لحوم. هناك أكثر من 100 نوع من النباتات تأكل الحشرات وتتغذى على المواد البروتينية الموجودة فيها.
0: تجذب الحشرة إلى النبات لأن أغصان النبات ذات أوبار ومادة لاصقة تلمع في ضوء الشمس، وعندما تحط حشرة على ورقة فيها تلتف المجسات أو الأوبار فوقها وتمسكها بإحكام، ثم تحول العصارات الهاضمة الضحية إلى نوع من الحساء الذي يمتصه النبات بسهولة.
1: وقد أوضحت التجارب أن النباتات آكلة اللحوم يمكن أن تتغذى على الهامبرجر الني والبيض المسلوق جيدا، ولكن لا يمكن خداعها بالحصى أو أي مواد غير عضوية وغير بروتينية.
0: كيف تتكاثر النباتات؟ إن أكثر النباتات من أزهار وأعشاب تتكاثر بالتلقيح، والتلقيح يتم عبر الرياح التي تحمل حبات الطلع، أو عبر بعض الحشرات كالنحل والفراشات، أو بعض الطيور كالخفاش والطنان. وهناك القليل من النباتات التي تلقح عبر قنوات مائية تحمل حبات طلعها بواسطة الماء.
1: ما الذي يجعل الأزهار ذات رائحة؟ وما السبب في ذلك؟ الجواب إن وظيفة العطر في الأزهار وبعض النباتات تهدف إلى جذب الحشرة لكي تتم عملية التلقيح بواسطة الطلع، فالحشرة التي تنتقل من زهرة إلى أخرى تحمل معها حبات الطلع، والعطر المتصاعد من الزهرة يجذب الحشرة إليها.
0: ماذا تعرف عن الرحيق؟ إنه نوع من السائل السكري تنتجه النباتات وخصوصا الأزهار، وتختلف مكونات الرحيق الكيميائية وكميته من نبات إلى آخر. ولهذا السبب هنالك أنواع كثيرة مختلفة من العسل الذي يصنع من الرحيق وغبار الطلع، كما هي حال العطر في الأزهار. فإن الرحيق هو أيضا من العوامل التي تجذب الحشرة إلى النبتة من أجل تلقيحها.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين وتنتهي رحلتنا معكم.
0: نأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بلقائنا هذا.
1: موعدنا معكم في الأسبوع المقبل وفي مثل هذا الوقت.
0: حتى ذلك الحين نودعكم، وإلى لقاء جديد مع
1: لقاء الأنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم. اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغني

زيني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية

ومن سيء الأخلاق جنبني إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداه. أما بعد، أرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالإنسان والحيوان والجمادات، يصفه ربه فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالرحمة صفة لازمة له صلى الله عليه وسلم، فهي عنوانه وهي سمته الذي يعرف بها، فقلوب الناس تهواه وتغشاه وتحبه، بعث بالرحمة والعطف والحنان، فما أرحمه من نبي، فسيرته مليئة بالمشاهد الدالة على رحمته. يسير يوما من الأيام خارج مكة فيجد عجوزا تحمل الحطب قد أنهكها التعب أو نال منها حر الشمس، فاقترب منها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال يا أماه ألا تضعين الحطب لأحمله عنك؟ قالت افعل. فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفع الحطب على ظهره، وانطلق معها يسير وهي تسير معه وتحدثه ويحدثها. هذه أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يراك محمد بين الوراء صلى الله عليه وسلم. ثم قالت العجوز وهي في نصف الطريق يا هذا، وهي لا تعرف أنه النبي، قالت يا هذا أنت رجل طيب، أنت رجل ذا خلق عظيم، ولكني سأنصحك نصيحة مكافأة لهذا العمل الطيب الذي فعلته معي، أي حملت عني الحطب. فقال إلي بنصيحتك يا أماه. فقالت لقد ظهر في مكة رجل يقال له محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبعه، ينبذ الأصنام ويدعو إلى عبادة الله وحده، لا تتبعه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وواصل طريقه، فلما وصل على باب دارها وضع حزمة الحطب، ثم قال لها يا أماه ألا تعرفين من أنا؟ قالت لا أعرفك. قال لها أنا محمد بن عبد الله، النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليوحد الله وحده ولينبذ عبادة الأصنام. نظرت إليه عند ذلك وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمته بالكبير أيضا، أبو بكر الصديق يأتي بأبيه أبي قحافة وقد أسلم في فتح مكة، تأخر إسلامه إلى فتح مكة، فأتى به أبي بكر الصديق يقوده وهو متكئا على كتف أبي بكر على ولده وقد بلغ من الكبر عتيا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لما أتعبت الشيخ؟ لو ناديتنا أتينا نحن إليه. ثم رحمته بالصغير، يأتي إليه الطفل الصغير فيقبله ويرق عليه، فيقول أحد الحاضرين، وقيل في بعض الروايات أنه تميم بن أوس الداري، وقيل الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وصلت رحمته حتى الحيوان، هذا جمل لرجل من الأنصار، جاء الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه أنه يقص عليه ولا يطعمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني هذا الجمل فقد جاء يشكوك أنك تقص عليه في العمل ولا تطعمه. فقال هو
لوجه الله جل جلاله ويرحم جذع نخلة حن إليه فضمه. هذا الجذع الذي كان يخطب عليه، فلما كثر الناس واتخذ الناس له منبرا صعد المنبر فسمع الناس أنينا لهذا الجذع، حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاق إليه، فضمه النبي وحن له وقال أنت رفيقي في الجنة يوم القيامة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الناس التي لا ترحم، وهذه رحمته بالحيوان. قال دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام إن بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب نزلت ذات يوم إلى بئر فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يلهث الثرى من شدة الجوع، فنزلت إلى البئر مرة ثانية ونزعت موقها أي خفها فملأتهما أن ثم قدمته للكلب، فنظر الله لها فشكر لها ذلك فغفر لها وأدخلها الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء يا كريم يا ذا العطاء، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

تحدثنا في الحلقة الماضية عن زهرة الزنبق وما لها من مكانة في الوسط الحضاري والبيئي على حد سواء، فقد انتهينا عند قصيدة الشاعر الفرنسي تيوفيل غوتيه التي وردت بعد ساقي المحبة، وقد جاء في القصيدتين اللتين مررنا بهما في الحلقة الماضية ما يفيد في باب العناية بالأزهار، وكذلك فيما يتعلق بانتمائها الجغرافي. فقد أشار تيوفيل غوتيه في قصيدته إلى أن الزنبق من هولندا، غير أن هذه الزهرة معروفة في أوروبا منذ 400 عام، فقد استجلبت من تركيا ولها أكثر من 4000 نوع، وهي منتشرة بأوروبا وآسيا وإفريقيا، فهي زهرة جميلة تعرف بكثافة في آسيا الصغرى وفي بلاد فارس والقوقاز وتركستان. أما قصة انتقالها إلى أوروبا، فإن ملك النمسا فرديناند الأول جلبها من تركيا عن طريق أحد مبعوثيه، وذلك سنة 54 و500 ألف في عهد حكم سليمان القانوني. ومن ثم فقد انتشرت في أوروبا ومرت السنون على الزنبق ليصبح زهرة معروفة لدى الخاص والعام، ولم يكن انتشارها عن طريق الزراعة بل عن طريق الرسامين والخطاطين الذين رسموها على صفحات كتب النباتات. وفي القرن العشرين قل الاهتمام بها نظرا لكثرة أنواع الزهور المشتلة.

يصف المؤرخون والشعراء زهور الحدائق أوصافا تأخذ من الشعر أجوده ومن المقال أروعه، ومن أجمل أزهار الحديقة النرجس، وهذا الاسم مشتق من اسم الإله الأسطوري نرسيس الذي كان معجبا بنفسه. فالنرجس زهرة تنمو في فصل الربيع، وهي من الأزهار التي فتنت أبا نواس حتى قال فيها: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق من الذهب السميك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.

أما ابن المعتز فوصف النرجس قائلا: عيون إذا عاينتها فكأنما مدامعها من فوق أجفانها در، محاجرها بيض وأحداقها صفر وأجسامها خضر وأنفاسها عتر. ويذكر أيضا أن الصنوبر الحلبي قد أحب النرجس فقال فيه: أرأيت أحسن من عيون النرجس أم من تلاحظهن وسط المجلس در تشقق عن يواقيت على قضب الزمرد فوق بسط السندس، أجفان كافور خفقن بأعين من زعفران ناعمات الملمس، فكأنما أقمار ليل أحرقت بشموس أفق فوق غصن أملسي.

والنرجس الأبيض نوع من الزهور ازدهر في عهد كسرى أنوشروان، وهو أحد عشاق هذه الزهرة، والذي قال في شأنها: إني لأستحي أن أكون في مجلس فيه النرجس، لأنه أشبه شيء بالعيون الناظرة. ويذكر أن السيوطي مدح النرجس بقوله: شم النرجس ولو في اليوم مرة، ولو في الشهر مرة، ولو في السنة مرة، ولو في الدهر مرة، فإن في القلب حبة من الجنون والجذام والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس. وقال شاعر في شأن زهرة النرجس: الجسم فيها قضيب من زمردة، والجفن من فضة، والعين من ذهبي.

وليس للشعراء والمغنين وحدهم أحقية الوصف الجمالي للزهور والنبات، بل هناك من المؤرخين والفلاسفة من سبق الشعراء في تحديد مزايا الزهور واكتشاف فوائدها، ومن المكتشفين لأشهر الزهور التي شاع ذكرها من سعى إلى البحث عنها للتعرف على أماكن وجودها واستخلاص فوائدها العطرية والدوائية والغذائية. ومن هذه الزهور الشهيرة زهرة الأوركيدي أو السحلبية، فهي سليلة زهور آسيا، بل إنها حملت إلى أوروبا، كما وجدت من أصنافها زهور تنبت في شمال البلاد التونسية وبالكاف على حد قول الباحثين الأخوين مارتان، اللذين وصفاها بأنها زهرة برية وأنها تتفرع إلى 47 نوعا، تم تصنيفها بأزهار نوميديا التراثية المزهرة. ومن يشاهد هذه الزهرة عن قرب يكتشف جمالها من خلال أوراقها ونوارها الأصفر المغشى بالبرتقالي، والتي تتكاثر في الجبال التونسية الشمالية، وبعضها وردي اللون منقة باللون الأحمر، وتبدو على أغصانها كأنها زهرات مجنحة. ويذكر العارفون بزهرة الأوركيدي السحلبية أنها تستعمل في الزينة المزهرية لإضفاء مسحة من الجمال، كما أنها تعد من أرفع أنواع البهارات التي تضفي على الطعام نكهة تفوق نكهة الزعفران.

عرفت زهرة الأوركيدي أو السحلبية في القرن الخامس قبل الميلاد عن طريق الفيلسوف اليوناني كونفوثيوس الذي قال في شأنها: عندما تتعرف على الناس الطيبين فكأنك تدخل بيتا مليئا بأزهار السحلبية.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير في موجز السادسة للأنباء. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر في تونس من 1 جويلية إلى 29 من أوت وفق بلاغ وزارة الصحة. دعا 56 نائب بمجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. تخرج 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي أمس، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوية. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال المحتل الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. قال الرئيس الإيراني إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين. شكرا على المتابعة، بعد قليل عبدالله في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما تولى 6:03. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. لليوم لحد 30 أوت 17 ربيع الأول 1448. تحية من كل الفريق هذا الصبحية في ورود صباح اليوم بقيادة ضو بن سالم من تو إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. مجموعة من المواكبات المتابعات الأخبار على امتداد الساعات الأربعة هذه إن شاء الله. وأول نبدو كما العادة نتوكل على ربي.
1: ورود الصباح مع عبدالله بقير.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: في أحوال الطقس جولتنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي على رأس كل ساعة إن شاء الله. اليوم التوقعات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي 43 درجة متوقعة في تطاوين، 44 درجة في مدنين، و39 درجة في جبس. عموما فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة، متوقع كونه يكون أكثر إن شاء الله الأيامات الجاية. بالنسبة للغدوة الاثنين متوقع درجة حرارة في حدود 44 درجة في تطاوين، 45 في مدنين، و37 درجة في جابس، على أمل كونه نهار الثلاث الأربعة تكون الطقس أبرد برشا إن شاء الله ربي برد لنا. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم حسب مدينة تطاوين، فإنه الظهر نص نهار و26 دقيقة، العصر 3 و56 دقيقة.

أما مستمعينا الكرام، البرمجة اليوم تاع إذاعة تطاوين نعطيكم فكرة بعد ورود الصباح، باش تكونوا على موعد مع الصيف، صيف مع فيروز الجبيه انطلاقا من العشرة، المالي ساعة أثر على الأثير مع شعل المجعي، والساعتين باش تكونوا على مجموعة من الوثائقيات مع مسلسل عروس الجبل للإنتاج الإذاعة الوطنية، مع الثلاثة ذهب معاير ملاعب وأهداف انطلاقا من الأربع مع زملائنا في قسم الرياضة، أغاني في الباب في البال انطلاقا من السبعة والتسعة فما ساعة ترب، والعشرة دندنة مع فوزية ذي فلة، الموعد اللي توصل حتى النص.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك. والليل

تحية لكم مستمعينا الكرام. نوصل للفقرة في نهار كيف اليوم في 30 أوت. اليوم هو اليوم اللي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أو المغيبين 30 أوت. الهدف اليوم هذا هو تسليط الضوء على جريمة الاخفاء القسري. هذه الجريمة اللي يعانوا منها برشا أهلنا في فلسطين، خاصة أرقام وتقديرات كبيرة برشا. الأرقام هذه اللي قدمها المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسريا عن عدد الفلسطينيين اللي تعرضوا للإخفاء القسري المباشر في سنة 2026 وحدها، تقريبا تحدث على 2500 إلى 3000 شخص، أرقام كبيرة في وقت اللي من العالم كله تحدثوا تقديرات وزارة العدل الفلسطينية أنه أكثر من 11200 فلسطيني يعد من المفقودين أو من المغيبين أو من المخفيين قسريين بشكل عام، ما بيناتهم أكثر من 4700 أمرأة وطفل. 6:54 دقيقة مصلين معاكم في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: عروس مع فضيلة الشيخ بن جاسم بن عمير.
1: تحية لك استاذنا، يومك سعيد ان شاء الله. مرحبا بك كما العادة، منورنا على موجة إذاعة تطاوين.
2: نهارك زين، الله يسترك ويبارك فيك.
1: الله يخليك. الله يخليك. اليوم في فقرة كنوز الحديث على المال والجاه ما بين النعمة وما بين الفتنة، موضوع كبير، موضوع مهم، ومعاك نحاول نتناوله ونذكر الناس بالحاجات اللي لازمهم يكونوا على ديما دراية بها وديما يتذكروها. تفضل استاذي، منين نبدو العدد نتاع اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرة أخرى أخي عبد الله، تحية ليك ولكل مستمعيك في إذاعة تطاوين.
1: شكرا.
2: المال وما أدراك ما المال، طبعا يعني مهم جدا أن نتحدث عن المال. لماذا؟ لأنه عصب الحياة، ولأن الحياة لا تقوم إلا بالمال أصلا. خطورة المال ليس أن يكون كثيرا في يد الإنسان، وإنما يصبح أكبر إذا أصبح أكبر من حجمه في قلب الإنسان. قضية فرق بين أن يكون في يدك وبين أن يكون في قلبك، هذه المشكلة. فالمال في حد ذاته ليس شرا، المال في حد ذاته ليس شرا، لأن الإنسان به يأكل وبه يسكن وبه يتزوج ويعالج ويعلم أبناءه ويعين المحتاج ويبني المشاريع ويقضي حوائج الناس. لهذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى لا تملك المال، وإنما قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لذلك ما تملكوش المال. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفتنة الخير. نعم المال الصالح والعبد الصالح. إذن فالقضية مش قضية أنك تكون غني، بالعكس فالإسلام يدعوك إلى أن تكون قويا في أعلى درجة القوة. ليش؟ يعني لضرورة المال ولمهمة المال. فربي وبالتجال أعلموا أنما أموالكم نسبها إلينا، وإن كانت هي من عند ربي سبحانه وتعالى. لم يقل أموالكم شر، ولكن قال أموالكم فتنة. والفتنة هنا فيها معنى، يعني فتنة يعني هو أصلا ما معنى كلمة الفتنة؟ إذا كان نرجع لكلمة الفتنة في اللغة، هو تعريض الذهب على النار، الذهب الخالص من نجم تسمعه ومن نجم تلبسه ومن نجم يكون عنده يعني في القيمة التجارية في السوق، إلا إذا كان لأن الآخر خاص بالدولة، يعني تسترق الدولة ولا نقوله في البنك المركزي سبايك ذهب هذا. فوقت يتفرج على الصياغ وإلى غير ذلك، كيفاش يولي؟ يولي يعني بعدين يصنعوه يجدوه النحاس من سب. فالفتنة هو تعريض الذهب للنار لتخليصه من الشوائب ولتخليصه من النحاس. فالفتنة هنا أن يتعرض الإنسان للابتلاء بهذا المال. تقولش عليها نار. إيه؟ فأهني بعد هذه النتيجة هو اختبار، إما أن تنجح وأن تفشل، إما أن تستعمل هذا المال في الحلال الطيب وفي المشاريع كما ذكرت، لعلي ذكرت شيء من ذلك، أو أنك تستعمل فيها. إذن فهو في عكس ذلك، إذن فهو اختبار يكشف ما في الإنسان، شو عندك. فالمال يكشف من أنت عندما تملك. قضية وقت تملك أنت المال، إذا كان ما عندك مالك موضوع ثاني، لكن حتى إذا كان شيء منك مشكلة زادة كيف كيف. إذن فكل ما ازداد، يعني إذا كان عندك مال هنا شو أصبح؟ هل يزداد فقرك أم يزداد تعلاؤك؟ هل تصبح أكثر عطاء أم تصبح أكثر خوفا من عن هذا المال، مش من المال، عن هذا المال الذي اكتسبته؟ هل يصبح المال في يديك أم يدخل قلبك؟ وهنا تبدأ القضية، قضية خطورة استعمال المال. فيصبح هنا قضية الفتنة، احنا شفناها بالمعنى، طبعا هي الفتنة، وبتقول الفتنة يعني إما إيجابي أو سلبي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذن فالمال له خصوصية ممكن لا توجد في أشياء أخرى أو لا تتوجد في الأشياء الأخرى. فهو يجمع ثلاث قوى: أولا قوة الحاجة، وقوة الرغبة، وقوة المقارنة. قوة الحاجة لأن الإنسان يحتاج إلى المال، وهذا طبيعي، يحتاج إلى الطعام وإلى السكن وإلى العلاج والزواج والنقل وتربية الأبناء وإلى غير ذلك. يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله، كل مال قوام الأعمال لابد. إذن ولهذا لا يصح أن نتحدث عن المال وكأنه شيء ثانوي في حياة الإنسان، مستحيل، فهو مهم جدا. ولا تجد نصا في القرآن أو في السنة يقول لك ما تأخذش المال ولا ما تكتبش المال، لا، يدعوك إلى أن تكون قويا. لكن المشكلة تبدأ عندما تنتقل الحاجة من أحتاج المال لأعيش إلى أعيش من أجل المال. إيه أنت يعني أنت تستثمر المال هذا، أنت تعمل في المال باش تعيش الحياة الطيبة، ماهوش عايش من أجل جمع المال وكسب المال حلاله وحرامه وما إلى ذلك. فهناك فرق كبير بين أن يكون المال وسيلة وبين أن يكون المال غاية أو هو معنى الحياة. يعني الحياة تكتسب أو لا تكتسب الحياة قيمتها إلا بأن يكون غني مترف أو عندي أكثر من غيري. إذن فهذا الجانب الأول في قضية الحاجة. الثاني قضية الرغبة. الإنسان لا يكتفي غالبا بما يحتاج، وهنا تأتي الآية الدقيقة يقول رب سبحانه وتعالى، يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لم يقل القرآن بأن المال حرام، ولكن قال زين للناس حب الشهوات، وهنا يأتي المال كوسيلة لتطبيق هذه الشهوات. أي أن المشكلة ليست في وجود المال فقط، وإنما في الحب الذي يتجاوز الحد. فإذا كان امتلك المال شغاف القلب يصبح يعني الهوس متاعه أش ندخل وقداش وكيفاش وماي طريقة. المقارنة الجانب الثالث، المقارنة قد يكون الإنسان مرتاح من عنده بما عنده، ينزل يكون إنسان متوسط الحال أو ضعيف الحال وهو مرتاح لا بأس عليه، الحمد لله عايش مع ولداته مع زوجته مع إلى غير ذلك، عنده ضرورياته كفاك. فيكي تكسر عليه الفلوس شوية تبدأ المشكلة، يولي عندي ماذا بي سيارة أفضل وبيت أكبر، هذا طبيعي جدا. لكن إذا كان لي شوف جاري ولا ولد عمي ولا قريبي ولا صاحبي في العمل ولا غير ذلك يشتبه ونولي لي عندي الداخل نولي نتحرك وبدي خير مني وبدي كذا وكذا، إذن كرهبت خير وسيارة خير
1: وبيت يدخل أخير. يدخل في متاهة متاع اختيارات ومتاع قرارات ومن حتى من كان
2: يصبح هناك نعم سيدي فضل. يعني يصبح كيف أكون أفضل من غيري، مو في الإيجابي ولكن في السلبي. فهنا يتحول المال من وسيلة إلى منافسة اجتماعية لا تنتهي، تصبح لأن يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا الآية هذه أدعي أنها أعطت لا أدري شخصت كل الأمراض وأعطت كل الدواء، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عليه رب سبحانه وتعالى ذكر هنا الأكل والشرب بالذات، لأن أصول الحياة ثلاث: هواء وأكل وشرب. هواء وأكل وشرب. الهواء ما ذكرهاش لأن متاح لنا كل، للفقير والغني والقوي والضعيف والدرويش واللباس وكل كل كل كل. بينما الأكل والشرب بنسب، أنت تخدم من أجل الأكل والشرب نسبة كبيرة جدا في حياتك من أجل لتوفير حياة ضرورية. أكل وشرب. هنا يأتي التنافس ويأتي الغش ويأتي الحرام ويأتي الربا وتأتي السرقة، كل أنواع، ويبدأ الغل ويبدأ الحسد. داري يأكل في الحوت كل يوم ومش عارف عنده كره بطولها كذا وعنده دار كذا كذا كذا كذا، ويتولي الأكل والشرب. هي يعني ما عادش يعني وسيلة أنك تشبهها، لا أصبح يشبه غاية. إذن في القرآن والإسلام بصفة عامة والشريعة لا تحارب المال بل تحارب عبودية المال، أن يصبح المال بالنسبة لك أنت هو الأساس وهو الحياة وهو اللي تتحرك من أجله، وكل حركة حياتك لأجل تحقيق أكبر ما يمكن من المال. يا سيدي مش مشكلة أنك تكون أرسي ملياردير، مش مشكلة أنك تكون صاحب مصانع، ليس لأنك بتخدم المجتمع، بتقوي رصيد المجتمع، الفقراء بتعطيهم، بتعمل مش عارف، وبتخدم أنت عندك زوج وثلاثة وأربع مصانع موفيهم 2000 و3000 خدام، وفيهم يعني عائلات تستثمر وتأكل معك. لكن أنك تصبح أنك أنت إذا توفرت لك المال وتصبح تستغل غيرك وزي تستعبد غيرك وتولي بطرق بشعة وبطرق غير مشروعة وبطرق غير أخلاقية، هنا يصبح المال فتنة كبيرة، فتنة بالمعنى يعني خطير.
1: وفهم
2: التكاثر حتى زرتم المقابر، فالتكاثر هنا جاء بصيغة عامة، لم يأتي تكاثر إيجابي، لا قال ألهاكم التكاثر. وكلمة ألهاكم هنا فهم انشغال القلب. إذن في المال
1: وفهم أستاذي اللي معناتها من كثر حبه للمال هو في حد ذاته ما يصرفش على روحه، معناتها هو يحاول يكتنز أكثر ما يمكن.
2: أن الإنسان يحسب عليه وقت يموت يحسب عليه كل فرنك وكل مليم وما يتمتع حتى في مات، خلاص انتهى الأمر. لأن الإنسان وقت يموت يشيع ثلاثة، يشيع أهله وماله وعمله، زوج يرجع وواحد يجي بالعمل اللي بتاعه. ماذا قمت بالعمل هكا؟ كيفاش يعني كيفاش صرفت في المال هذا؟ وكعلاش رب قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أغناكم ولا أشهركم ولا أكثركم امتلاكات ولا أكثركم أموالا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقي قد يكون غنيا. وإحنا جبنا نماذج كبيرة وكبيرة جدا في حياة المسلمين، أم خديجة وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا، كيف أداروا المال باحتكام وباقتدار وبصدق، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم القرآن. إذن فهؤلاء أمثلة يحتذى بها، كانوا من أثر أثرياء المسلمين. مش عيب أنك تكون غني، بالعكس قوي ممتاز، لكن ضروري أنك تكون يعني في الإطار الحقيقي، في إطار إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تدخلش المال الحرام، هذا تولي من كارثة، ده مصيبة. يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، شوف رب قال تطهرهم وتزكيهم بها. فالمال يطهرك من الشح، يطهر الغني من الشح والفقير من الغل. إذن فتصبح هنا المال وسيلة من وسائل التحابب والتآخي والتراحم وخدمة المجتمع. إذن ما يخليك تنسى الموت، لأن الإنسان إذا كان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهنا قال رب سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الهيت الهيت الهيت حتى لقيت روحك في الآخر هزينك من نعش، هزينك أربعة من الناس وحطينك غادي، يعني كان تعطى يوم لا ينفع ومالا ولا من إلا من أسر الله. وقال رب العظيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، تركوا سترون هذا الأمر يقينا. أخطر ما في المال أن يصبح غاية وسيلة.
1: صحيح، وكاليش ديما نحاول نذكر الناس في الفقرة هذه بحاجات اللي تنجم جمعين يا ربي، وكما عادتنا
2: في يكون عملنا خالص.
1: أمين يا ربي. نختم بالدعاء استاذ.
2: اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا رب يا حنان يا قوي يا متين يا كريم يا رب، لا تستنى بما عندنا بالحرام يعني. يا رب اجعلنا في أيدينا مدعاة للشكر، مدعاة للتقوى، مدعاة للسلطة، مدعاة للتحابب والتآخي والتراحم يا أرحم الراحمين. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكن أصرف عني سبب ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من وليت ولا يعز من عديت. اللهم أصرف عنا المجاهدين الذين يريدون على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

0: رقم اليوم. رقم اليوم
1: في رقم اليوم تحدثوا على نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 اللي بلغت نحو 93% وفق المعطيات نشرتها وزارة التربية حول تقديم أو تقدم عملية طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها. في تصريح أمس السبت حسب ما أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود وأنه يتحدث على توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار.

مصلين معكم على موجة إذاعة تطاوين تول 6:52 دقيقة. بعد شوية تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة: في تطاوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة، وزارة الصحة تصدر بلاغا حول الوضع الصحي خلال موجة الحر، في العالم تصعيد صهيوني في غزة والضفة الغربية. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين على مدى 4 أيام ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس. الدكتور منير بن جمور أستاذ بجامعة الزيتونة وأحد المكونين ضمن هذه الورشة يضيف:
1: الورشة التي تستهدف كل من الإطارات الدينية من أئمة ووعاظ ومؤدبين، الغرض من ذلك هو أن يتمكن الإطار الديني من استثمار المعطيات العلمية المتعلقة بالأمور الإنجابية والتثقيف الصحي الشامل المتعلق بالأسرة وما تبعها، أن يستثمر ذلك في الخطب الدينية وفي الدروس، لأن هذه المسائل العلمية ضرورية في أن تثار في مثل هذا الخطاب، فلا يكون الخطاب الديني معزول عن هذه القضايا الحياتية.
0: تنتظم غدا بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومهندس في مختبر الدفع النفاثة. رحاب بن موسى المسؤولة عن الورشة تحدثت للزميلة لمية بنغالي.
2: الوركشوب يحكي على باش يصير ديزاين معناها نتاع اي ميسيون معناها سبيسيال، ملي تبدا فكره حتى للاطلاق كذا، معناها تكون فما نظره عامه معناها على كل شيء، معناها ساتيليت سواء مثلا كيما روبو. واللي باش يقي معروف برشا دكتور محمد عبيد انجينير في النازا، وخدمت حتى على المون، الميسيون تاع المون سيمبل، وتحصل حتى على معناها هايست اشيفمنت وورد فروم نازا، ما شاء الله زاد محاضر في جامعه جنوب كاليفورنيا.
0: ترتكز السياحة الجبلية في عدد من مناطق الجنوب الشرقي على البناءات الحفرية الجاذبة إلى جانب توفير الخدمات الضرورية. ريبورتاج الزميل خميس بوبطان.
3: السائح معناه اللي في مطمطة من يجي يلقى البرود في الصالة ولا في البيوت ولا حاجة، يريح حاجة كذا وتقول له رايح حفرية، هي محفورة بالليد معناها حفرية، وتقول له رايح عمرها كذا كذا 700 سنة، فما الديار عندهم 700 سنة فما كذا، ويلقى نظافة ويلقى يقولك هو هي حفرية ولكن نظافة في هذه معناها نظافة، ما هي الحاجة اللي تمتاز بها مطماطة واللي ركزوا عليها أكثر حاجة هي نظافة، حبها كان في الصيف ولا في الربيع، مطماطة محبوبة في كل وقت.
4: السنوات الأخيرة تفاجئنا يعني بقدوم كبير للسواح، بحكم كون ثم ديزافونتاج برشا في تطاوين اللي هي قريبة من المناطق الساحلية، يعني الزيارة بيوم تكون سريعة وممتازة جدا، مع تحسن الخدمات في تطاوين خاصة في منطقة شنيني، ولا بون ريبيتاسيون الحق متاع لتور اوبيراتور قاعدة في تحسن كبير ياسر، وبخوفونيك في اوتك تشوف الخدمة في اوت لاباس الحمد لله. دابيتيود ما فماش الاقبال هذا الكبير، يخافوا من السخانة يخافوا من الامكانيات، الحمد لله اليوم وصلنا امكانيات كبيرة خدمات ممتازة.
5: انا هنا في عطلة في شنيني، انصحكم بالمجيء اليها، الناس طيبون جدا، يتحدثون عن ثقافتهم، وفي الصيف لا تقتصرون فقط على الشواطئ، زوروا مثل هذه المناطق الرائعة وستحظون باستقبال جيد.
0: أكدت وزارة الصحة في بلاغ مساء أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهياكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت 2026 تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر، ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. وثمنت وزارة الصحة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. ودعت الوزارة مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب الماء، وإلى عناية خاصة بكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة. وأكدت الوزارة مواصلة تعبئة الإمكانات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات البلاد. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال شهر سبتمبر وأيضا أشهر أكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، وتقتصر التوقعات الموسمية على تعديل الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال هذا الموسم، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بدرجات الحرارة أو التساقطات باعتبار أن هذه الظواهر تندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى. بعد الفاصل أخبار العالم. تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي. وقال مراسلون أن مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في قرية برقة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأن قوات المحتل أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بعد تصدي الفلسطينيين لمستوطنين في قرية المغير برام الله. وفي غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 أمس جراء هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها العام 23 و2000 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وطالب برفع الحصار والعقوبات فورا. هاجم جنود متمردون مطارا ومقرا للرئاسة في نيامي عاصمة النيجر يوم أمس، ما أدى إلى إطلاق نار وانفجارات امتدت لساعات وتوقف بث التلفزيون والإذاعة لفترة وجيزة. وقالت وزارة الدفاع في النيجر في وقت لاحق أن القوات المسلحة استعادت تدريجيا السيطرة على المواقع التي استولى عليها المتمردون. قالت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا رودريغيز إن اتفاقية الطاقة مع أمريكا ستظل سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتستهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا وحفاظ فنزويلا على السيادة والموارد الطبيعية. ويتعارض إعلان رودريغيز مع ما جاء في تقارير سابقة فور الكشف عن الصفقة، حيث نقلت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض أن المشروع المشترك مع فنزويلا سيحصل على امتيازات بمدة 100 عام لما يتراوح بين 17 و 21 حقل نفطي يبلغ إجمالي احتياطاتها المؤكدة 63 مليار برميل، ما أثار غضب المعارضة في فنزويلا. في ختام نشرة الصباح شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. عرقية الفولان شعب واسع الانتشار في غرب إفريقيا، يعيش أفراده بين دول عديدة مثل مالي والنيجر والسنغال ونيجيريا، وفي صحراء وشمال مالي يشكلون جماعات رعوية متنقلة تعتمد أساسا على تربية الأبقار والأغنام والتنقل الموسمي بحثا عن الماء والمراعي. يتميز الفولانيون بلغة

0: المناخية والجفاف المتكرر في زيادة التنافس على الموارد الطبيعية بينهم وبين جماعات عرقية أخرى مثل الطوارق والدوغون. ومع ضعف سلطة الدولة خلال السنوات الأخيرة، دخل بعض الشباب الفولاني في جماعات مسلحة، كما يتعرض الفولانيون أحيانا لاتهامات جماعية بالارتباط بالتطرف المسلح، وهو أمر يرفضه كثير من زعمائهم، مؤكدين أن المجتمع الفولاني متنوع وليس كتلة واحدة، لذلك ينظر إليهم اليوم باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والثقافي في منطقة الساحل الإفريقي، مع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والتنمية والتغيرات المناخية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثل الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: يومكم سعيد ومرحبا بكم. 7:25 أوقات نذكركم بتوقعات أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس.
0: حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم متوقعة بالنسبة لجهة الجنوب الشرقي 43 درجة متوقعة في تطاوين، 44 درجة في مدنين، 39 درجة في جابس. تقريبا الدرجات هذه بالنسبة للجنوب الكل. في الشمال فما رغم درجة حرارة المرتفعة كيف كيف في حدود 44 42 43 درجة، فانه جهة الباجة، جندوبة، الكيف، سليانة متوقعة أمطار، متوقعة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. ناخذه في ساعتنا الجاية أكثر تفاصيل من عند مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للغدوة درجة الحرارة متوقعة في جنوب الشرقي 44 درجة في تطاوين، 45 في مدنين، و 37 درجة في جبس. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم: الظهر نص نهار و 26 دقيقة، العصر 3:56 دقيقة، المغرب مع 56 دقيقة، والعشاء 8:14 دقيقة. مواصلين معاكم في ورود الصباح بعد شوية كريم حمدي في الأخبار الرياضية، خليكم معنا.

0: إنفوسبورت.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي، نهائي كرة القدم ضمن العاب البحر الابيض المتوسط تورنتو 2026. مساء هذا اليوم ننتظر ميدالية ذهبية جديدة، هذه المرة من الالعاب الجماعية، مواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري في النهائي بملعب يرسم يكافول. انطلاقا من الساعة 6 ابن ابو جلبان قدموا مستوى ممتاز وازاحوا المنتخب المستضيف في الدور النصف النهائي في انتظار التأكيد اليوم والفوز بالذهب. الرابطة المحترفة الأولى دفعة أولى للقاءات الجولة الثانية ذهاب أمس 4 مواجهات، فوز النادي الصفاقسي أمام ترجي جرجيس 2-1، ثنائية محمد الطرابلسي إياد بالوفي للسي اس اس، وهدف تذليل الفريق لهادي جرتيلا من جانب فريق ترجي الرياضي الجرجيسي. فوز صعب للفريق أمام ملح ممسوس هدف مقابل صفر هدف الدقائق الأخيرة بتسديدة من معتز زدام، تعادل سلبي بين مستقبل المرسى وتقدم سقيطة لدير، وانتصار الاتحاد المنستيري أمام الملعب التونسي 2-1، رد بوشنيبة صلاح البرهومي لفريق المنستير، وهدف أول كان لوائل الورغمي لفريق الملعب التونسي. بعد دفعة الأمس الترتيب الأفريقي في المركز الأول 6 نقاط، تقدم سقيطة لدير النادي الإصفاقسي الاتحاد المنستيري 3-4، المركز الخامس للترجي الرياضي التونسي 3 نقاط مع فريق النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي الجرجيسي نقطة واحدة لكل من الملعب التونسي مستقبل المرسى من حمام سوسة، وصفر من النقاط لحمام لمف اتحاد بن قردان النجم الساحلي نجم المتلول الأولمبي البيجي والشبيبة الرياضية بالعمران. اليوم دفعة ثانية من خلال 4 مواجهات، الأولمبي البيجي يستضيف اتحاد بن قردان، التحكيم لفرج عبد الله، ويمسى الاتحاد أعلنت التعاقد مع الثنائي الأجنبي جيسلام رمضان ومحمد كامران لمدة 2 موسم. أيضا عشية اليوم في 34 دقيقة الشبيبة الرياضية بالعمران ضد الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لسيف الدين الورتاني حمام لنف، والسيابي التحكيم لأمير العيادي نجم الساحلي نجم المتلوي، التحكيم لخليل الجري. جولة ثالثة من بطولة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع القادم منقوصة من لقاءات الفرق اللي عندها الاستحقاقات الأفريقية، ترجي الجرجيسي النادي الإصفاقسي والنادي الأفريقي في البرنامج يوم السبت 5 سبتمبر، النادي البنزرتي الأولمبي البيجي تقدم سقيطة لدير ضد نادي حمام الأنف، يوم الأحد 6 سبتمبر الترجي الرياضي التونسي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، نجم الساحلي ضد شبيبة العمران، ونجم المتلوي ضد أمل حمام سوسة، يوم الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان ضد فريق السي اس اس، ويوم الخميس 17 سبتمبر الترجي الرياضي الجرجيسي ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، والملعب التونسي ضد النادي الافريقي. المدرب الوطني معين الشعباني برمج 2 لقاءات ودية للمنتخب بداية شهر اكتوبر ضد المنتخب المالي يوم 3 اكتوبر بالطيب المهيري، وضد نفس المنافس يوم 5 اكتوبر اما بسوسة والمنستير. على ملا الرياضي ببوشمة في الرابطة الثانية لفريق وصل طرابلس التحضيري بمدينة الزهرة بالعاصمة هيئة وليد أحمد، تم أمس انتداب الثنائي حسام الزنداح بموسم واحد وحمزة اليزيدي لموسمين، ثنائي وسط ميدان الفريق اليوم يجري مباراة ودية ضد النجم الرياضي بابن خلد. المستقبل الرياضي بجابس الانتدابات المتواصلة، وآخر القادمين أمير الحمدي قادما من نادي كبسة الرياضية. كرة القدم الأوروبية وجولة في مختلف الدوريات لليغا، الجولة الثالثة أمس أهم المواجهات، سيفي ينهزم أمام أتليتيك مدريد 3-1، اليوم في 4 ريال مدريد ضد مالاغا في 6:30، لاكورونيا ضد فالنسيا 8:30، سلتافيغو ضد أتليتيك بلباو. في الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الثانية أمس ليفربول يتعادل مع نوتينغهام فورست 2-2، وتوتنهام ينهزم أمام فريق نيوكاسل 2-0. اليوم في الثانية تشيلسي ضد برايتون، ليتس يونايتد ضد برينتفورد، ساندرلاند ضد فولام، و6:30 المان يونايتد ضد إسويتش تاون. في الدوري الفرنسي الجولة الثانية أهم المواجهات، اليوم في الثانية FC باريس ضد نيس، وفي 7:45 موناكو يستضيف فريق مارسيليا. الجولة الثانية من السيريا في إيطاليا أمس مباراة جوفانتس بارما لليوفي 2-0، اليوم في 35 دقيقة نابولي ضد كومو، في 8:45 كالياري ضد إنتر، ولازيو يستضيف فريق جنوا. أختم برقم مهم للظاهرة ميسي اللي سجل رباعية كاملة البارحة من أصل 7 أهداف سجلهم فريق إنتر ميامي ضد فريق موريال. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في أولى المواعيد، موعد الذي قدم 10:02 في أنفو سبور. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

يومكم سعيد ومرحبا بكم. 7:46 الأخبار يهم الطلبة بعد عملية التسجيل، تعرفوا لعملية تقديم أو التقديم بمطلب السكن عند صار عند فترة من 26 أوت بدو طلب ينجم يقدموا المطالب متاعهم، والإجراءات سهلة متاع المطالب هذه على ديوان الخدمات الجامعية، كل التفاصيل موجودة. كأقصى تقدير حسب ديوان الخدمات الجامعية الجنوب، الطلبة المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر 2026 واللي قدموا مطالب الحصول على سكن جامعي توفرت فيهم الشروط، فإنه فما رسالة بتوصلهم على أقصى تقدير اليوم ما بين 29 و30 أوت باش توصلهم رسائل، وهي دعوة للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة باش تكون في نص الإرسالية، كما يمكنهم متابعة مراحل دراسة ملفاتهم عبر اللوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. نذكركم بأبرز المواعيد في علاقة بجانب آخر، تحث على منح المطالب متاع المنح ومنح الإدماج والقروض الجامعية لسنة الجامعية 2026-27. بالنسبة لحسب ما عن عليه ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، فإنه يمكنكم تقديم المطالب للترشح والحصول على منحة متاع هذا منحة أو منحة إدماج أو قرض الجامعي عبر الموقع الويب متاع الديوان حسب الرزنامة متاع التواريخ هذه، انطلاقا من 7 سبتمبر حتى 31 ديسمبر غلق باب الترشحات بالنسبة للطلبة الجدد، وآخر أجل لإرسال الملفات هو 15 جانفي. تجديد منحة أو قرض من 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر. طلب قديم غير ممنوح من 10 سبتمبر حتى 31 ديسمبر. طلبة الماستر كيف كيف بنفس التواريخ من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر. طلبة الدكتوراه من 5 أكتوبر حتى 15 ماي 2027. مصلين معاكم في ورود الصباح، إن شاء الله نهاركم مليان بالخير والفرحة. بعد شوية تكونوا مع موعد الأخبار 8، الموعد الموجز، تواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: صباح مع عبد الله بجير.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطوين وعلى مدى 4 أيام ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحية شاملة لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامسة. تنتظم غدا بجربة ورشة خاصة بهندسة تنظيمة المركبة الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيدة مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومهندس في مختبر الدفع النفاث. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، وتقتصر التوقعات الموسمية على تحديد الاتجاه المناخية العامة المرجحة خلال الموسم. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيونية لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. قال الرئيس الإيراني إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: بيك الطو باش نجر تحت موك صايد
5: محنش الحاكم ضيخين ولا يميتيد مركز معانا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربش هكاهو اش باش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لي يميتيد بس عندي زط سلعة فيه كنت عندي سين تبرين نبيع بيه طالع فرح بيه هاي انطلق
6: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا البخوم يا بخي
8: هاي الولاد البخوم يا بي
9: هاي يا ولاد هاي ابوك وراجع
8: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
6: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
10: ايش هي زطلة
6: زطلة
10: ايش فيه
6: مهبول تحب بسينة
11: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
6: مسيه مين
11: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
6: ما قلتش ما قلتش
11: مسيه ولا لني انا
6: تكلم فيه
11: مسيه ولا لني انا
6: عطيني
11: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
8: يا مالك يا مالك كتا

0: Eh bien, monsieur, eh bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: يومكم سعيد، مرحبا بكم. وجهتنا إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس بلال يحيوي. صباح خير بلال، مرحبا بك.
1: صباح نور خويا عبد الله، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين الزوين.
0: من اليوم الحاجات والفقرات المهمة والمتابعات، الناس كل مع ارتفاع درجة الحرارة، فقرة أحوال الطقس، الناس كل في متابعتها وفي انتظار بشائر.

0: للشمال الوسط المرتفعات ب 38 و 42 درجة، ببقية الجهات تنجم توصل محليا إلى 45 درجة في بعض المناطق اللي ذكرتهم كما القروان سيدي بوزيد وكذلك محليا في الجنوب بالتحديد في الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. مع اليوم أهم يميز حالة الطقس هذا كيف كيف هو الخلايا الرعدية اللي بتكون موجودة في فترة من بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط وتشمل تدريجيا مع الجهات الشرقية خاصة في فترة آخر النهار، تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية لتساقط البرد كذلك بأماكن محدودة. تيارات هوائية اليوم بتكون من القطاع الشمالي على الشمال، من القطاع الجنوبي على الوسط والجنوب ضعيفة لمعتدلة وتتقوى نسبيا أثناء الليل زاد كيف كيف الجنوب الشرقي. عامة البحر بتكون قل اضطراب إلى مضطرب بخليج كيبس. غدوة مازالت معناتها اللي يميز حالة الطقس هو النشاط نتاع الخلايا العادية بداية من يوم الغد وكذلك معناتها الأيام القادمة. غدوة باش تكون متمركزة أكثر في المناطق الغربية للوسط وكذلك حتى محليا الجنوب مع تراجع طفيف في درجة حرارة بدرجة إلى درجتين، وتبقى معناتها في هذا المعدل معناتها كل يوم أقل بدرجة إلى درجتين ليكون معناتها تراجع فعلي خاصة في غضون وسط الأسبوع بالتحديد يومي الأربعاء والخميس.
1: معناتها نهار الأربعاء الخميس يبرد الطقس إن شاء الله،
0: هي قاعدة تنقص بشوية بشوية كل يوم درجة إلى درجتين، وإن شاء الله معناتها من هنا نهار الأربعاء الخميس نرجعوا تقريبا معناتها أعلى بقليل من المعدلات العادية، مش بحاجة كبيرة معناتها.
1: لكن شو قال الطقس مقبول؟
0: يبقى الطقس مقبول إن شاء الله. هو تراجعت كما حكينا معناتها على المناطق الساحلية للشمال الوسط بين 32 و 37 اليوم، غدوة أقل شوية نزل درجة تهبط حتى 30 درجة في المنطقة الساحلية. في لقية الجهات مازالت مرتفعة شوية معناتها كما حكينا 44 45 درجة خاصة توزر قبلي تطاوين قروان سيدي بوزيد، حتى اليوم شوية ثم زاد في بنين معناتها درجة حرارة نسبيا مرتفعة، غدوة أقل شوية بعد غدوة أقل، ونهار الأربعاء إن شاء الله والخميس تكون معناتها ترجع أعلى شوية من المعدلات بفارق معناتها إلى 4-3 درجات.
1: شكرا لك المهندس بليل حيوي على كل هذه التفاصيل. نذكروا السادة المستمعين اللي انه الدرجة هذه وزمنا ناخذوا الحيطة اللازمة خاصة في اوقات الذروة انطلاقا من 10-11 حتى 4-5 متاع العشية، نحاولوا نكونوا في بلايس الناس اللي تخدم البر نحاولوا نحمر روحنا اكثر ما يمكن، والناس اللي في الدار بطبيعة نحاولوا في الأوقات هذه إذا كان مستحقوش نخرجوا فما نخرجوش. في هذا في كل مرة جينا بلاغ على مناطق اللي قصفها الماء للأسف لفترات طويلة بما فيها في تطاوين، صرنا عندها بلاغ واستياء الأمانة عدد من المواطنين في منطقة الصد نهج سعيد الدبابي إنه فما الماء قاس عندهم أسبوع كامل اليوم في وضع سخانة كما هذه العملية تجد تصعب أكثر. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت للناس باش يلقوا حل يحوفروا لهم على الأقل أسبوع فترة طويلة برشا يرجعوا لهم المال فترة معينة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. ذكروكم بأوقات الصلاة بالنسبة لليوم في مدينة التطاوين، الظهر باش يكون إن شاء الله مع نص نهار 26 دقيقة، العصر مع 3:56 دقيقة، المغرب 56 دقيقة، والعشاء مع 8:14 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في فقرة أحوال السوق، خليكم معنا.

0: تحية لكم. 8:18 دقيقة وقيت فقرة أحوال السوق اليوم مع الزميل كيلاني الذواتي.
1: أحوال السوق
0: سيد كيلاني, يومك سعيد, مرحبا بك.
2: يومك جميل سي عبد الله, ليك ولكل السادة مستمعين إذاعة تطاوين واللي تابع فيك هذا الصباح, صباح الأحد. ونحب كذلك تحية ذات مساء صيفية جيك بطبيعة الحال من أجين. كما تعرف اليوم السوق اليوم الأحد وأنا مباشرة من أجيم, سننقل الصورة الآن. قبل ما نمشي لأحوال السوق والأسعار والأجواء لكن يا عبدالله أنا مباشرة موجود في الكورنيش, صحيح البطاح وين البطاح بيزوز بطاحات يخدمه لكن ديما الصف يبقى طويل من جهة أجيم, لأن صراحة طويل الصف يعتبر طبعا كزوز بطاحات يخدمه والمجهود هذا, ولكن بما لأن تعرف تو فترة انتهاء فترة الصيف ممكن حتى الناس خارجة من جربة كملت العطلة بتاعها أو ثم أو الكيكين المواطنين بالخارج مغادرين على عديد هكا علاش في حركية نشيطة خاصة كورنيش أجيل. بس تمشي الأسعار أولا الأسعار تسجل ارتياح لدى كل المواطنين على مستوى الأسعار مواد المواد المنتجات الزراعية, لكن تسجلوا في ارتفاع طفيف على مستوى البطاطا اللي ولد 2500 وهذا غير معقول معناها في الفترة هذه. ما تبقى كيف مجراح شد ارتفاع 2400-2500. بالنسبة للخضر الورقية في عبدالله هي سلخ ومعجوز بس 600 مليم. بالنسبة للبطاطا قلت لك 2500, الفلفل دينارين, البصل دينار و500, الجراع دينارين, طماطم دينار و500, الثوم 10000, وخيار دينار و600. بالنسبة للغلال تفاح من 2000-3500, الجاص 3500, دلاع دينار و500, البطيخ دينارين, بطبقية 4500, اللمسي دينارين, واللمسي 3500, والهندي قاعد يفتح كمنار الهندي بخيار اللي هو الصل 5000. نمشي للحوم أو قبل اللحوم خلنا نمشي للحوم بس أنا في جيم عبدالله الاختياريات بقري مخلص 44 دينار, الهبرة 44 دينار, العلوش 58 دينار, وجبي 50 دينار, والدجاج الحي بطبيعة الحال 7800. نمشي معك للأسماك, الأوراق 29 دينار 60 دينار, بالنسبة للكريبات 38 دينار, القاروس 27, شربة 30, سردينة 5 دينارين, البوغة 10000, الشوبي 29 دينار. هذه الأسعار ديما النجم موجود في عبدالله رأي تختلف من فضاء لفضاء ومن سوق لسوق, وحتى كان ثم اختلاف ما ثمش اختلاف هكا الكبير سواء بين الجيم او سيدي مخلوق او مدين, ونصور مدين اليوم سوق اسبوعية بس يكون ارخص شوي معناها من من من, من الجيم. مرة اخرى هي مرحبا ديما نقولها ونأكد عليها, هي توصية من كتان العامين البلديات, رجاء كل منتصبين في السوق الاسبوعية سواء في مدين بغرة اينما كانوا زادوا في اجين اينما كانوا, رجائي أكل خضار المنتصبين, رجائي معناها يأخذوا بعين الاعتبار عوامل النظافة ويلمدوا أكل فضلات في أسلاك معناها في معناها بلاستيكية حتى يسهلوا عملية عون الطبيب وتبقى المدينة الجميلة أينما كانت, وبالتالي تبقى ديما تونس جميل.
0: الله يخليك,
2: حرصة كاملة صراحة من أجيب.
0: شكرا لك.
2: أسبوعية وديما نقول رأي الأسعار تختلف
0: طبعا
2: من فضاء طبعا ومن سوق السوق, ولا الاختلاف ما يكونش حاجة كبيرة ياسر,
0: وديما
2: ارتياح مبدئي أمتاع المواطنين في الأسعار.
0: شكرا لك. شكرا لك سيكيليني,
2: مرحبا بك.
0: الله يخليك, شكرا لك كيلاني الذوادي مباشرة من أجيم كنت معنا في فقرة أحوال السوق, يعطيك صح. 8:23 دقيقة, بعد شوية نكون في فقرة سلامتك.

0: يومكم سعيد، مرحبا بكم. وصلنا لفقرة سلم تكتهمنا، في كل مرة سعداء باستقبال مهر صغير نقف السلمة، الخبير في السلمة المرورية وخبير ومكون سياق. يعطيك الصحة سي ماهر على قبولك دعوتنا في كل صبحية تحد، مرحبا بك.
1: صباح النور يا عبد الله، تحت الطلب، شكرا لك.
0: الله يخليك
1: التطوير.
0: الله يخليك، مرحبا بك. كنا عملنا جوله في الكراب، شيرين الكراب وكيفاش الحاجات اللي لازمنا نردوا بالنا منها، وباش نكمل الموضوع هذا كيف باش نتحدثوا على الموتورات. اليوم برشا ناس تستعمل في الموتور كوسيله نقل اساسيه وضروريه، من جهه التكلفه اقل في شريانها، من جهه التحركات اسهل في وسط الامبوتياج، فيها برشا ايجابيات لكن فيها برشا سلبيات. في هذا موضوعنا اليوم، وإن شاء الله طريق السلام للناس اللي تسمع فينا الكل، الموتورات وأبرز النقاط اللي لازمنا نكون على دراية بها. سي ماهر،
1: شكرا. سي عبد الله، موضوع الدراجة النارية أصبح من المواضيع المهمة التي تعيدها كان على مستوى الإدارة العامة المصدر الوطني لسلامة المرور أو السلطة الجهوية والمحلية اهتمام لما تساهم هذه الوسيلة من حوادث مرور وعدد قتلى، ولعل ارتفاع عدد القتلى ممكن تكون فيه الدراجة النارية هي طرف رئيسي، لأن جل إصابات سواق الدراجة النارية تكون على مستوى رأس وتكون فيها حالات وفاة، وهذا تقريبا بالإحصائيات هذا ما تثبته. فاليوم أصبحت الدراجة النارية محل اهتمام وضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مدى مساهمتها في الحوادث ومدى خطورة والحد من درجة الاختطار. لذلك نذكر أن الدراجة النارية فاليوم هي ممنوعة لسياقة الأطفال اللي هم دون 16 سنة، فرخصة السياقة هي إجبارية على من تجاوز 16 سنة، لأن اليوم من بين أسباب الحوادث هو عدم الإلمام بقواعد الجولان والسلامة على الطرقات، والتي لا يمكن أن يتلقاها الطفل إلا في إطار دروس نظرية لقواعد جولان السلامة الطرقات التي يتلقاها في مدارس تعليم السياقة، وما يمكن أن يتلقى ذلك إلا إذا كان ترشح للحصول على رخصة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حتى على مستوى الأطفال سي عبد الله، وأنه إنسان عمره 12 سنة و10 سنوات على مستوى يعني كوتي فيزيك، يعني على مستوى القوة العضلية وغير، هو غير قادر باش يتماسك معناه ويتحكم في الدراجة، خاصة فما أنواع معينة من الدراجات اللي أقوى منها. يعني اليوم في بعض الأحيان معناها في احنا بدلش نقوله تغلب الدراجة، معناها ما يقدرش انه حتى يتماسك معناها. دونك هذا مهم جدا، وانه في سن معينة انه معناها يستعمل الدراجة. ايضا حتى على مستوى انه الدراجة النارية هي وسيلة خاصة باثنين ركاب، معناها عدد الركاب هو اثنين، لكن مع شرط انه الراكب الثاني يكون عمره على الاقل اكثر من 6 سنوات. نجده من عمره سنتين وثلاثه واربعه
0: للاسف نشوفه في عائلات كامله. سي ماهر،
1: عائلات كامله
0: والام وصغار معناتها
1: بين الراكب لا على مستوى العدد ولا على مستوى السن، فبين كل راكب وراكب يوجد راكب. دونك هذا الحقيقه مسؤولية لمن يرى أن يقود دراجة بالوضعية هكي ومن يركب الدراجة في حد ذاته. ربطنا أيضا الموضوع برخصة السياقة وبشهادة التأمين أيضا، لأنه اليوم بعض الشركات التأمين تمتنع عن تأمين بعض الدراجات النارية، لكن المواطن يحتاج في بعض الأحيان خاصة بالنسبة لغير متحصلين على الرخصة. لنذكر أنه في قانون التأمين لا يمكن لشركة التأمين أن تؤمن دراجة نارية لشخص غير متحصل على رخصة السياقة. يعني اليوم بين الوثائق المطلوبة
0: هو هذا السبب، خاطر نعرف القانون يقول فما إجبارية هذه الأسيرانس، هذا السبب الأساسي اللي يخلي الشركات ما تأمنش.
1: هذا الأساسي هي, هي هي هي هي هي هو قانون وأساسي ومهم، هي تعلل لقتها للشركات، لأن الشركات هو حتى كان مش هذاي هي من الأفضل أنها ما تأمنش بالنسبة لها. علاش يا عبد الله؟ لأنه كلفة التأمين دراجة نارية 300 دينار ولا 200 دينار لا تساوي شيئا أمام كل حادث مرور يقع للدراجة النارية يلزم تعويض ب 2000 و 3000 دينار. رأي الدراجة النارية اليوم أصبحت معناها سعرها مرتفع، وما فماشي دراجة نارية تقريبا تعمل حادث مرور قاتل تبقى في حالة حسنة. هذا يضاق مهم جدا، هو معناها هي تفضل انها ما تأمنش، لكن القات على الاقل باب اللي هو عدم حصولك على رخصة السياقة لدراجة نارية، اذا لا يحق لك التأمين، وهذا بالقانون هو مشروع بالنسبة لشركات التأمين. لذلك اليوم الحرص على رخصة السياقة في حد ذاتها إلى جانب أنه ما يحققه لنا من تكوين في مجال قواعد الجولة وسلامة الطرقات هو يعطينا حق المشروع في الحصول على شهادة التأمين من شركات التأمين اللي نتوجه لها. دونك هك علاش معناها مهم جدا بالنسبة لرخصة السياقة، هي أول مرحلة نقوم به وهذا مهم جدا. بالنسبة أيضا للبطاقة الرمادية، دونك العمل لهم كتوجهات الدولة هو أنه تكون بطاقة رمادية للدراجات النارية. الدرجة النارية احنا في تونس حد الآن نجهل عدد الدرجات النارية الأسطول الموجود، نجم نحكو على حاجة تقريبية، لكن على مستوى عدد رسمي نجهل تقريبا، لكن عكس السيارات لأن هناك لوحات منجمية، هناك معنى لوحات تزييد يمكن بزر يعني على الحاسوب نعرف واش عندنا وسائل، لكن بالنسبة للدرجات النارية احنا معنى العدد هو مبهم ما نجمش نعرفه. دونك تسجيل واسناد معنا بكل درجة يكون عندها بطاقة رمادية نجم نحصيه عدد الدرجات النارية اللي عندنا احنا في تونس. إلى جانب في بعض حيات الدرجات النارية ما تنجمش تعرف المالك متاعها، فالما يدون على البطاقة الرمادية اللي اسمه يدون على البطاقة الرمادية هو صاحب الدرجة النارية في حالات إلا إذا كان استظهر بعقد البيع ولا حاجة من هذا القبيل باش تعرف اللي هو ملك شكون، لكن ما تنجمش تعرف الدرجة هذه ملك شكون، لكن كي يولي مسجل دونك معروف. حاجة أخرى حتى عند السرقة اليوم كتكون عندها رقم الدرجة النارية، فمعنى سهل جدا أنك تعثر عليها وأنك تتعرف على ملكها، يعني حتى إذا كان قام بخروقات على مستوى الطريق فانه رصد الرقم من طرف عون الامن يمكن انه بالتابلات اللي موجودين عندنا تو سي عبد الله انه يحط رقم التسجيل نتاع الدراجه او السياره يعرف شكون مالكها راه يعني. دونك هذا يسهل علينا التعرف على هويه من يقود الدراجه او على الاقل مالكها اذا كان هي عند شخص اخر، واحنا اذا كان حتى صارت جريمه فالتواصل مع المالك يعطينا مكن الدراجه شكون اللي مكن بالدراجه، دونك يبقى هو موضع اتهام. دونك هذا مهم جدا. أيضا هناك توا برنامج إلى أنه تكون الدراجة النارية تخضع لشهادة فحص فني. لماذا؟ شهادة فحص فني بالطبع ما أهم في الدراجة هو أجهزة الفرملة الأطواق المطاطية والأضواء. فاليوم حسب
0: معناتها فيزي تكنيك فحص فني،
1: فيزي فحص فني لأنه احنا من بين الأسباب حوادث المرور تكون فيها الدراجة النارية طرف هو الأضواء مثلا في الأغلب. دونك اليوم معناها درجة نارية خاصة انه هي برشا، لكن خاصة الأضواء احنا ليلة نراه مشكلة كبيرة. لذلك دونك حسب الوكالة الفنية النقل البري انه باش يقع تكوين أشخاص يؤهل لهم معناها عندهم من المؤهلات ما يمكنهم من إجراء فحص فني على الدرجات النارية. إما تكون مثلا كل يوم كما الجرارات يعني تتنقل الوكالة إلى معتمدية معينة ويقول راني اليوم هذا باش قوم فحص فني، هذا موجودة خطر على بالنسبة للجرارات، ما الجرار ما يتنقلش معناه إلا إذا كان هو خارجك اليوم المبرمج، إذا كان هو حب يمشي هكذا حاجة أخرى، لكن ديما هي تخص يوم، ربما يكون هكاك، ربما يكون معناه تنقل الدرجة النارية إلى مراكز الفحص الفني مثل السيارات، والأقرب هو ما قلته أنا. هذا تقريبا فيما يخص ما يجب اتخاذه وما تسعى إليه الدولة. بالطبع هذا لماذا؟ لأنه احنا في الاستراتيجية الوطنية اللي كان لي شرف الحضور معناه في معناه إعدادها في فوق 2030 معناه باش نقص من عدد الحوادث 30% ولا 40% وعدد القتلى. فاليوم مقتلين نتأملوا نلقاو الدراجة النارية هي طرف رئيسي تقريبا 40 ولا 50% هي دراجة نارية. إذن الاشتغال على الدراجة النارية فقط يمكن أن يحقق لنا أهداف الاستراتيجية الوطنية. وكلاش الاهتمام بالدراجة النارية
0: مهم جدا،
1: معناه كافي لتحقيق الأهداف المرجوة والمنتظرة من وراء الاستراتيجية اللي رسمتها الدولة. دونك إن شاء الله احنا طريق آمن الجميع، وإن شاء الله الأولياء يوعوا بخطورة معناها تمكين أبنائهم الدرجة النارية. احنا على مستوى معتمدي تذرف ولاية جابس احنا حصدنا مدة 3 أيام وفاة طفل 14 سنة معناها في حادث مرور أليم معناها دهسته دراجة شاحنة ثقيلة. دونك حتى الشاحنة الثقيلة وجولانا في المدن وما يمثله من خطر أيضا مواضيع أخرى لا يتسع المجال لذكرها، لكن لابد على الأقل أن الولي يلعب دورة في عدم تمكين أبنائنا من الدرجات النارية دون السنة القانونية ودون حتى رخصة سياقة.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك ماهر الصغير على كل هذه التفاصيل، خبير في السلامة المرورية وفي السياقة، يعطيك الصحة. إن شاء الله نكون معك في محطات أخرى، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع، وفي كل مرة نحاول نركزوا على موضوع تو 8:48 مواصلين معاكم في ولد الصباح.

0: راتبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: في ايتك اليوم تحدثوا على قرار اللي في سياق عالمي. خلينا نبدأ بالتفصيل. في البرتغال القانون الرسمي يقضي بتوسيع حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس اللي كان يشمل التلامذة حتى تقريبا المستوى الابتدائي ولا يدخل حتى المستوى الأساسي تحدثوا حتى للتاسع. ممنوع استخدام التليفونات الذكية. هذا الـ القانون الجديد اللي يجي حسب استطلاع رأي ودراسات كونه التواصل والدوافع متاع القرار هذا بالنسبة للبرتغال هي دراسات احصائيات تقول كونه الأقسام الخالية من استخدام الهواتف الذكية فها تفاعل اجتماعي أكبر وبين الطلبة وانضباط وعدم تململ رقمي وحالات من عدم الانضباط وارتفاع في نسب التركيز. وهذا يجي في سياق عالمي حسب ما تحدثت عليه منظمة اليونسكو فإنه حظر الهواتف الذكية في المدارس فما تقارير لأكثر من 58% من دول العالم ولا تفرض شكل من أشكال الحظر بطريقة أو بأخرى أو قيود داخل الحرم المدرسي استخدام الهاتف. القرار الأوروبية تعتبر واحدة من الأماكن الأكثر توجها وتسارعا الخطوات في المجال هذا. فرنسا، بولندا، هولندا وبلجيكا وغيرها من الأماكن اللي قاعدة تخدم بخطوات متسارعة نحو التحديد والحث إلى تقليل استخدام الهواتف الذكية خاصة في المدارس والليسيات باش التلامذة يركزوا أكثر ونسب النجاح تكون أكثر إن شاء الله وبالتوفيق للجميع.

0: مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرة خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 29 أوت 2026 وفق ما أفادت به وزارة الصحة أمسية. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، مشيرة إلى تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوية، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر 2026 مقارنة بالمعدلات العادية، وتقتصر توقعات الموسمية على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرجحة خلال الموسم. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدبير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. حث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله المجتبى خمائني حكام دول الخليج في رسالة مكتوبة اليوم على معرفة عدوهم الحقيقي وفهم مخططاته ومواجهته. نهاية الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم مع الزميلة ميلود بن هلال.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ المعرض من صحيفة القدس العربي بعنوان عندما تصبح الضفة الغربية مشكلة أردنية. يرى الكاتب أن الأردن يواجه مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد مشاريع اليمين الصهيوني لضم الضفة الغربية والأغوار، محذرا من أن تتحول القضية الفلسطينية تدريجيا إلى مشكلة أردنية مباشرة. واعتبر الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي اعتمد عليها الأردن طوال العقود الماضية لم تعد كافية لردع المحتل، بما في ذلك عدة ملفات والتزامات من بينها ملفات المياه والغاز. ويبدو أن الخطر لا يتمثل في الضم وحده بحسب الكاتب، بل في احتمال دفع الفلسطينيين نحو الأردن تحت ضغط التهجير وفق الصحيفة. صحيفة الشرق الأوسط تناولت مسار القطاع المصرفي اللبناني، مشيرة إلى أن مجلس النواب قام بتعديلات جديدة لإعادة تنظيم المصارف ومعالجة آثار الأزمة المالية في لبنان التي بدأت منذ العام 2019. وتوضح الصحيفة أن القطاع المصرفي كان أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال، ويخلص المقال إلى أن إصلاح القطاع المصرفي يتطلب معالجة جذور الأزمة واستعادة الثقة وتطبيق إدارة اقتصادية ومالية أكثر رشدا في لبنان. صحيفة العربي الجديد أثيوبيا تصعد ضغوطها على مصر والسودان. ترى الصحيفة أن أزمة سد النهضة دخلت مرحلة أكثر حساسية مع توجه أثيوبيا إلى إنشاء سدود جديدة على النيل الأزرق، بما يعزز قدرتها على التحكم في تدفقات المياه نحو مصر والسودان. ويعتبر الكاتب أن القضية لم تعد مرتبطة بالتنمية وتوليد الطاقة فحسب، بل باتت تحمل أبعادا سياسية واستراتيجية أوسع. ويحذر المقال من أن أديس أبابا تحاول فرض معادلة جديدة تربط بين السيطرة على مياه النيل والسعي إلى منفذ على البحر الأحمر، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوترة مع عدد من دول القرن الإفريقي. ويخلص الكاتب إلى أن استمرار غياب ردع فعال قد يشجع أثيوبيا على توسيع تحركاتها، بما يجعل السؤال الأساسي هل تملك دول المنطقة استراتيجية مشتركة لوضع حدود لهذا التصعيد. ونختم بصحيفة اندبندنت عربية، الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة قد تبدأ من الصين. يحذر المقال من أن الاقتصاد الصيني يقترب من نقطة خطرة بسبب اعتماده المتزايد على الانتاج الصناعي والصادرات في وقت لم يعد فيه الطلب العالمي قادرا على استيعاب هذا الفائض. المقال يحذر من أن أزمة صينية حادة لن تقتصر أثرها على الصين، بل قد تضرب الدول المعتمدة على التجارة والاستثمارات الصينية وتخفض أسعار السلع الأساسية وتزيد أزمات الديون عالميا. ويخلص المقال إلى أن تفادي هذه الصدمة يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك المحلي وتقليص فائض الإنتاج والدعم تدريجيا عبر التعاون الدولي. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

يومكم سعيد ومرحبا بكم التسعة واربعة لموجات إذاعة تطاوين. وصلنا لفقرة ضيف الصباح. اليوم في ضيف الصباح سعيد باستقبال سي سفيان الحداد، هو المكلف بالإعلام والتوجيه بمركز التكوين المهني بتطاوين. ناخذ معه كل التفاصيل. نذكركم باللي مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين باب التسجيل متاع دورة

0: سبتمبر 2026 على الأبواب، وكعليش نحبوا ناخذ معها أكثر تفاصيل في علاقة بالاختصاصات الشهائد، الأنواع الشهائد وأنواع الاختصاصات الموجودة، وكل التفاصيل إن شاء الله في فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سعداء باستقبال سفيان الحداد المكلف بالإعلام والتوجيه بمركز التكوين المهني بتطاوين. سفيان يومك سعيد، مرحبا بك.
2: صباح الخير سي عبد الله، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذا الجهوي بتطاوين.
0: الله يخليك، شكرا لك، مرحبا بك. معك كما العادة نحب ناخذ فكرة جولة قبل الدورة متاع سبتمبر على الناس اللي تسأل، الناس اللي تلوج، الناس اللي قاعدة تفكر كونها تمشي للتكوين المهني، أو الأولياء اللي يحبوا ياخذوا التفاصيل. اليوم معك نعمل جولة في المركز التكوين المهني بتطاوين. جولة منين نبدوها سي سفيان؟
2: نجم نعرفه بالمركز، هو الساعة مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوين، هو التابع للوكالة التونسية للتكوين المهني، من بين 136 مركز اللي تأسس سنة 2004. وكما قلت معناها احنا على ابواب الدورة التكوينية، السنة التكوينية 2026-2027، وديجا نطلق حتى التسجيل من جوان الفرد.
0: هي العملية التسجيل مالها في سبتمبر باش تبدا القراية معناتها.
2: صحيح، هو سبتمبر بداية السنة التكوينية. حاليا احنا في فترة ان نقبلوا في الملفات الترسيم اللي سجل من كما قلت من بداية شهر جوان، وقع الرد على المطالب، وطبعا المقبولين هم يلزمهم يلتحقوا بالمركز لتسليم الوثائق المطلوبة للإدارة.
0: باهي، ناخذ فكره على المركز، وناخذ فكره على الاختصاصات الموجوده في مركز التطاوين، مركز التكوين المهني بتطاوين.
2: مركز التكوين التدريب المهني بتطاوين هو معناها كيما المراكز سبقت قلت اللي تابع لوكاله التنسيق التكوين المهني، عندنا شهاده التكوين طبعا هم حسب المستوى الدراسي سي عبد الله، عندنا بمستوى شهاده الكفاءه المهنيه يلتحقوا بهم هم اللي عندهم مستوى تاسع اساسي منهات فما فوق. الاختصاصات هذوما طبعا ثم قطاع الكهرباء والإلكترونيك اللي يضم أول اختصاص هو كهربائي ميكانيكي، اختصاص مركب أسلاك كهربائية، مركب في كهرباء البناء، كيف قطاع التركيب اللحام وتركيب المعدن عندنا في اختصاص لحام مركب، قطاع البناء عندنا كيف اختصاص مركب ونحات الجبس، وفي قطاع النسيج والإكساء عندنا زادة عون في صناعة الملابس. هذا بالنسبة للسياقية، وبالنسبة للبيتيبي اللي هي نقوله شهادة مؤهل تقني مهني يلتحقوا بها اليوم مستوى الثانية ثانوي منهات فما فوق، عندنا ثلاثة اختصاصات اللي هم تقني في الصيانة الصناعية، رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية، واختصاص الأخير هو تقني في صناعة الملابس.
0: هذه الاختصاصات وبطاقة استيعاب المركز بتطاوين قديش فيه تقريبا؟
2: هو حالي معناها بالنسبة للطاقة الاستيعاب الحالية طبعا ما بين المتربصين القدامى والجدد حوالي 480 متربص.
0: 480 متكون ان شاء الله. رقم مهم، واكيد نجموا تعملوا طلع على المركز، غادي باش تلقوا كل التفاصيل، تلقوا سوسفيان، تلقوا بقيه الفريق اللي نجموا يسهلوا لكم العمليه بالنسبه للسنه الجديده، الناس اللي باش ترسم، كيف الناس اللي عندها تساؤلات اخرى. سفيان، إن شاء الله سنة دراسية بالتوفيق للناس اللي قاعدين يحضروا في رواحهم باش يلتحقوا، وكيف بالنسبة لكم أنتم للإدارة. تفضل.
2: نحب نضيف نقطة، هو أنه راهو التسجيل زاد مازال راهو مفتوح، على خطر هم صحيح نحكوا على دورة سبتمبر، عندنا كيف دورة في نوفمبر اللي هم مثلا قرر مؤخر، وإلا مثلا بقي معناها نقوله ما بين أسكي وصل الدراسة أو يلتحق بالتكوين. راهو المنصة للتسجيل عن بعد مازالت مفتوحة، معناها اللي يحب يسجل ينجم يلتحق بالموقع الرسمي للوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هو www.atft.tn، ينجم يطلع حتى على الاختصاصات اللي مازالت مفتوحة ويسجل.
0: هاتك صح يا سفيان، شكرا لك، موافقين ان شاء الله سنه موافقه لكم الكل، واكيد مش نكون معاك ان شاء الله في محطات اخرى. هاتك صح سفيان الحديد المكلف بالاعلام في مركز التكوين المهني بتطاوين، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا.

تحية لكم مستمعين الكرام، مازلنا مواصلين معكم في ورود الصباح. أكيد تعرفوا الألعاب المتوسطية التارانتو 2026 اللي مازلت الحديث متاعها جارية. برنامج المشاركة التونسية اليوم لحد نعطيكم فكرة على المشاركة. خلينا نبدو برياضة الأشرعة، إيناس القماتي تخوض المرحلة الخامسة اليوم تقريبا من 11 ساعة ونص أخرى. كرة سلة سيدات المنتخب التونسي تبارى ضد نظيره الجزائري في آخر مباريات جولة المجموعات اليوم الساعتين. كرة سلة 3-3 المنتخب الوطني التونسي كرة سلة سيدات يواجه قبرص، ثم الجزائر على الساعة 7. الماتش الأول 3، الماتش الثاني 7. المنتخب التونسي لكرة السلة رجال يتلاقى مع نظيره البوسني انطلاقا من 55 دقيقة، ثم إسبانيا مع 47 دقيقة. هذا من الكل نذكره اللي هي رياضة كرة السلة 3-3. المنتخب التونسي لكرة القدم يواجه نظيره الجزائري في دور النهائي اليوم مع 6 متاع العشية. في كل حالات فما ميدالية يا ذهبية يا فضية بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة القدم. الفروسية نذكروا الرباعي التونسي شارل بن ميمون وغازي اللوز ومحمد الجيزاني وعلي وعمر الطرابلسي يدخلوا منافسة القفز على الحواجز، انطلاق السباق مع 4:30. وعبد السلام العويني يشارك في التصفية الثانية في سباق 800 متر انطلاقا من 6:18. هذه قائمة المشاركة التونسية اليوم لحد ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تتواصل بمدينة تارانتو الإيطالية 11-3 سبتمبر.

كيضيق بيك الدهر يا مزيانة، كيضيق بيك الدهر يا مزيانة.

يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

قد ما ظهري وجعك ويألم، قد ما ظهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس في أحزانه، وتشوف كل الناس في أحزانه، محال تلقى غير قلبي ألم كي ضيق بي.

هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا. شكرا لكم مستمعينا الكرام. بعد شوية بتكونوا على موعد مع برنامج صيف صيف مع فيروز الجبي. خليكم معنا.

0: الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين على مدى 4 أيام ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم 5. تنتظم غدا بجربة ورشة خاصة بهندسة تنظيمة المركبة الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيدة مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومهندس في مختبر الدفع النفاثة. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالية كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالية ودعم جهود الفرق العاملة بها. قال الرئيس الإيراني أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، ومطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. أعلنت سلطات إدارة الكوارث في نيبال اليوم أن ما لا يقل عن 734 شخصا لقوا حتفهم إثر فيضان مدمر اجتاح المنطقة الحدودية بين البلد الواقع في جبال الهيمالايا والصين يوم الأربعاء الفارط. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. نهائي كرة القدم ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 مساء هذا اليوم ننتظر ميدالية ذهبية جديدة، وهذه المرة من الألعاب الجماعية، مواجهة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري بملعب يكافون انطلاقا من الساعة 6. أبناء أبو جلبان قدموا مستوى ممتاز وأزاحوا المنتخب الإيطالي المستضيف دور النصف النهائي في انتظار التأكيد اليوم والفوز باللقب. الدفعة الثانية للقاءات الجولة الثانية من ذهاب الرابطة المحترفة الأولى عشية اليوم انطلاقا من الساعة 4:30 الأولمبي البيجي استضيف اتحاد بنقردان، التحكيم لفرج عبداللاوي، العمران ضد الترجي، التحكيم لسيف الورتاني، نادي حمام لنف، النادي البنزرتي، التحكيم لأمير العيادي، ونجم الساحلي ضد نجم المتلاوي، والتحكيم لخليل الجري. المدرب الوطني معين الشعباني برمج زوز لقاءات ودية للمنتخب بداية شهر أكتوبر، زوز لقاء ضد المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر بالطيب المهيري بصفاقس، هو الثانية ضد نفس المنافس يوم 5 أكتوبر إما بسوسة أو المنستير. الأمل الذي ببوشمة لفريق وصل ترابسل التحذيري بمدينة الزهرة بالعاصمة هي وليد أحمد، تم أمس انتداب الثنائي حسام الزنداح وحمزة اليزيدي على فريق اليوم يجري مباراة ودية ضد نجم ابن خلد. كرة القدم الأوروبية لليغا أهم المواجهات اليوم في الجولة الثالثة انطلاقا من الساعة 4 ريال مدريد ضد مالاغا، 6:30 لكورونيا ضد فالنسيا، 8:30 التافيغو ضد أتليتيك بلباو. في الدوري الإنجليزي الممتازة الجولة الثانية، في الثانية تشيلسي ضد برايتون، ليتس يونايتد ضد برينتفورد، وساندرلاند ضد فولام، 6:30 المان يونايتد ضد إسويتش تاون. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: بودكاست أثر عبر الأثير. في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، تختفي شعل المجعي أثر نور الدين سريب.
5: نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة. تروحت الدكتورة متاعها على المدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن، هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي.
1: نور الدين سريب باحث وأستاذ جامعي حمل تاريخ جرجيس في قلبه وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان.
6: مشروع نور الدين سريب واللي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جرجيس.
1: نور الدين سريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
6: منتدى نور الدين سريب التاريخ الاجتماعي الثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهات المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
1: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطاوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف
1: الصيف صيف يعمل الكيف
0: الصيف صيف والصيف صيف يبدأ تواوي يتواصل للمالي ساحة. صباحكم خير وصباحكم زين إن شاء الله جميعا تكونوا في أفضل الأحوال. مستمعين نكونوا معكم الوقت هذا نرفقكم على امتداد 3 ساعات من البث المباشر حتى نعيش نحن وياكم إيقاع الصبحية على موجة إذاعة تطاوين وفي عطلة آخر الأسبوع للناس اللي عندها عطلة للناس اللي تشتغل أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس اللي في الطرقات سيسر واحكم إن شاء الله توصلوا سلمين وين ما كنتوا ماشيين صباحكم بالخيرات والبركات. زملائي اللي موجودين معايا اليوم الهادي الغريبي في الهندسة التقنية وحبيبة خرز في غرفة الهاتف وكل المجموعة اللي تساهم في أعداد السيف سيف يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي متابعتنا وين ما كنتوا تسمعونا. المحتوى اللي تعودتوا به في السيف سيف بعد شوية نبدأ في الاستضافات وفي الحوارات وفي الإيقاع اللي نشتغل عليه كل نهار تحد في السيف سيف، لكن البداية بالإيقاعات والأنغام.

0: هذا حدا يبدينا بها الحلقة ومنوعتنا لليوم وما بين الإيقاعات الأيام زمان والأغاني اللي نعرفوها مع الجيل الذهبي للأغنية العربية والأغاني التونسية. طبعا الإيقاعات تتواتر والإيقاعات تختلف بحسب أذواق الجميع، وإن شاء الله يا ربي كل حد يسمعنا يجد الإضافة ويجد الإفادة فيما نقدم من محتوى لليوم. أحديثنا في صيف صيف ديما نبدو بالحديث التونسي متاعنا، الكلام المرتوب، الحاجات اللي ضروري انه ننتبه لها في حديثنا اليومي. كل مره نمشوا التفصيله، نمشوا المصطلح، هو في الحديث على المصطلحات قيمتها واهميتها والمعاني الجميله اللي موجوده فيها. اكيد نستعين بالدكتور محمود جاب الله حتى ينورنا في كل مره في مصطلح تونسي او في عباره تونسيه زمنيه ان ننتبهوا لها وناخذوا العبرة منها. دكتور موجود معنا على الخط. دكتور صباح النور.
1: صباح الأنوار، صباح الخيرات، تحية ليك وتحية كل من يعمل في إذاعة التطاوين، هذه الإذاعة المتميزة دوما. ونحيي من خلالكم السادة المستمعين والمستمعات، نقول لهم إن شاء الله يوم سعيد مبارك، إن شاء الله عليكم فل وياسمين النهار اليوم، وأقل حرارة شمس وأقل معاناة إن شاء الله للجميع. إن شاء الله ربي يهون علينا الكل،
0: إن شاء الله
1: علينا فعلا على الناس كل، لأنه اللي عنده صغيرات واللي عنده الكبير اللي يعاني، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الأيام القادمة يكون الانفراج إن شاء الله من حالة السخانة هذه،
0: إن شاء الله موجة وتتعدى بخير وسلامات على كل العائلة التونسية. الدنيا هذه كل ميزان يا دكتور، بعد الغيمة ضروري تصفى ولا لا؟
1: أكيد. أي ما غناية الجاموسي كانت تلقاوها اللي يحكي فيها أنه نهار شمس لهابة ونهار برشا غيوم. هذيك هي الحياة، ما يدوم حال. احنا نقولوا ديما نذكرها الكلمة هذه، كلمة ما يدوم حال، وهذه كلمتنا اليوم. نذكرها في الاتجاه اللي باش يحفز الإنسان وباش ياخذ خطوة نحو الأمام. احنا نقولوا ما يدوم حال رمضان البارح والعيد اليوم، معناها اللي عانى شوية من مشقة رمضان والصوم راهو سيء، رمضان ما يدومش، ونقولوها ما يدوم حال، ونقولوا دوام الحال من المحال، مستحيل باش تدوم حالة واحدة. وأنا كان عندي الوالدي كان يقول كلمة حلوة برشا وقت راك هكا ضاجر هكا ومتقلق، يقول معناها تمشي ناس وتجي ناس ويعدلها رب الناس في الأخير. بالكل يعني كل واحد يأخذ فرصته من الحياة هذه، ولكن هالفرصة هذه باش تأخذها مش سهلة وما هيش هينة، يلزمك تخدم من أجلها. اللي يرضى بالحال متاعه مهما كان الحال هذاك ويستقر وضعه ويقول لا سي أنا معاش نعمل شيء، هو في الأخير إنسان فاقد العزيمة، فاقد الشخصية، فاقد روح المبادرة، فاقد روح العطاء. لأن في الأخر بكل تغيير الحال، وهذه سنة كونية عند ربي، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وسنة كونية سنة التغيير، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عملية التغيير لحالك وعملية أنك تنتقل من حال إلى حال أفضل راي بإرادتك أنت وباختيارك أنت، مش باختيار حتى واحد، هو اختيار ذاتي، لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أنت ماكش قابل، إذا أنت ماكش قابل باش تتغير وباش تتبدل، ما ينجم حد يغيرك وما ينجم حد يبدلك، لأن التغيير إذا ما يمسش العمق، ما يمسش الأعماق، الحال ما تتغيرش، لأن الحال هو الظاهر، أما الخفي هو ما كان أعظم كما يقولوا، لأن أحيانا الحال

0: هي الظاهرة، أحيانا ترى في إنسان يضحك ويبتسم ولكن من داخل حزين، حزين حزن شديد، عنده ناس في أحباب فارقهم، عنده وضعية يعيشها ولكن تلقاه يتغلب على كل وضع الداخلي بك الابتسامة حتى يجي الوقت اللي يتغير فيه هك الحال. وكم من إنسان محتاج لا يسألون الناس الحافن، يقول فاهم ربي، مش يكشح في وجهه يقدم في وجهه للناس وين كان، لا أبدا، تلقاه متعفف بالرغم حاله السيئة ولكن ما يظهر لكش الحال السيئة، ما يدوم حال. هذه هي الشعار متاع برشا من الناس، ما يدوم حال ولو كنت في حال ضيق، بعد الشدة يجي الفرج، اشتد يا أزمة فرجي فقد أذن صبحك بالبلجي. وإحنا تعلمنا وإحنا صغار أن وقت اللي نكون في وضعية معينة تصبرنا أمنا، تقول سي هاوش مازال، هاوش شوية كي نبدأ هكا مش نخدمه خدمة ولا مش نعمل حاجة، إيش مازال، إيش مازال للعطلة، إيش مازال للعام الدراسي، هاي جاي الصيف تاوى يتغير الحال ويتبدل الحال، بعدك التعب والقمان بكري والمراجعة وكل هاو جايكم الصيف ألعبوا كيما تحبوا. هالمفهوم هذا متاع تغيير الحال هو مفهوم تتربى عليه الشعوب الكل في الأصل، عدم الرضا بالحال السيء راي ثقافة كاملة، مش معنى ذلك أنك أنت في وضعية معينة ترضى بها وتستسلم له أبدا، تسعى من أجل تغييرها، تعمل جهد كبير. وهذه الثقافة اللي عاشوها برشا شعوب تقدمت اللي نعتبرهم من الكوكب الآخر، شعب اليابان وشعب كوريا، وهاي لاحق عليهم شعوب في إفريقيا آمنت بتغيير حالهم. كيفاش كانت رواندا؟ كانوا يقتلوا في بعضهم، اليوم برر يسروا على رواندا شنو رقم اللي تعمل فيه متاع النمو،
1: صحيح.
0: رقم كبير، لأنهم آمنوا بتغيير حالهم، آمنوا أنهم ما يدوم حتى حال إذا احنا قررنا أن الحال هذاك ما يدومش. تفضل
1: سيدي. انا باش نحكي حكايه الفلاح اللي في عام الجفاف يكون مصر وتكون اراده قويه ويكون صابر وعازم وممن انه لحال يدوم، اذا اليوم شمس غدوه برد وغيوم، والمطر اذا ما جاتش في عام تجي في العام الاخر، وصبر اللي يعطيه له ربي حتى يكمل يخدم الارض بالكثير من الاراده. ففي هذايا اعتقد انه الكل لازمنا نتعلموا وننتبهوا للتفاصيل هذه اللي موجودة في المحيط العام متاعنا حتى ناخذوا منها العبرة وناخذوا منها الصبر ونتعلموا منها الصبر، وأنه راهو أي أزمة كما حكي الدكتور ضروري أنه يجي نهار وتنفرج الأزمة، وكأن ما عشناهاش، وكأن اللي عشناه أو التعب أو الكل في لحظة متاع فرحة أو في لحظة متاع انفراج يتنسى التعب الكل. وهذا نعيشوه في أكثر من مناسبة، وقت ننجحوا في البكالوريا تعب العام الكل يتنسى في لحظة أعلن النتيجة،
0: نعم.
1: وقت تشوف ولدك الغربة كلها تتنسى في لحظة أنك تتحضن ولدك ولا بنتك وتشوفها. فما صور كثيرة ياسر محلها في حياتنا اليومية.
0: نعم صحيح، أنت أحلتيني هنا على نقطة هامة جدا، أنا قلت أنا عملية تبديل الحال تغيير الحال هي عملية تجي من العمق متاعك أنت، من من من إيمانك في الأخير بكله. هكي حكيتي على إيمان الفلاح، حكيتي على إيمان الطالب، يعني بالحق عنصر الإيمان أنك أنت مؤمن بقدراتك، مؤمن بذاتك، مؤمن أنك أنت عندك الوصفة اللي باش تغير بها هك الواقع هذاك. هذا علاش احنا نربي ولادنا على عدم الاستسلام، انه ما يستسلمش، انه ما يقبلش بالهزيمة كما يقولوا، يبقى ديما يجتهد. وكم من إنسان، كم من إنسان وإحنا نقوله برشة أمثلة روفها في مجتمعنا، في مجتمعنا القريب، ما نحتاجوش بأن نجيبه أمثلة من خارج بلادنا، لا في بلادنا تلقاه كم من إنسان بدأ مشروع وما نجحش، ولكن إيمانه بالنجاح خلاه في الأخير يحقق النجاح متاعه. كم من إنسان بدأ من لا شيء، من صفر، من حاجة بسيطة وبسيطة جداً، في الأخر بكل يلقى روحه في موضع راقي وراقي جدا، يتجاوز أحيانا حتى الأهداف اللي حطها والأهداف اللي رسمها، لأنه يمن أنه ما يدوم حال، يمن أنه حجرة مع حجرة نبنيه الحيط العالي، نبنيه خطوة مع خطوة، نعبده الطريق السريعة والطريق الكبيرة، نمنه أنه قطع قماش مع قطع قماش نخيط ثياب مزيان ونلبسوه. هك علاش كل إنسان في كل مهنة راو، إذا أنت اللي فصل قماش، إذا قبل بالحال وفصل قماش وخذ القماش نفصل وما خيطوش، يقعد القماش عمره طول ما يتخيط مش يجي يتخيط وحده أبدا. أما اللي فصل وخيط وحدد وحط في فيترينة يبيع يبيع البدلة نتاعه ويبيع القماش نتاعه وأحيانا بأغلى الأسوام، هذا ككل إنسان الفلاح صحيح يعاود ويعاود ويعاود ويعاود، ولكن عنده ديما إيمان عميق أنه الحال باش يتغير أنه ما يدوم حال. وهك علاش اليوم نلقاو شعوب تناضل من أجل حقوقها، نلقاو اليوم أهلنا في غزة عايشين الكد وعايشين الظلم وعايشين القهر وعايشين الاستبداد، ما استسلموش خاطر يمنوا أن استسلام الشعوب معناها معناها الشعوب
1: إبادة
0: كاملة تلك الشعوب. إذن فضل
1: استسلام الشعوب معناها انهيار الشعوب دكتور.
0: نعم
1: وبعد الشدة جيرخة وكما يقولوا جدودنا بعد الشدة جيرخة.
0: يعطيك الصحة. إذن كل إنسان عنده إيمان بأنه باش يغير الحالة متاعه هو اللي يربح في الأخر بالكل، هو اللي يربح وما يربحش كان هو، تربح الأجيال من بعده. أحيانا تلقى الشعوب الآن تنعم برغد العيش مش هما بناء وعبدوا الكياس وعبدوا الطريق، لا أجيال سبقتهم لأنهم كانوا يمنوا أنه بتغيير الحال وما يهمهمش شكون مش يعيش. هك اللحظة هذيك لحظة الوفرة، لحظة الخير، لحظة البركة. وعدنا بارشة قصص في تاريخنا وفي تاريخنا العريض والطويل على اليمين وعلى اليسار اللي نمنوا أنه تغيير الحال هو إرادة، إرادة الشعوب كما يقولوا من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. ويزينا أشقال شاعرنا أبو القاسم الشادي شاعر المحبة وشاعر الرومانسية وشاعر الثورة أيضا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من أراد الحياة والعيش الكريم يسعى إلى تغيير حاله مش يلقى الأقدار معاه، ما تعارضوش الأقدار، ما نمنش أن الأقدار تعارض إنسان يحب يجتهد يحب يغير حاله. اليوم نعم لكلنا باش يتغير حالنا إلى أحسن حال
1: إن شاء الله
0: وما يدوم حال
1: إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله وإن شاء الله كل يوم أحلى من اليوم اللي قبله وكل ساعة خير من الساعة اللي قبلها، وبعد الشدة أكيد يجي الرخاء. وما نعرفش أنا توا باش نشاكسك شوية دكتور قبل ما نختم ونقول لك ونسلم عليك، شربت قهوتك ولا ما زلت ما شربتش قهوتك؟
0: ما زلت ما شربتش قهوتي
1: باش تكمل معنا تشي تشرب قهوتك صحة
0: مش باش نكمل معكم مش نشرب قهوتي لأن باهي عندي بنوتي، بنوتي الوحيدة مستبعيتني على قهوة مش نشرب قهوة
1: صحة وفرحة
0: اللي يعيشك يفرح قلبك اللي تمتين باقي تمتين علاقة الأسرة، وإحنا نحتاج إلى لحظات أحيانا. إن شاء الله ربي ينعم على كل إنسان وربي يفرح كل قلب، كل من ينتظر فرحة قولوا له إن شاء الله تفرح إن شاء الله تتهنى إن شاء الله زينة لي كل صغيراتك إن شاء الله زينة للجميع إن شاء الله يا رب.
1: نسمعوا في السياق هذايا وانت تشرب في قهوتك قهوة جيدور الجموسي ولا نسمعوا عيناه البن على سكر الهيام يونس دكتور؟
0: اي محلاها محلاها يعطيك الصحة.
1: انا منهم نسمعوها اختار انت.
0: قهوة جموسي انا بيان الجموسي
1: الجموسي نسمع الجموسي. لك دكتور ولكل الناس اللي تسمعنا وتشرب في قهوة الوقت هذايا صحة وبشفة لكم جميعا وان شاء الله يا ربي قلوبكم الكل مليانة محبة وامل وانه ارادة انه كل لحظة أحلى من اللحظة اللي قبلها.

0: سخونة سخونة سخونة حلوة، وعم البدو يجي بنا غنية وإحنا مش نسمع بعد شوية أغنية أخرى، ولكن قبل هذية خلينا نمشي للحديث على الأجواء متاع الصيف، ونعرف أنه الأيامات هذية إحنا اليوم آخر يوم في، أو لا مش آخر يوم، اليوم نهار اللي قبل الأخر، اليوم 30 غدوة 31 أوت، وبش يدخل شهر سبتمبر، ومع شهر سبتمبر تبدأ العائلات التونسية تحضر في روحها للعودة المدرسية. إن شاء الله سنة خير وتميز ونجاح لكل التلامذة والطلبة التوانسة. ففي العودة المدرسية أكيد تقريبا المساحات اللي موجودة عندنا في إذاعة تطاوين كلها باش تشتغل على المواضيع هذه، ولكن فما ناس ما زالت تحتفل بالمناسبة متاحة والأفراح الأعراس وغيرها من المناسبات العائلية. فالناس اللي الطيب في الأعراس، ولكن ما هيش عاملة التطيب كمهنة أو كعمل تخدم به في الصيف، ولكن كغرام يتعامل مع الطبخ كغرام. عم حبيب باش يكون موجود معنا ونحكو على تجربته وعلى حكايته مع الغرام هذايا في صبحية اليوم الصيف. صيف أهلا وسهلا بيه عم الحبيب، موجود معنا عم الحبيب الهندايس. اش حالك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. اش حالك انت؟
1: والله الحمد لله حالك سخانه وسخانه برشا اليوم، تقصور برشا
0: اليوم سخانه. ايه هي ليامات كلها سخانه، ظهر لي اليوم اقل شويه من ليامات اللي فاتت ولا؟
1: والله يا اخي جربه مولدي في برشا قلق برشا
0: سخانة، في جربة سخانة. سيسوا رواحكم، حاولوا انه اللي ما عندهش قضيات لازمة يخرج، ما يخرجش الوقت هذايا. نعرف من العشرة الى الاربعة متاع العشية وقت ذروة، فردوا بالكم ما تخرجوش حتى تحموا ارواحكم وتحموا عائلاتكم من ضربات الشمس لا قدر ربي. سيسوا رواحكم وخذوا احتياطاتكم. عم الحبيب انت في الدار ولا؟
1: لا
0: انا عم حبيب انت عندك غرام اللي هو الطبخ والمناسبات متاع الاصدقاء والعائلة، وفي الغرام هذايا عندك حكاية كبيرة يا عم حبيب.
1: ايه ايه ايه
0: من عمر 94 95 وانت في الصيف، في الصيف مع الحباب في الطبخ.
1: والله ايه موح طيب طيب طيب طيب مع الشيخ جديد بويسي صاحبي ونسيبي، هو صاحبي ونسيبي معنا حظي انا من قبل مستغرى وغرى وغرى مشوف في التبارات متاعنا متاع في الجيم معنا كما رمضان الحجام السعدي الحجام عمايل الحزار موفق موفق لاخر يحكول عليه سيد الزون انا ما نحكمش عليه مين يريح صغار هكا عنا شوفت الجزال وشوفت ورانا ربي حاجة كبيرة فمسكي ليش
0: صحيح طبعا كل عام يحاول انه يكون احسن من العام اللي قبله، وطبعا تتحدثوا مع الناس اللي موجوده في المناسبات، عجبهم ما عجبهمش، شنو الحاجات اللي ممكن تضيفها ما تزيدها ما تزيدهاش. فاعتقد انه من 94 لتو ثم برشا حاجات انضافت، وانت زاد في المساله كلها او في العمليه كلها اكيد انت طورت برشا ولا لا يا عم حبيب؟
1: أكيد بطلع مش تسلع بيت يا أخي شي تطور في أي زمان وما زي مش تطور كيف كيف تسلع بيت ومعطرة حاجة تسلع بيت تسمع الكلام الليل واش معنا لك مش تخطر لابد مش تخطر تسمع الكلام الليل تسمع الكلام الكبار مع بيت أكثر من التجربة مهم تختلف كيفاش وهم اللي برنسيف اللي مش تخدم لهم لكن هم إضافات تعرف تسمع كلامهم خلصي لمدة ذلك أكيد
0: تول الوليمة كما يقولوا في بعض المناطق أو الوجبة الرئيسية اللي يعملوها أهلنا ومالينا في جربة تكون في الصباح ولا تكون العشية؟
1: والله الولي ما أخذ منه مصنع طيبه من الله شيء طيب أحنا براتيكمو في جرمة في جرمة خاصة اللحك على جرمة مو طيبة المرة لو حتى خارج الجزيرة أنا في جرمة زي ما براتيكمو لأشياء مع المور قبل المور بشوية هيك بالخير ساعة حوثي ثم عائلات تعمل عنا ثم عائلات يعملوا الختم ختمة على القرآن بعد الثلاثة ثم عبيت أشي بعد العصر ثم أما أون جنرال العشر دي ما قبل المغرب بشوية خمسية المغرب يبرز الطقس مش لمدو العشر معنا خمسية أما البريباراسيون كان عشاء ولا مصباح سبعة أصباح سبعة أصباح أنا وطقس خسر التواسيم ديما حفظ النخلو مكري
0: وفي السخانة وفي أيامات السخانة كما الأيامات هذوما كيفاش تعملوا؟
1: والله السخانة مو السخانة السخانة القلق والسحرة والقلق القلق تاع السخانة ساعات كثير معناها تمشي في أرس ما عندوش مثلا المكان المهيأ مش طيب فيه وبالجاي تتأقلم تتحمل شوية السخانة هي اللي تتأقلم خاطر مسؤولية كبيرة صورة ولا شيء ظاهريا تشوف العباد بـ10 بـ1200 بـ1900 على في الجيم هذاك هو اللي يمشي خسر هذا في المقطع تاعي الجيم يلحقوا على الجربه المرة في الماء المحبوبيين ولا ما لاش تعشي في 3000 راهو 3500
0: صارت خاطر ديما مالي العرس او مالي الفرح يقول لك ان شاء الله يززي ولا ما يززيش صارت ظهر لي من الطرائف اللي تصير هي انه ساعات يطيبوا اكثر من اللازم ولا ساعات يطيبوا اقل من اللازم يجوهم برشا ضياف هذايا في من 94 لتوا اكيد صارت لك برشا طرائف عم حبيب
1: هذيك الكلمه يززي هذيك من اللفاح وتاع العشاء الكلمه هذه بالذات هذه متابعة للزار متاع العشق يززم يززيش يززم واحد يامات الأولى سنة الأولى راهو مسؤولية لليوم راهو مسؤولية صدقني واحد أي طباخ مثل أي طباخ يقول لك ما نرتاح نفسانيا خاصة نفسانيا إلا ما العباد تتعشق تطوروا أي طباخ حتى يبداش عنده 50 سنة في الدومان ولا 60 سنة في الدومان راهو باش يبدا يشتري فيه شوية واحد تصير لك كيفاش تصير سيرة وزيرة لو مش غلطة من الطباخ لو مش غلطة من الطباخ لو النقص مش غلطة من الطباخ غلطة النقص عنا احنا بجربة بزازي تي ما هوش كيكسي تنجمش تحصرهم بزازي تي 50 وحكش يقول لك طيب لي مثال 1000 معتبر خشي عمل مش طيب 1000 وثم تكمو 1000 لحمة نقولوا احنا 1000 راسيو وساعات يبدأ مولا العرس يبدأ مثلا معكش عن كيس يبدأ معروف مرشا يبدأ مش يشوفوا العباد ثم تكونوا مش مشي ترزوش كيف يروح ملاحظ بقى هنا زادة سواء إذا تترف زادة مولا الطيب إذا تترف حاول الماكسيموم الترف دي الناس كل تخرج من 1000 تخرج 1050 1100 1150 ترف نقص في الدوزات تعمل سلاء وزو قال لك زو خمسك بناها في الخدمة خمسين أما تصير روح تصير في أي أنت روح تصير النقص يصير النقص كما يصير الفاضل يصير النقص
0: اي هو اللي يخوف النقص مش الزايد عنده مال العرس ديما اللي يخوف النقص اكثر من
1: الاكل هو النقص مش بالطباخ النقص ملي زاد شنو اللي زاد فيه حتى مول العرس راهو ما لوموش انا راهو يقول لي هذا القصه في العشاء ولا ما تصعب ما تعشتش ما لوموش علاش ما لوموش خاطر احنا ماناش
0: صارت انه فما ناس صارت انه فما ناس ما تعشتش
1: فما تعليق لا ولا المرشا كثير كثير كثير كثير الوقت هنا الي كثير وعندنا حاجه اخرى احنا مشكله في جربه لهنا يشوك انا ساعات يجيك الحداش بتاع الليل اللي يجيك نص الليل مش يحب يتعشى يا رسول الله تو الحداش عشى تاع الليل ما عرفتش عشى ولا ما عرفتش عشى مو العرس وبيجي باش يعشى القهوه
0: ما هم جايين من بعيد يبدو ساعات جايين من بعيد ويوصلوا كان الوقت هكا وهو لازم يفرح بيهم ولازم يقوم بالواجب معهم
1: أنا
0: مريد بالزينة
1: بالعكس عندها فلمو سبعة مش عشي لكن يقولوا يكمو أحداث ونص الليل ما عادش تعتاع يجي بشي هلي يظهر يترك يستيه من عرش كيف شوات أخرية ما احنا مولا العلم هذا بتاع عشاء كانوا موجود صح ومش فانت كل مشاكلة كانوا مش موجود يعني مش موجود
0: كاو عم حبيب. عم حبيب انت تجربة كبيرة من 94 لليوم, وإحنا ممكن الناس اللي يسمعوا فينا أو اللي يخموا في فطور نص النهار اليوم الحاجة اللي موجودة في كل الأعراس واللي طيبوها هي الكسكسي, ما فماش وجبة أخرى سي حبيب.
1: هو أكمل, هو لو الكسكسي في الجيم لا مش حاجة جديدة, مش جديدة مقبل طيبة.
0: ما لشنو طيبة في العشاء؟
1: احنا في العشاء اون جينيرال قبل الجيم معروفة نقوله بالمرقة تقرع تقرع معروفة كما حيثت على الكبارات معناها كما في عيال الحزار الله يرحمه الكفرة السلولة عمر الله الحجام عمر الله الحجام هذوما بوع اللي نعرفه مانا ومرسة سيور ومرسة ما نعرفهمش هذوما اللي نعرفهم ديما يطيبوا في المرقة تقرع عليه يقول واحد
0: ان شاء الله ربي يهني على الجميع عم حبيب, وان شاء الله ربي يشد لك في الصحه. احنا حبيناها اطلال عليك ومن خلالك اكيد تحيه لكل الناس اللي عندها مناسبات في فرحاتها في مناسباتها السعيده, وان شاء الله ربي يهني على الجميع. نسيسوا بعضنا ونسيسوا رواحنا لانه الاعراس في السنوات الاخيره ولت ياسر مكلفه للعائلات التونسيه وتفاصيل كثيره اكيد تعيشهم عائله الفرح. فان شاء الله ربي معاكم ومع درجه الحراره والسخن خانة هذه سيسر رواحكم, ونعرف العائلة ولا حتى الطباخ يكون خايف على الحم خايف على المواد اللي طيب بها في درجات الحرارة هذه. فنسيسوا رواحنا وإن شاء الله دائما المناسبات ما تقطعش من عائلتنا التونسية. عم حبيب من خلالك تحية لكل الطباخة, ومن خلالك تحية أيضا لكل مستمعينا في جربة.
1: شكرا على الاستضافة. مي راهو سي كونسي هكذا راهو باج تاع ولد خالد اللي هو مالا خو العريس محمد الهلا نشكرو
0: وطبعا أكيد تحية لكل الناس اللي تحاول أنها تعرف بتاريخنا وتاريخ الجهة, وتحاول أنها تلقي الضوء على الناس اللي تخدم في مهن كما المهن هذية مهن موسمية نعرف, ولكن أنت ديما تقول أنا راهي مش خدمة بالنسبة لي, راهي راهو غرام ورني نحب الطبخ. فإن شاء الله ربي هني على الجميع, وبالمحبة هذيك يكون العشاء مرتوب, يكون العشاء من أحلى ما فما عم حبيب. إن شاء الله يا رب يبارك لك, يبارك لك عم حبيب, ومن خلالك أكيد تحية لكل الطباخة اللي يشتغلوا في أفراحنا. ونعرف فما ناس ما تجيبش طباخة, فما ناس عائلاتها هي اللي طيب وهي اللي تقوم بكل تفاصيل المناسبة والفرح. فتحية لكل الناس اللي ما زالت محافظة على العادات والتقاليد متاعنا. كان معنا عم حبيب هندس طباخ في جربة, وحكينا على التجربة متاعها من 94 لغاية اليوم. جيبوا لي الأحباب بعدها نمشوا نتحدثوا على المسنين. تحية لكل المستمعين اللي تابعونا عبر موجة إذاعة تطاوين, اللي من بينهم مريم غراب تسمع فينا من صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا مريم, ونسمعك ويا يونس إن شاء الله في الساعة الثانية. أيضا من الشقيقة ليبيا أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الرزاق البشير طبيب بيطري يسمعنا, ومن خلال أكيد تحية لكل مستمعينا في الشقيقة ليبيا. جيبوا لي الأحباب, إن شاء الله أحبابكم ديما معكم.

0: جيبوا لي لحظة بقلبي وجعني سلاف. وصلنا معها 46 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، والغنية هذه طلبها من عنا عمل بشير القطوفي، فشكرا لكل الناس اللي تطلب منا غنيات تحكينا وغنيات فنانينا التوانسة. جيبوا لي الأحباب وإحنا معاكم، أنتم أحبابنا وضيوفنا أيضا أحبابنا اللي موجودين معنا حتى نتحدث نحن وياهم وحتى نعيش نحن وياهم إيقاع يوم من أيام الصيف. نتحدث على اليوم لحد قبل ما نبدأ الحديث مع ضيفي اللي موجود معايا على الخط، خليني ننوه بالمجهود اللي يقوم به الجيش الوطني لتزويد الناس والمناطق اللي فيها نقص متاع مياه بالمياه الصالحة للشرب عبر السهاريج. موجود في أكثر من مكان في تطاوين، فما في رمادة، فما في ذهيبة، وظهر لي اليوم الصباح في تطاوين هنا الحي الإداري أيضا. فشكرا لمجهودات الجيش الوطني والحرس الوطني وكل المؤسسات اللي تشتغل حتى تزود الناس بالمياه الصالحة للشرب في موجة الحرارة هذية، وطبعا كلنا مع بعضنا حتى نتجاوزوا موجة الحرارة هذية. باش نمشي لرمادة، وتحديدا معايا رئيس جمعية تكافل لرعاية المسنين في رمادة سي محمد عاشور. سي محمد صباح النور.
1: صباح الخير،
0: شنو حالك؟
1: الحمد لله والله في خير، في نعمة كبيرة إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي. احنا في الصيف سيف تقريبا مرة في 15 يوم نعمل طلع على المسنين حتى نطمن على أحوالهم مع درجات الحرارة هذية ومع موجة الحرارة، طبعا مع جمعية المسنين اللي تمشي تتنقل للمسنين وتطمن عليهم تشوف النقائص متاعهم. قبل هذية ظهر لي في رمادة أيضا الجيش الوطني قاعد يقوم بعملية تزويد الناس اللي ناقصة المياه أو المناطق اللي ما فيهاش مياه بالمياه الصالحة للشرب. سي محمد
1: صحيح اللي قلتي، هذا موجود على عين المكان، ونثمن النشاط السلطة المحلية والجهوية والمحلية بصفة خاصة، والجيش الوطني موجود في الفرماد. عمل يذكر فيه يشكر.
0: طبعا طبعا أكيد، والكلنا مع بعضنا نعرف احنا في الجنوب بشكل عام فما الفسقيات، فما الديار اللي فيها المجن، ولكن فما ناس أيضا لعندها الفسقية المجن مع نقص المياه المعدنية. فمهم أنه نكونوا مع بعضنا، ومجهود الجيش الوطني ومؤسسات الدولة يذكر فيشكر. المسنين وحوالهم في رمادة سي محمد.
1: بالطبع باش نحكي على المسنين على الأقل من جانب الجمعيات اللي هي جمعية تكافل المسنين برمادة.
0: طبعا
1: بالطبع هذا التابع مدني، وهي في معاضدة الدولة، في معاضدة الناس الخيرة اللي قاعدة تمد يديها لها كبار السن بصفة خاصة، اللي على الأقل يعنون احنا في الشأن هذا بصفة خاصة.
0: طبعا الليمات هذية والأسبوع هذية كان أسبوع درجات الحرارة فيه مرتفعة برشا سي محمد، وشفناكم في زيارات لبعض المناطق اللي بعيدة شوية على رمادة، فكان تحكي لي شوية وتحكي لي أيضا على الوضعية متاع المسنين اللي يرجعوا لكم بالنظر في رمادة.
1: أكيد المسن، كي نقول المسن يعني كل واحد أكيد هو إذا كان عنده بابا عم خال جدة أكيد واحد يحس الحالة اللي هم فيها. والمسن عارف على الجمعية ناشطة في جميع، أنت يمكن أنت حصلنا الشرف اللي استضيفتنا في السهرية في رمضان هنا،
0: وكان الشرف لي أن يكون موجودة بحذاكم ومعاكم سي محمد.
1: أكيد هذا شرفنا إحنا كجمعية وكجهة رمادة. بطبع إحنا المسن فيه برشة جوانب، جوانب من جوانب هذا جانب ترفيهي وصحي، نحكوا على الأقل الجائحة اللي سايرت هذه بتاع السخانة. على الأقل النشاط بتاع الجمعية اتجاه في الـ في الـ في الـ في الاتجاه هذا اللي هو زيارة المسنين في أماكنهم. ألو
0: نسمعوا فيك كمل الناس. محمد
1: بكارف المعتمدية عندها عمادات متناثرة، مسافات جغرافية كبيرة شوية.
0: وين مشيتوا مثلا
1: إضافي
0: الأسبوع هذا؟ وين مشيتوا يا محمد؟
1: نعم
0: وين مشيتوا يا سي محمد الأسبوع هذا؟
1: مشينا الأسبوع هذا مشينا لعمادة مغني.
0: أي
1: وبعدين حطينا الحاجة للواحد هنا في الشرقية والغربية العمادة سونتن، بعد درنا زيارة لجميع العمادات وكبار السن.
0: تو أبعد بلاصة على رمادة وفيها مسنين شنية هي ولا أنهي منهم؟
1: أكيد عندنا 50 كيلومتر هذه بير عمير
0: ومشيتوا لبير عمير الأسبوع اللي فات ظهر لي
1: ها؟
0: وبير عمير كنتوا فيها الأسبوع اللي فات ولا ليه؟
1: كنا فيها المدة اللي فاتت وعملنا زيارة للمسنين ومصحوبين بإطار صحي من المستشفى المحلي برمادة مشكورين وقسنا لهم الدم والسكر ودرنا حتى على اللي عاجزين في الديار درنا عليهم ومديناهم بشوية هيك قال واحد شوية عطرية شوية أمضال هم حاولنا باش نقص عليهم هالموجة هذه بما نقدروا مجهودات الجمعية
0: وضعيتهم الصحية تعبتهم السخانة
1: كبير ياسر في الحر هذا حتى صار حتى برشا ضغط
0: وضعيتهم الصحية تعبتهم السخانة برشا لقيتوهم أبرك شوي متفرهدين عائلتهم
1: هم ما هم لما حالة اللي هو قاعد يتحرك لباسة من اللي هو شاد الفراش يتعب شوي نحاولوا والله ما فعلكم حتى نضيف إضافة حتى المستشفى المحلي برمادة كان ناشط في المدة هذه وقال إذا كان ثم شغور حتى في السر نتاع المستشفى نتاع المحلي برمادة لماذا إذا كان ثم رجل كبير وحتى ضيق شوي لماذا لا يعدي نهارين ولا ثلاثة في المستشفى تحت الرقابة وما كعرف حتى التكييف بقصان الضوء هذا نخص على الأقل يقيم نهارين ثلاثة الحق مشكورين هم الإطار متاع المستشفى يعني على الأقل الناس الكبار تعدي فترة نهارين ثلاثة وبعدين يروح الدارة إن شاء الله الناس تجاوب اللي عندهش كبير ما خليش يسعب للمرحلة توصل مرحلة الخطورة على حياته هو على الأقل المستشفى والناس كلها على ذمة والجمعية بما تقدر على ذمة الشيء هذا
0: يعني أي مواطن يكلمكم ومسحق خدمة البابا هو إلا الجدة ولا الموجودين بحذاهم تمشوا تتنقلوا وتحاولوا أنه تقدموا الخدمة بما استطعتم طبعا وبحسب الإمكانيات متاعكم سي محمد
1: بالطبع وشين الإمكانيات نحن محدود نقصوا للدم والسكر عندنا إطار طبي إذا كان حاجة تتطلب خطورة يقع توجيهها بطبيعة مرفقين بسيارة إسعاف إذا كان حالة تتطلب متواجدة تحت الرقابة الطبية يحملوه المستشفى المدني هذا المستشفى المحلي برمادة وإذا كان حاجة مستقرة ولا شبه مستقرة هنا يستحفظ على الروح ويكون يتفوت المدة هذه وإن شاء الله على الخير الناس كل
0: إن شاء الله يا ربي كل التثمين اللي مجهودكم اللي تقوموا به سي محمد ومن خلال لكل الجمعيات اللي تشتغل مع المسنين وتحاول انها تكون معاهم في هالموجات متاع الحرارة الكبيرة ردوا بالنا بالقداء على المسنين وعلى الصغار وعلى النساء الحوامل ايضا نسيسوا بعضنا والسخانة موجة وتتعدى فقط ردوا بالنا
1: امانة قال واحد احنا مجتمع مدني بالاساس وهذه امانة حملناها في على عاتقنا انا وأفراد الجمعية وما فوتنيش اللي باش ننوه لأفراد الجمعية رجال الخفاء اللي قاعدين ينشطوا مشكورين
0: طبعا كل الشكر لهم كل المجموعة
1: بالضبط كل الشكر لقينا كان مساعدة من كل السلطة الجهوية والمحلية وأخص بالذكر مستشفى رمادة والعمادات رمادة يعني أخص بالعمود كان نشاط في الجهات العمادات على الأقل اللي تواصلنا احنا وياهم كانوا ناشطين ياسر ونورونا على الأقل نعرف كبار السن المواقع متاعهم وباللي نقدروا حتى كيف ندخلوا له البسمة والحتى البيبيزة ما باردة أي حاجة مش عارف كيفاش إضافة ضيفوانة زيارتنا له وتخفف عليه حتى موجة الحر كيف نقول
0: بالله إذا كان فما رقم ينجموا يتواصلوا معكم العائلات يسمعوا فينا توا ممكن عندهم حالات متاع أهلهم أو ممكن ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا إذا كان يحسوا أنه المسن اللي معاهم في الدار تعب شوية ينجموا يتواصلوا معكم في كل وقت وإلا لا سي محمد
1: مرحبا تليفون عزموا عندنا تليفون المحل أو تليفون الخاص وخاص هو بالجمعية ونحن ذمه والأفراد نتاع الجمعية بحول الله يتفاعلوا معنا السلطة المحلية والمستشفى وإحنا على ذمتهم في أي وقت إحنا متطوعين للشيء هذا ورب يقدر الخير
0: طبعا كل المعلومات يلقوها على صفحة جمعية تكافل لرعاية المسنين برمادة أرقامكم
1: على صفحة جمعية تكافل المسنين برمادة وإحنا باللي نقدر بطبع الشيء اللي في دينا مجتمع مدني قاعد المحل يساهم واللي مدهن بقى الواحد باليمين نعطوه باليسار نمدوه باليسار وربي قدرنا خدمة ناسنا خدمة روحنا بالأساس.
0: صحيح، موافقين. شكرا لك سي محمد، من خلالك تحية لكل الجمعيات، جمعية تذهيبة سي البشير وكل المجموعة اللي معاها، أنتم في رمادة، في تطاوين المدينة، في جابس، في مدنين، في كل مكان. أبائنا وأمهاتنا نحكم معاهم، نتحاور معاهم، نشوفوهم شو نقصهم، نتفقدوهم، مهم برشا. رو ما نخليهش 10 سوايع و 12 ساعة واحدة في الدار، وفي هالدرجة الحرارة أيضا، مع انقطاعات الكهرباء ومع الظروف العامة اللي عايشينها الكلنا، نحاولوا أنه نتفقدوهم شو نقصهم. الماء البارد ديما لازم يكون موجود، والخدمات الصحية أيضا. إذا فما أي إشكال وإلا حسيتوا أنه متغير عليكم باباكم أو جدكم أو اللي موجود معاكم كبير شوية في العمر، اتصلوا بأقرب جمعية بحذاكم، وإن شاء الله سلامات تتعدى موجة بخير وسلامات وبأخف الأضرار على الجميع. سي محمد عاشور شكرا لك.
1: مع الشكر، وانا نعمل عليكم ونعمل على ربي. اذا تطوين عندهم السمعين ياسر هنا في الربوع هذه، اكيد اكيد تنجم تقولوا ما نش باش نضيف حاجه، نقول زيد الجانب الاعلامي يكون في خص هذه الجهات. نحن متناثر معتمدين على مدارس متناثر ذات جغرافيه واسعه،
0: واللي نجم اللي نجم
1: يسمع الراديو الصباح وما يسمعش في الليل، وما يسمع واحد يسمع في الليل وما يسمع الصباح، قد يكون جانب الإعلامي على الأقل يكون أهلهم أن برلان، وإن شاء الله تكون أنتم خير مبلغين على الشيء هذا
0: إن شاء الله. واللي نجم يقدم المساعدة معاكم أكيد يتواصل معاكم ومع بحظنا. أكيد
1: المساعدة إحنا موجودين تحت قال واحد رقابة ربي والقانون، وربي يستركم
0: إن شاء الله، ربي يستر الجميع. سي محمد عاشور رئيس جمعية تكافل لرعاية المسنين في رمادة، من خلالك أكيد تحية لكل إدارة الجمعية ولكل الناس اللي تشتغل في الجمعية لتوفير خدمات صحية وخدمات عامة لأهالينا في إرمادة وفي كل مكان. أكيد احنا مواصلين معكم بالمحتوى، بالموسيقى، بالإيقاعات والأنغام، وأيضا بإيقاع الحياة في الوقت هذايا من 10 متاع الصباح وبعض الدقائق إلى حدود ملي ساعة. ما تنسوش الساعة الثالثة عنا جائزة بقيمة 200 دينار من هذا الإذاعة التونسية، إذاعة تطاوين، وسؤالهم برامجنا اللي تبث على امتداد السبعة أيام على امتداد الأسبوع و الـ24 ساعة. تعرفوا فحوى السؤال في الساعة الثالثة. يا أهلا وسهلا ومرحبا، ما تبدلوش الموجة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المجزى. نظمت صباح اليوم الهيئة الفرعية العليا المستقلة للانتخابات بتطوين بمقر الهيئة عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوي لفترة نيابية التي تمتد من 5 سبتمبر إلى 4 ديسمبر. تنظم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطوين وعلى مدى 4 أيام ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالأقليم الخامس. تنتظم غدا بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة دكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومهندس في مختبر الدفع النفاث. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة اللواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. في العالم، استشهد فلسطينيون وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الصهيوني تجمعا للفلسطينيين في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قال رئيس الإيراني أن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، وتوصل المشوار مع فيروز في الصيف صيف.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: كل طو اش نجر تحت موب صحيح
5: محنج الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو اش بش يعملوا لي
5: يا اخي مخك فيك لا توسه قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم لا يمتيد بس عندي زط سلعه فيه عاد كنت عندي سين دبر النبي عبيعي وطلع فرح بيه وهي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازم نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي يولان الفم يا بي
8: هاي يولي طيبوا كوراج
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
9: ايش هي زطلة
4: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة ايش
8: فيه الحكاية شو سمعت
4: مسيه
8: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
4: ما قلتش ما قلتش
8: مسيه ولا لنياش
4: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنياش
4: مسيه
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
4: مسيه يا مالي

الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف الصيف صيف يعمل الكيف الصيف صيف

0: يلا نبعد على اللي أثر على النفسية ونحاول إنه نعيش الحياة بشكل جميل أو نلوج على الحاجات المزيانة المرتوبة اللي موجودة في حياتنا. فإن شاء الله جميعا هكذا تكون عنا الطاقة هذية ومحبة الحياة بجمالها وتكون عيوننا تمشي للجمال وتلوج عليه عند الناس. في الساعة الثانية من صيف صيف تعودنا منذ بداية الموسم أنه نحاول أنه نكون أقرب للشباب, أنه نتحدث معهم, نفهم المهارات متاعهم, نشوف تعبيراتهم الفنية وإلا المهارات اللي عندهم والغرام اللي عندهم شو يحبوا يقولوا من خلالها. ففي المساحة هذية وفي الوقت هذية باش نمشي محمد الشويخي اللي موجود معايا على الخط, ومحمد الغرام متاعها التصوير الفوتوغرافي. محمد شحالك؟
1: السلام عليكم. لباس؟
0: وعليكم السلام. لباس الحمد لله. انت لباس؟
1: الحمد لله.
0: انت في بغرارة ولا في مدنين؟
1: لا انا في مدنين, انا بداية مدنين في منطقة بغرارة. نشكو
0: اي وتو في بغرارة ولا في مدنين؟
1: لا في بغرارة.
0: في بغرارة أي. طقس سخون شوية اليوم صح؟
1: والله سخون شوية مليسر شوية على البحر معنا ثم شوية.
0: ايه طبعا انتم العشية تمشوا تتبردوا في البحر. يا سيدي صحة وفرحة لك ولكل الناس اللي ممكن تسمع فينا على شطوط الوقت هذا. يردوا بالكم ما تكونوش موجودين على الشط لأنه درجة الحرارة مرتفعة, فردوا بالنا ونسيسوا أرواحنا ونحاولوا أنه ناخذ كل الاحتياطات ونحموا أرواحنا من الأوقات أوقات الذروة من 10 للـ4 متاع العشية. محمد أنت طالب السنة اللي فاتت كنت سنة أولى, السنة باش تدخل سنة ثانية في تخصص الإعلامية. ساعة أحكينا شوية على التكوين الأكاديمي متاعك.
1: أنا محمد سلام الشويخي, عمري 21 سنة, نقرأ سيونس انفورماتيك سنة إن شاء الله دوزيام سبيسياليتي جيني لوجيسيال, نقرأ في المعهد العالي للعلوم الإعلامية بمدنين, وناشط في مركز الجامعة للتشتت الثقافي والرياضي بمدنين,
0: وناشط في نادي التصوير الفوتوغرافي على ما أعتقد.
1: أي. بالتحديد نادي التصوير الفوتوغرافي.
0: الغرام هذايا كيفاش بدا ومنين بدا وشكون اللي غرمك بالتصوير محمد؟
1: والله الحق أنا من قبل عندي كنحب دائما نعمل مونتاج الفيديوهات, تكلمت شويه فيديوهات نعملهم مونتاج نهبط على السوشيال ميديا. تطورت معي حكايه 3 سنين التالي عندي الحق, مره في عرس ولد خالي في ليبيا جاء عرس معنا سنة حبيت نصوره صورتك وشجعت وشجعوني برشا بعد وهبطت على السوشيال ميديا معنا وضرب وقتها في السوشيال ميديا ولقى معنا برشا اعجاب العباد زدت شجعت وبدأت نقول احنا نزيد نتعمق معنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي ونزيد نتعلم ونطور من روحي وبطبيعة تشجيع برشا عباد معنا من اقاربي واصحابي لقيت روحي معنا مشيت فيه. دمنا
0: من وقت ايش تو عندك عامين, عندك 3 سنين, عندك 4 سنين؟
1: تقريبا 3 سنين من اللي تعمقت فيه معنا الدومان هذا.
0: ومؤخرا شاركت مع المركز الثقافي الجامعي في مدنين في مسابقة وكان الفيديو متاعك من أجمل الفيديوهات وظهر لي خذيت المرتبة الأولى هكا ولا؟
1: ايه وشاركت معنا عملنا برشا مسابقات على الفيديوهات معنا في السنتر خذيت معنا كلهم على حد جيت اني الأول في المرتبة وعملنا برشا أعمال معنا منها بودكاست خدمنا بودكاست سبري شباب هبطنا منها برشا حلقات على الباج نتاع السنتر وخدمنا برشا أعمال معناها وفهمنا فيلم زاد خدمنا شاركنا في مسابقة الجزائر فيلم القصير مسابقة دولية خدمنا فيلم مع بعضنا بمساعدة وتأطير معناها من الأستاذ سي حمزة محمدي هو اللي عاوننا برشا وخدمناه معناه الفيلم اما الحق لقينا شوية قابلتنا شوية ظروف معناه حكاية قراية وامتحانات ما نجمناش

0: تشاركوا غادي بالجزائر وما نجمناش نكملوه الفيلم في اخر لحظه. حق بعد ما كملت المسابقه حاولنا ان نكملوه قعدت معنا انا قاعد بجديد نحبوا نكملوه احنا الفيلم هكا كملناه وطبعنا واصحابي وان شاء الله باش نبثوه معنا في دخول السنه الجديده معنا للطلبه جدد معنا باش يدخلوا باش نبثوه على موقع التواصل الاجتماعي نتاع السونتر.
1: وتوا رسمت ولا ما زلت في الجامعه ووقتاش تبدا السنه الجامعيه بالنسبه لك محمد السنه؟
0: نبدا نهار 12 سبتمبر ان شاء الله ورسمت يعني في الجامعه.
1: والمركز الثقافي الجامعي طبعا يبدا النشاط نتاعها مع بدايه السنه الجامعيه الجديده. معك صبري النويجي، ما نعرفش ما جمعناش نتحصلوا على صبري، ولكن في النادي ما فماش كان صبري، فما انت وصبري وعدد اخر من الطلبه اللي تحاولوا انكم تمارسوا المهاره نتاعكم الغرام نتاعكم بالتصوير الفوتوغرافي. انت وين تشوف روحك بعد 5 سنين او 10 سنوات؟ تشوف روحك في الاعلاميه اكثر الا في التصوير الفوتوغرافي اكثر محمد؟
0: والله الحق السؤال هذا يطرح فيه برشا عباده ليا، معنا شوفوا فيه ياسر متعمق في التصوير واحد
1: أي.
0: اما ممكن ما يعرفوش لي ياسر لان الحق نميل اكثر للاعلاميه، ومعنا الاعلاميه هذه نقول احنا من قبل في عيلتنا، معنا عيلتنا ما كثرنا معنا في الاعلاميه واحد نحبها الحق الاعلاميه، انا خطر قريتها معنا بحب الإعلامية علاش الحمد لله نجحت فيها. والحق التصوير راه بدالي كهواية ونحب نخليه كهواية يعني، معناها التصوير هواية، أما بالنسبة لكحياتي معناها إن شاء الله في المستقبل معناها واحد مستقبل باش نكمل إن شاء الله في الانفورماتيك بالطبع.
1: وهو راهو اختصاصك في الانفورماتيك مش بعيد ياسر على التصوير، ولا ما نتحدث على جيني لوجيسيال معناها انت في البرمجيات وفي الديفلوبمون وتطوير البرمجيات، ففي هذايا ظهر لي يعني احنا نشوف التصوير ولكن اللي ما وراء التصوير كيفاش تخرج التصوير، هذيك البروغراماسيون والحاجات هذوكم هم اللي تقرا فيهم انت تو، فحاجه التكوين الاكاديمي قاعد يخدم في المهاره نتاعك.
0: اي اكيد يعني التصوير الفوتوغرافي معناه لقيت روحي اللي نعمل في التصوير الفوتوغرافي نقرا فيه معناه في الجامعه، نقرا كيفاش التصوير مثلا كيفاش تتكون والفيديو ونقرا معناه نتعمق فيها اكثر، بالطبيعة قرايتي مربوطه بالتصوير الفوتوغرافي اكيد من ياسر شوي ومعناه وتعاوني حتى في المستقبل على هوايتي هذه بتاع التصوير معناه في الماركتينج لخدمتي مثلا في المستقبل لبرشا حاجات معناه.
1: أول تصويرة صورتها وقلت أنا عندي غرام، ولا قالوا لك أنت عندك مهارة أو اكتشفوا أنك أنت تعرف تصور، متذكرها ولا لا محمد؟
0: قصدك أول تصويرة معناها قبل خلاص ولا أول تصويرة في الاحتراف معناها اللي خلتني
1: لا لا أول تصويرة اللي الناس وانت عرفت اللي أنت عندك ما تقول في روحك في التصوير؟
0: زي ما قلت لك في عرس ولد خالي الحق صورت فيديو معناها وقتها، خاصة سبيشاليتي فيديو أكثر من فوتو،
1: أكثر من فوتو,
0: فوتو. أما فيديو أكثر من فوتو على خطر متعمق في المونتاج الحق أكثر، والحق زي ما قلت لك عرس ولد خالي هذا كان فيديو معناها في ليبيا وهكا أحسن فيديو نقول إحنا خلاني نزيد نشجع إني نكمل معناها في
1: ومع كل فيديو ومع كل تصويرة فما حكاية، هذا مما لا شك فيها محمد، وما زالت وما زال البوم متاع تصاور والفيديوهات يكبر ويكبر والحكايات تكثر وتكثر، صحيح ولا؟
0: أكيد إن شاء الله بحول الله معنا إحنا نحاول تو نطور من أرواحنا التصوير الفوتوغرافي تو حاطة معنا إنه باش نزيد نطور فيه معنا إن شاء الله، وباش نزيد نشري ماتريال إن شاء الله في سيزون 2027 بحول الله باش نعمل انتقال أخرى معنا في
1: إن شاء الله. كل الحظ والتوفيق يا محمد لك ولكل الطلبة اللي فاهمين رواحهم مش يحبوا وعارفين المهارات متاعهم وقاعدين يسعوا أنهم يطوروا، إن شاء الله بالحظ والنجاح لك في السنة الجامعية الجديدة، وشكرا أنه قبلت دعوتنا وأنه تكون موجودة معنا عبر موجة إذاعة التوين اليوم.
0: شكرا.
1: من خلالك أكيد تحية لصبري وتحية لكل الطلبة اللي نشتين في المركز الثقافي الجامعي بمدنين، وأيضا الطلبة اللي ممنين بالمهارات متاعهم ومؤمنين أنه الغرام فرصة من فرص الحياة اللي من خلالها تكتشف نفسك وتطور الوعي متاعك. 21 دقيقة بعد 11 متاع الصباح باش نمشوا نسمعوا شوية موسيقى من عندك هادي، وبعدها نمشوا الشباب أخرين والمهارات أخرى ونفهموا أكثر الشباب التونسي فاش يخمم.

0: 25 دقيقة بعد الحداش متاع الصباح. وطبعا في الساعة الثانية نتحدث مع الشباب في اهتماماتهم في غرامهم في مهاراتهم في قرايتهم وفي كل ما يهم الشباب في جهتنا جهة الجنوب الشرقي من خلال البرامج أو من خلال الفعاليات ومن خلال المؤسسات اللي ينشطوا فيها سواء دور شباب دور ثقافة الكشافة المصائف وطبعا كل المؤسسات اللي تعتني بالشباب وعندها برامج موجهة للشباب. باش نمشي نتحدث على مشروع مؤخرا المشروع تم عرضه في بني خداش والمشروع هو بالأساس كان في القرية الحرفية في بني خداش نحكي على طبلة الطوايف لجمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث. المشروع هذا بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ونعطيكم فكرة على المشروع هذايا. ولكن من بين الحاضرين اللي واكبوا المشروع جيهان اللجمي وهي متخصصة في فن صنع العرائس كانت موجودة في واحدة من ورشات المشروع بأكمله. جيهان موجودة معنا على الخط. جيهان أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك صباح الخير أختي مرحبا بيك ومرحبا بمستمعيك الكرام.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك يعني. احنا نحاولوا أنه نتواصلوا مع عمار التليلي في إدارة الممثل ضمن مشروع طبل الطوايف اللي كان مؤخرا وتم عرضه منذ 3 أيام في بن خداش في القرية الحرفية. أنت كنت موجودة شيرين جيهان أنت كنت موجودة جيهان
1: بقى للتصحيح أنا كنت موجودة في مشروع يعني مختلف قليلا هو مشروع مسرحية حاملة الصولجان. أسست الورشات اللي هي عبارة على ورشة تنتهي بعرض يعني من الصنع إلى العرض وكان لي بالطبيعة كان لي الحظ السعيد أني بحكم تواجدي في بني خداش أني أحضرت على عرض طبل الطوايف لزميلنا المسلة بالطبيعة من زملائنا اللي هما ناشطين واللي هما لامعين في الحقل الثقافي في تونس.
0: توا انه ساعه ان خلينا نتحدث على التخصص نتاعك وبعدين باش ناخذ رايك في العرض اللي تفرجتي فيه فيما يهم طبل الطوايف. في التخصص نتاعك وفي صناعه العرائس نعرف انه الصغار يحبوا برشا التخصص هذايا ويحبوا برشا الورشات في التخصص هذايا. كان تحكي لنا شويه على الاجواء في بن خداش كيفاش عشتيها؟
1: بطبيعة الأجواء في بن خداش وفي مدنين كانت حلوة برشا لأني أنا يعني نرتاح في مناطق الجنوب نحس اللي فما تعطش أكبر للفن وللفنون هذه للفنون الملموسة هذه للفنون البصرية يعني حتى في المناطق الداخلية بصفة عامة يعني نحس أنه فما إقبال على الفن هذه فما حب فما شغف شيختو أنه فن العرايس حاجة قليلة لو كما نعرفوا أنه العروسة تحرك فينا مشاعر الطفولة فما بالك يعني في المناطق اللي هما يعني طبيعتهم على السجية أكثر من المدن يعني المناطق الداخلية والجنوب بصفة عامة كما نعرفوا أنه هو ناس يعني ناس على طبيعتهم ناس على السجية يعني ما نعرفش اللي لاحظته أنه فما إقبال أكثر وفما محبة أكثر للفن هذا.
0: خليني ناخذ من عندك المعلومة لأنه مثلا نحن في الجهة اللي سمى من الأسماء اللي معروفة برشا اللي تشتغل على فن العرائس هو جلال حمودي في دار الثقافة البير الأحمر وتحصل على جوائز طبعا جهوية ووطنية في الأعمال المسرحية اللي قدمها بفن العرائس. ولكن العرائس الصغيرة صغيرة الحجم أعتقد أنه اللي يشتغل معها أو عليها جلال حمودي في المشروع الكبير متاعها. أنت اللي تشتغلي عليهم العرائس كبيرة الحجم هكا ولا؟
1: اي صحيح صحيح بقى انا نشتغل على العرائس من مختلف الاحجام ولكن نميل اكثر للليجيون نميل اكثر على خاطر العروسه بالنسبه لي هي محمل كبير وجهها فقد ما يكمل يكون المحمل كبير قد ما يعطيك المساحه انك تعبر على ليزكسبرسيون اللي في العروسه من خلال التفاصيل التجاعيد الزوايا نتاع الوجه يعني سيتون معناها مساحه نتاع ليبرتي اكثر.
0: وهذوما صغار وقت يبدو في الكرنفال وإلا في المهرجانات يموت عليهم وجوهم ويعملوا برشة جو
1: الصغار والكبار حقيقة الصغار والكبار والتجربة هذه الحقيقة خاصة في جابس وخاصة في بينشغ في بعض المناطق في الجزائر يعني بدعوة من وزارة الثقافة الجزائرية فالجيون عندهم صراحة عندهم الرونق متاعهم عندهم الانرجي متاحهم كلك سوا في الصنعة وانت تصنع كلك سوا في بعد كي تلبسها بعد وقت اللي ترافقها موسيقى بعد وقت اللي تتحرك وترقص لمغيونات جيونت معناها فريمون يصبح عالم ساحر وهذيك علاش يعني نفكروا باش نعملوها تواصل مع الموسيقى الجنوبية لأنه مع يعني كما تعرف أنه روح الجنوب فيها برشا سحر وبرشا أصالة فنفكروا باش ندمجوا هذه الفنون مع بعضنا مع بعضها إن شاء الله.
0: هذايا في علاقة بالورشة اللي أشرفتي عليها في ضمن عمل حاملة الصولوجين. نمشوا إلى طبل الطوايف والعرض كيفاش لقيتيه والأجواء الكل كيفاش عشتيها جيهان؟
1: طبعا يعني طبل الطوائف كانه يعني كانك انت عشت انطاج ديتوار معناها انت كانك تعيش في الماضي للحظه انك تحس روحك في زمن اخر من كثر ما العرض كان صادق صحيح انه ما فهمتش برشا كلمات بحكم انه الليكسيك صعيب عليا بحكم اني من ولايه اخرى ولكن
0: فسروا لك بعتلي ولا لا فسروا لك بعتلي فسروا لك مبروك وجلال
1: والله والله فهمت وحدي برشا حاجات يعني فهمت اللي هي فهمت الموضوع العام ككل معناها الموضوع العام واهم من اني نفهم يعني انا انبهرت بالموسيقى انبهرت بالخاطر هو ما كانش يعتمد على الكلام هو عرض موسيقي عرض بصري عرض راقص كوريغرافيا يعني هي مجموعه فنون في العرض هذيك وهذيك اللي يعني اكثر حاجه يعني فريمون حبيتها ومام حتى تقعد في البال يعني من العروض اللي يبقوا في البالك حتى بعد أن تزدل الستارة.
0: طبعا العروض اللي تشتغل على الثقافة المحلية فيها اكتشاف ديما لأنه الإنسان ما يعرفش المحليات متاع كل منطقة ولكن لما المسرح يكون قريب للجهة متاعها والفنانين يكونوا قراب للجهات متاعهم ويتحدثوا أو يحاولوا أنهم ينقلوا بعملية إبداعية التراث متاع الجهة والعادات والتقاليد متاع الجهة أكيد تكون أعمال ناجحة وتكون أعمال تتحدث عن الجهة وفيها جزء من هوية المنطقة وأعتقد أنه هذايا اللي موجود جزء مهم كبير منه في العرض متاع طبلة وايف اللي مات لي فاتت
1: أكيد لأنه فما برشا أصالة فما برشا أوتنتيسيتي يعني أنت يعني أنت حضرت على مجموعة فنون من منبعها من موقعها فحتى كان نعملوها في ولايات أخرى مش تكون بنفس الصدق وبنفس الثراء وبنفس الأصالة هذه حاجة أكيد هذه حاجة مؤكدة
0: وهذا مرتبط بفرقة طوايف غبنتون اللي موجودة في جهتنا واللي عندها الخصوصية الفنية امتاحها بموسيقتها بأغانيها برقصاتها والعمل فني أكيد فيه الرقص فيه الموسيقى فيه العمل الركحي وهذا اللي أكيد باش نكتشفوه في ما سيبرمج من عروض لطبل الطوايف في الفترة القادمة. جيهان كل الحظ والتوفيق ليك وشكرا أنك قبلتي دعوتنا لليوم.
1: شكرا للدعوة الكريمة شكرا صديقتي وشكرا للمستمعين الكرام
0: في انتظار أن نشوفوك في ورشة بحذنا في تطاوين
1: أكيد لصنع العرق أكيد تفرحني برشا وتشرفني أكيد
0: يحيي شكرا لك جيهان اللجمي متخصصة أنت أستاذة شباب ومتخصصة في فن صنع العرائس شكرا لك وشكرا أيضا على المحبة وعلى الجمال اللي تتشاركي في مختلف الورشات اللي تشرفي عليهم على كامل تراب الجمهورية مع الصغيرات متاعنا يعيشك. خليني فقط نعطي للمستمعين بطاقة تعريف العرض عرض طبل الطوايف هو قلت لجمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية وطبعا الفريق اللي كان موجود على الركح متكون من المبروك المحذاوي أيمن قعيد شروق الزيتوني ألاء الفرجاني جسر المحذاوي ومحمد عزيز المحذاوي في إدارة الممثل عمار تليلي اللي حاولنا اليوم نتواصلوا معاه حتى يعطينا فكرة أكثر على الورشات اللي اشتغل عليهم مع كل مجموعة العمل. ولكن للأسف ما نجمش نتحصلوا, إن شاء الله في فرص قادمة نتحصلوا على عمار وعلى فريق العمل حتى ناخدوا ماهية العمل والأهداف منه والرسالة بالأساس من عمل طوايف لغبنتون. في الموسيقى والتسجيل شفيق محمدي وحسام النجاري, وفي الكوريغرافيا أبو بكر الغناي, في الملابس أسماء بالحمزة, السينوغرافيا لبلقاسم قطران, والتوثيق المرئي كان مع جمال الملومي. إدارة المشروع ككل من عند الدكتور الهاشمي حسين, والنص والإخراج لعمل طبل طوايف جلال حمودي. إن شاء الله العمل هذايا نشوفوها على مسارحنا حتى نعرف أكثر وأكثر, وحتى نشوف برؤية درامية ورؤية إبداعية رؤية فنية الطوايف على مسارحنا التونسية. 35 دقيقة بعد 11 متاع الصباح إقاعتنا وأنغامنا, وبعدها نشوفوا الوجهة وين باش تهزنا, والحديث على الشباب وين المحطة متاعها.

0: نبيها كراولي صنع معها ال 44 دقيقة بعد ال 11 متاع الصباح. نبيها سنة قامت بجولة في مهرجاناتنا التونسية من أجمل الفنانات أو الحاجة في التزامها بمواعيدها, في التزامها برسالتها الفنية, في التزامها باحترام الجمهور. شفناها في الجولة بشكل ياسر مزيان, فاحترام كبير وتقدير كبير لفنانتنا التونسية نبيها كراولي. باش نمشي من الفن نتحدث على فقدي البصر في العالم. فما خبر في عالمنا العربي ليامات هذية قاعدين يتحدثوا عليه بشكل كبير, اللي هو الكفيف المصري. نتحدث على مارك مراد اللي قام ببرمجة تطبيقة نصبوها في التليفون, والتطبيقة هذية تعاون الكفيف انه تقول له شنو اللي موجود بحذاه, وإلا الفضاء العام اللي هو موجود فيه شنو الحاجات اللي موجودة فيه, وكأنه يشوف في المحيط اللي هو موجود فيه. فمن النجاحات هذه في عالمنا العربي مهم برشا أنه نتحدث عليها, مهم برشا أنه نثمنها. وأيضا حديثنا الآن مهوش بش يكون بعيد على نجاحات فاقدي البصر في العالم, ونتحدث على تونس. وموجود معايا القائد أحمد غربال, وهو مؤسس أول فرقة تونسية للكشافة الكفيفة في بلادنا, والنجاح هذا أكيد افتح الباب لأكثر من فرقة كشفية أنها تكون موجودة. فأكيد كل الاحترام وكل المحبة لأحمد والقائد ياسين. قائد أحمد صباح النور.
1: صباح الأنوار فيروز, تحياتي ليك, تحياتي لكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين وكل العاملين في الإذاعة. شكرا على المقدمة الرائعة اللي كيفك فيروز, وشكرا على هذا البرنامج الحلو المزيان اللي تقدم فيه, اللي أكيد يقدم فيه الإضافة ويعرف بالناس, وخاصة يكون رسالة إيجابية للناس اللي هكا برفوا تحس مك عندهم طاقة سلبية وكذا, البرنامج يبعث فيهم روح الإيجابية. فشكرا
0: بوجودك قايد راو, ولا وجودك وكلماتك محلاهم ومعزهم, ونجاحاتكم أيضا تخلينا ديما عنا أمل أنه غدوة التونسي ايش بيش يكتشف أكثر, وش بيش يعمل أكثر, وش بيش يعمل أجمل وأحلى. ففي هذايا أكيد ناخذوا منكم وتاخذوا منا طاقة, فاحنا سعيدين جدا بوجودك معنا قايد, والحديث معك أكيد باش يهزنا للسنة الكشفية وللصائفة الكشفية معكم في الفرقة الكشفية اللي أنتم موجودين فيها, ونعرف أكثر وأكثر على نشاطاتكم خلال هالصائفة.
1: أكيد جدا فيروز, يعطيك الصحة مرة أخرى. والمهم في الدنيا هذه قبل ما نبدأ نحكيه على الحركة الكشفية والأنشطة اللي صارت فيروز, مهم جدا أنه إنسان يحط بصمة في الحياة, يحط أثر مزيان, يحط يدخل البسمة في قلوب الناس. هذه ديما احنا رسالتنا ككشافة تونسية, وهذه هدفنا, وأنا خاصة نربي والناشئة والشباب على المبادئ الحركة الكشفية, هي الواجب نحو الله والواجب نحو الذات والواجب نحو الوطن. دونك في الإطار هذا أكيد الصائفة لا تخلو من الأنشطة الكشفية والأجواء الكشفية, خاصة في حرارة الطقس فيروز, وطقسنا استثنائي الحقيقة, كما كان مخيمنا استثنائي, عملنا مخيم في المنستير تحديدا في الفلاز. دونك بلاصة حلوة على الأخر, مخيمنا كان من 19 جويلية حتى 28 جويلية. دونك عدينا مخيم مزين على داخل الحقيقة في مدينة المنستير. صحيح طقس كان استثنائي كما قلت,
0: لكن الفترة هذه كان أبرك شوية طقس, خاطر كانت فما موجة ظهر لي مع أول جويلية, والموجة متاع الفترة هذه الأسبوع هذا الموجة القوية متاع السخانة
1: أبرك.
0: ولكن الفترة هذه أبرك شوية ولا؟
1: أبرك شوية, أبرك شوية صحيح, خاصة نحن في المخيم في وسط الرحلة الخلوية, صبت مطر هيك بدلنا الجو واحنا في الغابة. الحقيقة مشهد ولحظات حلوة على الاخر ما تتنساش. قولي
0: كمل لي على المخيم وعلى نشاطكم الصيفي أحمد. مخيم والمخيم ظهر لي جمع المكفوفين والمبصرين الزوز
1: والمبصرين. يعني عم احنا بطبيعة الحال هو هدف الفرقة وتوه ولا هدف الفوج. بوسك انا كنت قائد فرقة توليت قائد فوج. نجم نقول اول قائد فوج تفيف في تونس. دونك هو تكليف الحقيقة ولكن زاد حاجة نفرح بها اني نحل افاق لاصدقائنا الأصدقاء المكفوفين أنهم يسلكوا على هذا الطريق والمنهج هذا. دونك احنا بطبيعة الحال هدف تأسيس الفرقة هو إدماج المكفوفين مع المبصرين في الحركة الكشفية. هذا كي كنت أنا قائد فرقة وكي وليت أنا قائد فوج ولا هدف الفوج. وكيف كيف ما عادش كنا نقتصر كان على الكشافين فقط. يعني الأولاد الذكور اللي أعمارهم بين 12 و17 سنة ولكن توا فتحنا الأبواب حتى للمرشدات الإناث في نفس العمر هكايا. دونك فوج ولات بصمة الفوج هو إدماج المكفوفين مع المبصرين في الحركة الكشفية مع ملائمة كل الأنشطة بطبيعة الحال. دونك كل الأنشطة لازم تتلائم مع قدرات المكفوفين وهذا هو هدف الحركة الكشفية. وقت اللي نقول كشفية للجميع نقولها بالفم الملا فيروز معناها فعلا مفتوحة للجميع ما تقتصرش على فئة معينة ولا على أشخاص معينين وتقصي أشخاص. لا مش هدفنا الإقصاء مش هدفنا بالعكس هدفنا أن إدماج الشباب بصفة عامة في
0: هو إدماج وأكثر منه إدماج دمج أحمد أعتقد أنه خطر المصطلحات هذه مصطلحات نتعامل معها. أي هو إدماج الإدماج بما معنى أنه نقوم بالاختلاط ما بين المبصرين والكفيف ولكن الدمج هو أنه يدخل في ثقافة ووعي الوعي الجمعي أنه ضروري أنه يكون موجود الكفيف مع المبصر والمبصر مع الكفيف حتى الحياة هي أساسا طبيعة حياتها هكاكة فضروري أنه يكون فما تواصل واتصال وحوار يومي وفي أكيد. مختلف النشاطات لأنه نحب ولا نكره اليوم ذوي وذوات الإعاقة مسحقين منا لفتة أكثر مسحقين منا انتباه أكثر لمشغلهم للتحديات والصعوبات اللي هم عايشينها للنشاطات متاحهم للنجاحات متاحهم. لما نتحدث وبكري شوية بديت في الحديث على نجاح عربي والنجاح هذا للمصري لما نتحدث على أول فرقة كشفية في بلادنا معك أحمد غربال في الكشفية الكفيفة وانت اليوم أول قائد فوج كفيف فهذه نجاحات اليوم ضروري ومهم جدا أنه نتحدث عليها وأنه تدخل في الوعي الجمعي أنه رو ما فهم حتى فرق ما بين الكفيف وما بين المبصر.
1: أكيد وإحنا في الإطار هذا نحكيه على مش تواجد ولا وجود والإعاقة في المجتمع وإنما فقط معناها وإنما نحكيه على وجود تفاعلي معناها يكون فما تفاعل بين الطرفين بين الكفيف وبين المبصر ويكملوا بعضهم في الاخر. يقول لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فعلا معناها يعني شوف نعرف برشا مكروفين معناها وإلا بصفة عامة ذوات الإعاقة تبارك الله معناها بالحق يقدموا في حاجات للمجتمع ما شاء الله. حتى حكاية الابليكاسيون عندنا في تونس ناس دي بروغرامير ويصنعوا في دي ابليكاسيون ويصنعوا في حتى في دي زاباري هم تلقاهم مكفوفين 100% معناها انا بيدي الحقيقة هو كل واحد اختصاصه في الحياة وكل واحد وتوجهاته ولكن انا بيدي نستغرب احيانا معناها بالحق وقت اللي نلقى صديق يحل صنوه كامل يصلح العطب اللي فيه ويعود يركبه هذه قدامي معناها نقول ما شاء الله انا حاجه كما كيما نجمش نعملها دونك بالحق معناها قدرات الناس متفاوته تبارك الله وما شاء الله.
0: اذا فقد البصر يا احمد راهو ما فقدش البصيره فالامكانيات والمهارات فقط نعطوهم الفرصه انه المهارات تخرج وتظهر وتبين ونهتموا اكثر للمواضيع هذيا. معنا قائد ياسين على الخط. قائد احمد قائد ياسين بالحاج صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين. تحية طيبة سيرول، تحية طيبة لجميع مستمعي ومستمعات إذاعة التطاوين. شكرا على هذه الاستضافة.
0: قايد ياسين أنت كنت معاهم في المخيم، خلينا نتعرف عليك.
2: أنا قايد ياسين بالحاج قد الكثافة التونسية في فرقة لويس براي الكثافة عام 2014 وهو اللي تقايد فيها، ومؤخرا نزلت كلا واحد من التدريب في الشرق الأسدية ودارس بكلية الحقوق بيتها.
0: ما شاء الله. وتخصص متاعك في الحقوق شنو هو قائد ياسين؟
2: سنة ثالثة إجازة من القانون العام.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله بالحظ والتوفيق لك قائد ياسين. توا الدراسة الجامعية سهلة بالنسبة للكفيف في بلادنا ولا صعبة شوية فيها تحديات؟
2: الدراسة الجامعية نوعا ما تختلف من شخص إلى آخر، هو والتعامل كيفاش باش يكون داخل الكلية ولا مع أصدقاء وكل شيء، لكن حسب ما يعني قاعدين نشوفه كل شيء الكفيف قاعد يلقى حتى في أي أساليب باش تحسن من وضعيته كي يبدأ دارس الجامعات، ولكل شخص الخطة نتاعه الشخصية في كيفاش يتحدى الصعوبات اللي تنجم تعرضه، لكن في المجمل نرى أنه أغلبية الكفيف ولو دارسين من الجامعات ويلقوا في حضورهم ويتحصلوا على شهائد متميزة وأعداد عالية، وهذا اللي يخلي حتى الصعوبات ما عادش نجموا نحسوا بها ولا الخبز اليومي نجموا نقولوا.
0: والتجربة الكشفية كيفاش لقيتها قائد ياسين؟
2: التجربة الكشفية بالنسبة لي أنا تجربة ممتازة برشا وضفت لي برشا في حياتي على مستوى شخصي ولا على المستوى الكشف، على خاطر أنا توا اليوم قائد وليت نتحمل مسؤولية يعني قدام أفراد قدام كشافين يمكن كانوا في يوم ما في عمري ما بين 12 و17 سنة، واللي هي يعني فترة زمنية في العمر طيبة شوية وفترة مراهقة وكل شيء. كشافة غيرت لي برشا حاجات، ضربتني على برشا مصاعب، خلتني اليوم كي نتعرض يمكن الحاجات نقول لا هذه من زيت حتى شيء قدام حاجات تعرضت لهم في الكثافة حطت فيها بالحق الأثر ممتاز على الأخر، وهذا اللي سدتها هي يعني مبنية عليه الكثافة والرسالة الأولى اللي هي ترك الأثر الإيجابي في في الكشافي.
0: صحيح صحيح. قائد ياسين تو قديش عندك في الكشفية؟
2: الحقيقة أنا الكشفية دخلت في 2017، احنا توا في 2027 داخلين 2027
0: ما شاء الله،
2: لازم نقولوا عاكرة
0: ما شاء الله. وقايد أحمد قديش عندك في الكشفية؟
1: أنا تقريبا من 2011
0: ما شاء الله
1: الكشفية.
0: ما شاء الله
1: كشفة مجتمع مدرسة كاملة
0: طبعا طبعا. الكشافة اي الكشافة تعيش معنا راي تعيش مع مع قد ما نعيش في الحياة نعيش مع
1: يقول لك كشاف يوما كشاف دوما أنا كان دخلت نهار الحركة الكشفية مش تواصل فيها على طول، ما نجموش نبعد على الكشف فعلا.
0: صحيح.
1: ونهني على فكرة فيروز نهني واسمح لي أن نهني ياسين لحصوله على الشارع الخشبية، هي المرحلة الثالثة في التدريب الكشفي. اليوم ياسين قانونيا ينجم يولي قائد فرقة وينجم يولي قائد فوج وينجم يقود مخيم صيفي وينجم يتحمل مسؤولية كبيرة ياسر، مسؤولية أفراد ومسؤولية قادة ومسؤولية فوج. فهنيئا
0: ياسين
1: إن شاء الله أكيد أنا متأكد إن شاء الله أنك باش تكون قد المسؤولية وأكيد ما نشكوش في كفاءتك ياسين وقدرتك وإن شاء الله في تدريب متقدم إن شاء الله.
0: أول تدريب يكون موجود فيه إن شاء الله يكون موجود معنا عبر موجات إذاعة تطاوين، وأكيد نعيش معها أجواء التجربة هذه. قائد ياسين بالحاج وقائد أحمد غربال شكرا لكم، ممتنة جدا لوجودكم معايا اليوم في السيف سيف.
1: شكرا لك فيروز يعطيك صحة على إتاحة الفرصة. شكرا ديما متميزة وديما متألقة كمعهد هناك فيروز.
0: يحييك.
1: وتحياتنا أكيد لإذاعة تطاوين اللي ديما تواكب الأنشطة وديما قريبة للمجتمع وللناشطين في المجتمع المدني خاصة الأشخاص من ذوي ذوات الإعاقة. دمتي متميزة
0: إن
1: شاء الله بنحصل لأحسن. شكرا.
0: نورك. سعيدة جدا بوجودكم وسعيدة جدا بأنه التونسي وين ما كان ذوي إعاقة أو المبصرين أو اللي ما عندهمش إعاقة إن كل واحد من المكان متاعه يحاول أنه يقدم الإضافة. قايد ياسين بالحاج هي أول لقاء معك ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. عايشك فيروز على هذه المحادثة القصيرة. جزت كلمة أخيرة قبل ما نسكر هذا اللقاء حتى أنا زاد من خلال قائد أحمد نحب نقول له يعطيك الصحة وشكرا لي. كنت قائد لي في مسيرتي الكشفية وإذا خليني اليوم أنا متحصل على السارة ونشكرك برشا.
0: شكرا.
2: كما نحب زادة نبارك لزملاء القادة اللي كانوا معانا في التدريب سواء في التمهيدية مرشدات ولا سواء
0: الكل الكل الكل قايد ياسين فقط لأنه الوقت بالضبط. شكرا لك قايد ياسين بالحاج لنا لقاءات قادمة وأيضا قايد أحمد غربال. السيب متواصلة خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. انتظام عملية قرعة تناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجلس الجهوي والمجلس المحلي للفترة النيابية القادمة بجهة الجنوب الشرقية. وزارة الصحة تصدر بلاغا حول الوضع الصحي خلال موجة الحر. وفي العالم تصعيد صهيوني في غزة والضفة الغربية. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. نظمت صباح اليوم الهيئة الفرعية العليا للمستقلة للانتخابات بتطاوين بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات حي عباس عملية قرعة تناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة النيابية التي تمتد من 5 سبتمبر إلى 4 ديسمبر 2026. وأفضت عملية القرعة إلى تولي انتخاب محمد بن علي كليلة رئاسة المجلس الجهوي بتطاوين للفترة النيابية القادمة. طاهر العويني منسق الهيئة يتحدث عن سير العملية في متابعة أمنها الزميل عمر بودربالة.
3: بتاريخ هذا اليوم الأحد 30 أوت 26 2000 تجرى عملية القرعة الدورية للتناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وكذلك التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة 11 والتي تنطلق من 5 سبتمبر وإلى غاية 4 ديسمبر 26 2000. تجرى هذه العملية في كنف الشفافية التامة كما عودناكم بحضور المترشحين ومن يمثلهم وكذلك ثلة من المجتمع المدني والصحافة والإعلام.
2: تمت اليوم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي وتداول على رئاسة المجلس الجهوي والمجلس المحلية بولاية مدنين. وأفضت عملية القرعة إلى تولي مكي كريمي رئاسة المجلس الجهوي بمدنين للفترة النيابية القادمة. عن سير هذه العملية تحدث المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين علي زهمولة للزميلة تبرى الشيباني.
4: جرت اليوم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بولاية مدنين للفترة النيابية 5 سبتمبر 4 ديسمبر 2026. المعنيين قرابة 25 عضو معني بالعملية هذه، وجرى اختيار 9 رؤساء المجالس المحلية، كذلك رئيس المجلس الجهوي وأعضاء المجلس الجهوي بمدنين. جرت العملية تحت إشراف الإدارة الجهوية للانتخابات بمدنين وتمت في ظروف جيدة بحضور أعضاء المجلس المحلية بولاية مدنين.
2: فيما تتواصل اليوم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بجبس عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجلس الجهوي والمجالس المحلية بولاية جبس وفق ما نقلت الزميلة هند رزقة منذ قليل. وسنوفيكم بنتيجة القرعة في المواعيد الإخبارية القادمة. تنتظم غدا بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن هذه الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومهندس في مختبر الدفع النفاث. رحاب بن موسى المسؤول عن الورشة تقدم تفاصيل أوفى لزميلة لمية بنغالي.
5: انفيت الوركشوب يحكي على باش يصير ديزاين معناها نتاع اي ميسيون معناها سبيسيال، ملي تبدا فكره حتى الديزاين الامبلمنتيشن لانشن معناها الاطلاق كذا، معناها تكون فما نظره عامه معناها على كل شيء، على الكومبوننتس معناها المكونات نتاع اي فيكول سبيسيال كيلك سوا معناها ساتيليت كيلك سوا مثلا كيما كيلك سوا مثلا روبو كيلك سوا اي اوبجي سبيسيال اون فيت هذه ليدي. واللي باش يقي معروف برشا دكتور محمد عبيد انجينير في النازا، خدمت حتى على المون الميسيون تاع المون سيمبل دونك، وتحصل حتى على معناها هايست اشيفمنت وورد فروم نازا ما شاء الله. زاد لكتشر معناها محاضر في جامعه جنوب كاليفورنيا.
2: في الشأن الوطني أكدت وزارة الصحة في بلاغ مساء أمس أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحي الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجة الحرارة، وأفادت بأنه تم خلال فترة ممتدة من غرة تجويلة إلى 29 من أوت الجارية تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرة، ولم تسجل أي حالة تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوية ما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. وثمنت وزارة الصحة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهياكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. ودعت الوزارة مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والأكثر من شرب الماء وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة. وأكدت وزارة الصحة مواصلة تعبئة الإمكانات الطبية والتقنية ضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالية ودعم جهود الفرق العاملة بها. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسية وتوزيعه، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65% بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. في العالم، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل التواصل لحصار قرية قصرة لليوم 22 على التوالي بالتزامن مع التحذيرات الإسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 7 فلسطينيين من بينهم صحفية خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والاعتداء على المواطنين وفق ما ورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. وأفاد المكتب في بيان أن الاعتقالات تركزت في طول كرم وجنين نابلس ورام الله وبيت لحم، وأشار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيونية تجاوز 9500 معتقل. أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. قال نائب وزير خارجية الإيرانية أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها في الوقت الذي تتضارب فيه الروايات بين الجانبين بشأن تدفق شحنات النفط عبر المضيق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. وأضافت أن القوات الروسية واصلت طوال الليل شن ضربات منسقة ضد منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. انتظام عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجلس الجهوي والمجلس المحلي للفترة النيابية القادمة بجهات الجنوب الشرقية. وزارة الصحة تصدر بلاغنا حول الوضع الصحي خلال موجة الحرة. وفي العالم، تابعنا تصعيد صهيوني في غزة والضفة الغربية. أجمل تحية محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني هادي الغريبية، وفيروز توصل معكم اللقاء في صيف صيف.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: أثر عبر الأثير في حلقة

0: مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية في جريش.
1: نور الدين السريب لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا من المعرفة والصداقة والتواصل بين جرجيس والضفة الأخرى.
2: منتدى نور الدين السريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا.
1: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من 1 إلى 2 بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
4: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير.

0: الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدخ في ظريف ويعمل الكيف
1: الصيف صيف يعمل الكيف
0: الصيف صيف

عندك بحرية يا ريس ورو بحرية يا ريس. الغنية الأولى اللي بدينا بها الساعة الثالثة معكم مستمعينا في الساعة الثالثة عنا 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين، والسؤال فيه زوز أجزاء، الجزء الأول يهم ورود الخميس، وفي فقرة شخصية اعتبارية شكون الشخصية اللي تحدثت عليها زميلتي الهام جليدي نهار الخميس في ورود الخميس 27 أوت. شكون الشخصية الاعتبارية اللي تحدثوا عليها، أو شكون الشخصية اللي تحدثوا عليها في فقرة شخصية اعتبارية في ورود الخميس 27/8؟ إذا تعرفوا الإجابة 75/78/900. وشكون الكاتبة اللي تحصلت على الجائزة الوطنية للكتابة النسائية زبيدة البشير وكانت ضيفة زميلتي ليلى بعجيلة في أصايل 25/8؟ شكون الشخصية الاعتبارية اللي تحدثت عليها إلهام وظيفها في ورود الخميس؟ وشكون الكاتبة التونسية اللي تحصلت على الجائزة الوطنية للكتابة النسائية زبيدة البشير أفضل سيناريو وكانت ضيفة زميلتي ليلى بعجيلة في أصايل 25/8؟ إذا عرفتوا الإجابة 75/78/900 رقمنا اللي من خلاله نتواصل نحن وياكم. من بين المستمعين اللي بعثونا التحايا بالقاسم بن محمود من ذهيبة يقول تحية لكل الفريق العامل، وأيضا سعد الحايك من جربة يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا اللي تسمعونا وتتابعونا، الكل يوصلنا صوتكم من كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا. هذه تحية خاصة وديديكاس خاص على أغنية الشه الشه لشيرين النجمي. من جرجيس عمر عبد اللطيف صاحب الفرح يهدي باقة ورد وفل وياسمين للناس الكل اللي حضروا فرحوا معاه بمناسبة زفاف ابن الغالي مروان على الأنسة عبير، ربي يفرحهم ويعيشوا إن شاء الله في فرحة وسعادة. مع أجمل تحيات سامية أم السلطان سيرين وليلي وسيسي شموس الغالي ويوسف العسلة. هذه التحية تجيهم من عند عمر بن عبد اللطيف صاحب الفرح، فألف ألف مبروك للعرايس ولكل الناس اللي تحتفل بمناسبة سعيدة. تحية أخرى وديديكاس آخر من عند عائشة عبد اللطيف من جرجيس بمناسبة زواج ابنتها ياسمين، نهدولها أكيد باقة ياسمين نوفل وإن شاء الله ربي يهنيها مع زوجها أيوب، مع أجمل تحيات باباها محمد أخوتها ياسين ويونس وطاهر ونونو، إن شاء الله ربي هني الجميع والعقبة للي مازال. طلبوا أغنية الشه الشه عائلة عمر عبد اللطيف وعائلة عائشة بن عبد اللطيف لهم الأغنية، وإن شاء الله بالأفراح والمناسبات التي لا تنقطع داخل أسرنا وعائلتنا التونسية.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: مستمعينا الكرام، الآن موعد مقدس، حان الآن مستمعينا موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوينة. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
1: الصيف صيف يعمل الكيف.
0: الصيف صيف السيف سيف متواصل لمضي ساعة. ويا أهلا وسهلا بكل المستمعين المتابعين اللي منهم زميلتي هادية جاري سويعي. أهلا وسهلا هادية بيك وبكل الناس اللي تسمعنا اللي متابعتنا ممكن في الطرقات، مضطرين أنهم يكونوا موجودين على الطريق، سيسوا رواحكم، خذوا كل وسائل الحماية، الماء البارد لازم يكون موجود معاكم وكل وسائل الحماية، المظلة، الأغطية، فإن شاء الله توصلوا الكل سلامات وبخير. اللي في المؤسسات الصحية سلامتكم، ونحاولوا أنه نقدموا يد المساعدة للجميع للي مسحقها، وإن شاء الله هل الموجة متاع الحرارة تتعدى بخير وسلامة على كل الناس. نحن في صيف صيف ضروري نعمل طلع على مختلف الفعاليات، نعيش إيقاع الحياة. من بين التظاهرات اللي عشنا الافتتاح متاعها الأسبوع اللي فات واليوم الاختتام، أكيد باش ناخذ كل التفاصيل متاع الدورة الجديدة لفيلم الهواة أو المهرجان الدولي لفيلم الهواة في قليبيا في فاكا 2026 مع رئيس نادي الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة في ولاية تطاوين وليد العجرودي اللي كان موجود وأكيد عاش كل أجواء دورة هذا العام من الفيفاك. وليد شنو أحوالك؟
2: مرحبا وسهلا. حالة من الإرهاق ولكن الحمد لله يعني وفات التظاهرة على خير، كانت الحمد لله منها خير حتى من الأصداء اللي سبقت يعني المهرجان وأنه الصعوبات اللي مرت بها الجامعة وحتى يعني الشكوك أنه ممكن حتى المهرجان ما يصيرش لأنه ممكن يتأجل وإلا تتغير البعض من فقراته. صار المهرجان والحمد لله بجميع فقراته، والحمد لله أنها كان على قدر عادي من التنظيم، وروحة الناس كل فرحانين، والحقيقة حاجة منها تشرف على الأخير.
0: مشاركة نادي تطاوين الأسبوع اللي فات حكينا أنه مشاركة في الصورة، مشاركة في الفيلم، مشاركة في أكثر من مسابقة في الفيفاك. كيفاش كانت الانطباعات، تبادل الخبرات، رأي الجمهور المتابع؟ نعرف أنه الكثير من صناع السينما يكونوا موجودين في الفيفاك. وليد
2: صحيح، الحاجة اللي معناها تحسها يعني كي تجي للفيفاك أنه معناها على قد ما تحضر معناها دورات تكوينية وإلا تظاهرات، يعني الفيفاك حاجة مختلفة، حاجة يعني تعرف فيها ناس يعني من مختلف دول العالم. شفنا من ليبيا، من فلسطين، من الأردن، من لبنان، من السنغال، من فرنسا، يعني كانت أجواء حقيقة معناها باهية على الأخر. النادي تطاوين يعني نادي صغير مقارنة بباقي النوادي، ولكن قاعد يتعلم وفي نفس الوقت قاعد يوضع في بصمة كبيرة ياسر بانت بشكل يعني لافت في الدورة هذه المهرجان قليبيا، يعني سواء كان في المشاركة في تنظيم المهرجان أو في التغطية الإعلامية للمهرجان. أعضاء نادي تطاوين اللي كانوا موجودين يعني صلب هيئة التنظيم وقاموا بعمل جبار يعني طيلة أيام التظاهر.
0: جودة الأعمال المعروضة وليد كيفاش لقيتها السنة؟
2: شخصيا معناها إذا كان باش نحكي شخصيا وإلا حتى من بعض الانطباعات يعني النقاد والا الأساتذة الجامعيين والا المخرجين اللي كانوا حاضرين، يعني نوعا ما اقل جوده حقيقه، ممكن اقل جوده ممكن من السنوات الفارطه، يعني لانه المهرجان يعني من تقريبا من 160 مثلا فيلم جاوا للمسابقه الوطنيه اختاروا الا 28، من 360 فيلم للمسابقه الدوليه اختاروا فقط 25، يعني فما نزعة يعني للهيمنة أساليب الفيديوهات التواصل الاجتماعي واليوتيوب والإنستغرام على السينما، وفما نوع من تحويل الوجهة معناها السينمائي نحو فيديوهات يعني بطريقة خلت الجامعة تكون في مستوى عملية الفرز يكون أكثر صرامة في اختيار الأعمال وأنها تحافظ على الطابع السينمائي للأعمال. الأعمال حقيقة فيها أعمال مشرفة جدا خاصة أنها شباب وأغلبهم هو أول فيلم ليهم فمستوى جيد مقارنة يعني بأعمار الأعمار المشاركين ولكن كعدد جملي ممكن أقل شوي من المأمول بحكم النزعة كما حكيت لك أنه معناها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العمل السينمائي.
0: أكيد اللقاءات والتفاعل ما بعد عرض الأفلام نتحدث لأنه الفيفاك ما فيهش كان عرض أفلام فيها ورشات فيها معارض صور فوتوغرافية وفيه الماستر كلاس وفيه الكثير من الفعاليات اللي تهم صنع السينما ولا الناس اللي مغرومة بالسينما والهواة حتى يحصنوا من المهارات متاعهم. فالنقاشات اللي صارت أغلبها كانت متوجهة في اتجاه معين وليد وإلا كانت تهم الفيلم بالأساس أكثر من الصناعة بشكل عام.
2: هو أساسا هو يعني الفاكسنا ركز بشكل كبير على التكوين وهو شيء اللي خلى الهيئة المديرة تبرمج 10 ورشات في أيام المهرجان وكانت كلها ناجحة وعرضت البارح يعني في حفل الاختتام يعني المنتوج النهائي اللي كان يعني لقى استحسان كبير ويعني حاجة معناها تعجب على الأخر خاصة أنها كلها يعني من بدايات شباب وتخدمت في وقت قياسي وقت اللي تشوف حجم العمل اللي تم تقديمه في 5 أيام تكوين أو 6 أيام تكوين يعني حاجة تشرف على الأخر. الحاجة الأخرى المهمة هو اختلاف الثقافات واختلاف الجنسيات واختلاف المرجعيات الفكرية والثقافية والإيديولوجية تخلق نوع كبير من التلاقح الثقافي والتبادل في الأفكار وفي الآراء اللي يخلي معناها اللي مثلا مهمين على الأخر ما فهمش كبير ما فهمش صغير ما فهمش إنسان نقوله إحنا يتكبر بمعرفته إلا بخبرته على أصغر منه. الناس الكل كيف تشوف اللي عمره 80 سنة و70 سنة قاعد مع اللي عمره 15 و16 و18 سنة يتبادل الخبرة والكبير يقول للصغير أنا نتعلم منك والصغير جدا معناها ما عندوش مشكل مع الكبير يحكي ويتعلم منه وتلقاه فرحان وفخور انه يعني موجود على نفس الطاولة ولا في نفس البلاصة يعني مع مخرج كبير من قامة كبيرة ممكن كان يشوف فيه في وسائل الإعلام ولا في وسائل التواصل الاجتماعي يلقاه قاعد معاه معناها ويحكي معاه بكل تواضع وبكل أريحية ومعناها ويتقاسم معاه جزء من تجربته وجزء من خبرته. هذه الحاجة اللي تفرح وهذه الحاجة اللي تخلي الشيفتات ديما يتواصل وديما يستمر.
0: بعد غبرة باش نشوفوا عمل لنادي تطاوين قريبا وليد وإلا ما زلت في البحث على أفكار ما زلت في الاشتغال على بعض المسائل اللي تهم النشاط المتواتر أو النشاط على امتداد السنة في نادي تطاوين.
2: والله هم بالنسبة لنادي تطاوين هم زوز أسئلة معناها يعني كبار ويتسلوا لنا يوميا يعني يوميا لابد فما شكون يجي يسألهم أسئلة بخصوص التربص هل باش ترجعونا التربص وقتاش نحبوا عملوا لنا ننظموا لنا التربص نحبوا نجوا لتطاوين نحبوا ننظموا ورشات في تطاوين وخاصة من بين النقاط اللي أثيرت يعني حتى في اجتماع موسى لأعضاء الجامعة التونسية للفيلمين الهواة على هامش المهرجان هو أنه برشا أعضاء جدد قاعدين يدخلوا للنوادي ولكن ما يتعرفوا على بعضهم إلا في الفيفاك يوصلوا معناها أعضاء من نوادي مختلفة ما يعرفوش بعضهم فتكون الفرصة التربص اللي يصير في الشتاء يعني تخلي الأعضاء معناها يتعرفوا على بعضهم ما يوصل الفيفاك إلا ما يكون يعرفوا لبعضهم وتبادلوا خبرات وتجارب وتسهل لهم حتى الاندماج مع بعضهم في الورشات. والسؤال الثاني هو أنه نادي تطاوين عنده سيناريو متوج في الفيفاك علاش ما تخدموش إذا كان أنتم معناها عندكم سيناريوات متوجة في الروائي خدمتكم مرتين على
0: الوثائقيات
2: نحبوا نشوفوا خدمتكم في الروائي وعندكم سيناريو متوج في الروائي وتخدموا بالبيت في الروائي علاش ما نشوفوكمش المرة الجاية في حاجة في الروائي ونلقوكم إن شاء الله العام الجاي في الانترناسيونال.
0: إن شاء الله في فك العام الجاي وليد
2: إن شاء الله
0: يكون
2: شاء الله.
0: السيناريو المتوج في السنة الفارتة هو السيناريو الفيلم الجديد اللي ينتج نادي تطاوين نادي الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة اللي عندها أكثر من نادي مشكن في تطاوين على كامل تراب الجمهورية. بالحظ والتوفيق لكم نادي تطاوين والأكيد نحن في المتابعة لأي تظاهرة تهم الفن وتهم تطوير الوعي عند الإنسان التونسي.
2: إن شاء الله. شكرا شكرا وشكرا لكم مستمعي ذاتك.
0: شكرا لك وليد العجرودي رئيس نادي تطاوين للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة. الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة هي الجهة اللي نظمت المهرجان الدولي وتنظم كل عام المهرجان الدولي لفيلم الهواة الفيفا كسنة في دورة هذا العام 2026. المهرجان افتتح يوم 23 أوت وتواصل للبارح 29 أوت بعرض العديد من الأفلام وطبعا بلقاءات ما بين صناع السينما الهواة والمحترفين أيضا. 38 دقيقة بعد نصف النهار من حديث السينما باش نمشي لحديث الإذاعة والبرامج الإذاعية امتعنا اللي تبث على موجة الإذاعة باش نمشي نستقبل تليفونات المستمعين على 75-78-900 فما تليفونات في الانتظار. ألو مرحبا.
3: صباح النور يومك سعيد مبارك.
0: يعيشك علينا وعليك إن شاء الله.
3: لمست أخليك فيروز جبي رقم واحد معك منظر جاويلك.
0: مرحبا يا منظر أهلا وسهلا.
3: اليوم الجولة اللي عملتين ما تجولة عالمية ما تصباحية جولة بالحق وحين المعلومات الكل.
0: يا سيدي مرحبا بك أهلا وسهلا يا منظر. مرحبا. كيف الطقس في تونس؟
3: اللي يحب أي طقس تونس بدات تنقص درجات الحراره
0: بيه.
3: اما القرصان تاع الضوء مزيان
0: والازمه نتاع المياه المعدنيه في العاصمه كيفاش
3: والله البارح مشيت خناش ملاحظه اما ليل اللهفه ليل اللهفه علاش بربي كي تو المي معناتها جبريل مفقود اما راهي فما عائلات تو كي يخرجوا شفنا مظاهر بالحق صحيح على راهي تهبط الفيديوهات اللي المغازيت معناتها اللي شاريو الكبار هذوكم عبيت تاخذ خمسة بسبعة سيكيت عليها كيك عليه
0: وفما ناس مرضى وفما ناس مرضى
3: فما عبيد بالاكسجين يا عبيد راهو فما عبيد بالسيغوم راهو فما عبيد راهو ماهوش لاقين حق دابو زمي تلقى اش وصلت دابو زمي فيروزة ونقول هي لك عندي شكون معناتها عندي شكون مريض وكل شيء وست دابو زمي خذاها ب 6000
0: علاش هذا؟
3: وسد سكيكة الماء خذاها ب 20000
0: المواطن لازم يكون
3: مريض.
0: لا ما لازمش ياخذها ب 10000 الستيكة الماء ماهيش ب 10000 باقل برشا ولا ب 20
3: نقول لك علاش خاطر عنده شكون مريض بالدواء وكل شيء لازم يوفر له الماء
0: ولازم يبلغ لا المواطن اللي يلقى التجاوزات هذيا من عند الباعة يبلغ مباشرة لأنه المواطن لازم يكون واعي أنه هذيا تجاوزات في حق المواطن مش خاطر مسحق لازم يشريها بعشرين وبعشرة وبأكثر من سومها لازم المواطن يكون واعي
3: هو يكون واعي أما رو كي تلقى حد من عائلتك اللي هو
0: صحيح صحيح
3: ما يلقاش الوقت حتى باش يمشي يبلغ
0: باش يمشي يبلغ
3: على غالب عنده مرض معناتها يزمك يتلاقى المريض بتاعه
0: وعلاش وعلاش البياع علاش علاش نوصلوا للوضعيات هذيا علاش البايع ما يرحمش الشاري
3: والله في المساحات التجاريه فيروز والله نقولها بكل حرقه معناتها كل شيء عبيد راهي فما عبيد مسكنا معناتها عبيد كبار السن وكل شيء قالوا بربي المرة الفاتت قالوا خلي لي حتى دبوزة ماء عبيت خرج بعشرة ستيكات من ستيكات ماء في اللي شاريو صحيح على حكاية
0: رأي منشيرة اللهفة ومنشيرة البيع اللي ونحكوا على الشوارع
3: من عند
0: من عند الشاري ومن عند البيع
3: مع البرمجة الجديدة نشدوا الموضوع هذا على خطر والمخازن يلقاوها كل شيء عليش ذاك ماء ذاك ماء ارحمنا به معناتها علاش
0: فما فما هذه
3: يرحمكم في السماء
0: صحيح هذه ظواهر موجوده واكيد شاذه ولكن في السياق الاخر ضروري انه نتحدث عليها ويكون المواطن واعي بالتبليغ وبالابلاغ على التجاوزات هذه كلها
3: هذاك يتضافر الجهود الكل معناتها وكل شيء ونداء بربي الليل لله فللاحتكار راهو كل شيء نجم يكون موجود راهو نرحموا بعضنا راهو نشوف اخواننا في فلسطين في لبنان في معناتها مرحبا احنا البلاد اللي ربي منزل فيها البركه معناتها بالحق
0: الحمد لله
3: الحمد لله ونكونوا متكافئين مع بعضكم
0: الحمد لله
3: ولا لا في تطاوين قالوا لي لا الازمه مش موجوده برشا في تطاوين
0: مش برشا فما نقص صحيح ولكن الحمد لله
3: لحظه مع انت بتاع العاصمه
0: لا لا لا ابرك شويه لا لا لا ابرك الحمد لله في تطاوين فما الماجن فما الفسقيات فما الناس اللي تعاون زاده فما الجيش الوطني اللي قاعد يعاضد في مجهود الناس والمؤسسات المعنيه فتحيه للجميع الناس الكل اللي واقفه في درجة الحرارة هذه
3: ونقبل بعضنا نقبل بعضنا البلد هذه رايز ما وقف الناس كلها راي تضافر الجهود مش واحد برك
0: منذر أعطيني الإجابة الشخصية الاعتبارية
3: أنا الشخصية أنت صعبت علينا شوية أنا تبعت البرامج كل فما قصان ضوء أما فما حاجة معلومة معتيالك تبعتها 100% اللي هي اللي أنا متأكد منها معناتها هي بسمة عمراني أصايل أصايل مع مدام
0: مع ليلى بعجيلة بسمة عمراني تقول
3: باسم عمراني
0: بيه
3: من مواليد 1979 بالساقس
0: بيه
3: والباركور بتاعك كانت معناتها موجودة هي بروف يونيفرسيتير معناتها موجودة في فرنسا زادة قرات في فرنسا معناتها كل شيء زي متأكد منها
0: الورود ما تعرفش
3: ما يسالش العنوان الكتاب اللي خذت عليه معناتها كل شيء بالاسم بالفرنسية سيروس سيروس أفولنطي هذايا متأكد منه 100% المعلومة متأكد منها 100% الشخصية باش تعطينا شوية اقتراحات خذ القص عليا وقت
0: باه يا إما حكوا على عليز ليتني وإلا حكوا على مبروك بوذينا
3: عاود لي
0: عليز ليتني وإلا مبروك بوذينا
3: عليز ليتني إيه عليز ليتني
0: أنت تقول عليز ليتني واضح واضح يا سيدي شكرا ليك
3: منذر وذيك متأكد منها 100% اللي جابها الثانية متأكد منها 100%
0: واضح واضح يا منذر شكرا ليك يبارك لك شكرا من عندك تليفون آخر ألو مرحبا من عند منذر مرحبا
4: وبيك يعيشك
0: يعيشك يحفظك شكون معنا
4: معك جميلة من تطاوين
0: جميلة من تطاوين سمعتي الخميس وسمعتي الثلاث ولا لا
4: ذوقها الحق مش عارف
0: ماش نعمل وش نعمل
4: سألي هو حد سؤال
0: نعطيك احتمالات باهي نعطيك احتمالات لك ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في ورود الخميس يا ترى الشخصية هي عليز ليتني وإلا مبروك بوذينا في فما فقرة في ورود الخميس تتعدى كل نهار خميس اسمها شخصية اعتبارية نتحدث فيها على الشخصيات النضالية في جهتنا جهة الجنوب الشرقي يا ترى شخصية الورود الخميس 27/8 كانت عليز ليتني وإلا مبروك بوذينا شو تقولي جميلة
4: نقول عليز ليتني
0: عليز ليتني والشخصية اللي فازت بجائزة الوطنية للكتابات النسائية زبيدة البشير عن أفضل سيناريو حكاية جمرة هل هي الكاتبة التونسية أمنة رميلي وإلا أحلام حكيمي
4: أحلام
0: تقولي أحلام حكيمي
4: أي
0: شكرا لك جميلة وخليك في المتابعة
4: يعيشك
0: ياخذ بخاطرك شكرا لك من تطاوين باش نمشوا لتليفون آخر ألو مرحبا
5: ألو عسلامة
0: عسلامة
5: وبيك عايش
0: شكون معنا؟
5: أك سعيدة من تطاوين
0: سعيدة من تطاوين من وين يا سعيدة؟ من تطاوين
5: من تطاوين الفونتر
0: من واد القمح من حي النور من وين؟
5: حي النور
0: من حي النور مرحبا فما ما في حي النور الأمور
5: أبرك أبرك شوية
0: هاي باهي ما قصش الضوء اليوم ولا قص؟
5: لا قص ليامات اللي فاتوا
0: ليامات اللي فاتوا باهي سعيدة تبعتي الإذاعة نهار الخميس ونهار الثلاث؟
5: والله مع
0: قصة نظام
5: ما
0: يشدينا به في ورود الخميس الشخصية اللي تم الحديث عليها في شخصية اعتبارية في فقرة شخصية اعتبارية هل هي عليز ليتني وإلا مبروك بوذينا شو تقولي سعيدة
5: عليز ليتني
0: والشخصية للكاتبة التونسية اللي تحصلت على الجائزة الوطنية للكتابات النسائية زبيدة بشير عن أفضل سيناريو حكاية جمرة يا ترى وتحدثت عليها زميلتي ليلى بعجيلة في أصايل 25/8 أصايل 3 يا ترى كانت الكاتبة التونسية أحلام حكيمي وألا الكاتبة التونسية أمنة رميلي
5: نختار أحلام
0: حكيمي شكرا لك سعيدة شكرا بارك لك من عند سعيدة من تطاوين باش نمشي لتليفون آخر ألو مرحبا ألو ألو
6: ألو سلام
0: وعليكم الحمد لله شحالك أنت
6: لازهر من مدنين
0: تخدم في التاكسي توا يا لازهر
6: تاكسية
0: عرفاتك تاكسي هذا ثالث أسبوع تكونوا معايا الخدمة شنية الأجواء توا في درجة الحرارة ولا ما تخدمش تو مرتاح
6: لا والله نخدم الحمد لله نخدم الحمد لله ما هناش فوكو
0: سيس روحك ورد بالك
6: والله فما
0: الماء ما فماش وين في أما بلاصة في مدنين
6: ولا العطار اللي تمشي لك ما هناش
0: الماء المعدني
6: ايه
0: ما دام سيس روحك وسلامتكم جميعا واذا ما فماش حاجات مضطرين في درجه السخانه هذه سيس روحكم وان شاء الله ربي يعين الجميع وربي يرزق الجميع لازم شخصيه ورود الخميس في شخصيه اعتباريه عليز ليتني ولا مبروك بوذينا
6: نمشي مبروك بوذينا
0: مبروك بوذينا والكاتبة التونسية اللي فازت بالجائزة الوطنية للكتابات النسائية عن أفضل سيناريو وعن سيناريو حكاية جمرة يا ترى أحلام الحكيمي أو أمنة رميلي
6: نمشي الإجابة الثانية
0: أمنة رميلي شكرا لك شكرا لك يا الأزهر، بارك لك، يومك سعيد وإن شاء الله ربي يجيب لك الرزق. من عند الأزهر من مدني باش نمشي للتليفون آخر. ألو
7: ألو عسلامة.
0: مرحبا
7: أم عبد النور. ولا عليك
0: أم عبد. مرحبا يا أم عبد النور،
7: يعيشك.
0: شحالك؟
7: الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: مطلتك مع أزهر ومحلاها،
7: يعيشك إن شاء الله بوجودك.
0: عندك مدة ما سمعتش صوتك.
7: يصيح راني مطلب مريضه والله تو لولد فيك.
0: مرحبا بيك أم عبد النور،
7: يعيشك إن شاء الله بيك. يعيشك
0: يعيشك. الشخصية سمعتي ورد الخميس ولا لا؟
7: سمعتها.
0: أي والشخصية علي زليتني أو مبروك بوذينة؟
7: مبروك مبروك بوذينة.
0: مبروك بوذينة. والكاتبة التونسية اللي كانت ضيفة زميلتي ليلى بعجيلة في أصايل نهار الثلاث، هل هي أحلام حكيمي أو أم نرميلي؟
7: أرملة أرملة
0: أم نرميلي.
7: أي آمنة. أي آمنة.
0: آمنة آمنة. شكرا ليك يا أم عبد الله.
7: شكرا لك، تحية ليك. شكرا.
0: يعيشك يحفظك يا ربي. مل علي باش نمشي التليفون آخر. ألو
8: ألو.
0: مرحبا
8: مرحبا أختي عسلامة.
0: يعيشك وبيك.
8: إني مواطنة من مارس.
0: إيه؟
8: مقصص علينا المي أختي، عندنا نقاربوا على الجمعة الرابعة. إني جيت من الخارج.
0: إيه؟
8: نقسم لك بالله تو ثلاثة ترنات اللي صبيتهم مباركها رحمة ربي اللي عندي في السبي.
0: شفتي؟
8: صبيت ثلاثة ترنات نجبد منها إني وعيد سلفي عندهم الحيوانات مساكن الدجاج وغنم. راي ما ينصدقيني المي ضايع حبانا خطوتين هاو.
0: وين انت حددين المكان باش اذا كان يسمعوا فينا؟
8: في المكان اختي تو قداش نخطر راجلي يجري مشالهم قالوا له انا ولقاهم في قريب حدا الجامع، الجامع العزايز اذا كان تعرفيه الرمبوا لقاهم يريقلوا في شارع سميتك حلينا وقال لهم راهو هاي زيدوا قدام معايا هاو ضايع راهو هذه من مشي جيتي اللي فاتت عندها يجي ثلاث شهور.
0: أيه.
8: وهاني جيت هالنهرات نقسم لك بالله جيت بالربحة وهذه الربحة الجاية الرابعة نقسم لك بالله قطرة لا يو كان جيت عندي الفسقية ونجيب بالستيرنا
0: وقداش تتكلف عليك الستيرنا؟ وقداش تتكلف عليك الستيرنا؟
8: والله الستيرنا تتكلف بثلاثين ألف يا أخي غير ما من قريب يجيب فيها من سواني ها محذانة ممشي بعاد باقي باقي صدقيني ما تتكلف علي أكثر مني.
0: طبعا تتكلف خطر.
8: وني شوفي أختي ني مثلا رحمة ربي لي قلت واحدة عندنا يعني
0: عندكم فسقية
8: وعندي فسقية أما لكي نشوف غيري كيفاش. صدقيني أختي هذه حالة نعانوا منها كل عام.
0: معانيت صحيح
8: نجو صدقيني نجو ننشو رانا فرحين ببلادنا رانا حباها كي قد ما خلقها ربي حني لها محبتنا فيها رانا متصدقيني ما تصوريش ونبغيكم إذا أتطوينا أو لمس كلمت الشيخ على الحالة هذه قلت لدعينا خل تبرد علينا الجو ورانا المي رانا يا شيخ نعانوا من المي
0: ويتغير علينا الحق
8: يا رسول الله رانا ما
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل مسؤول في المكان اللي هو فيه يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه خطر هذا يراو خطر هذا يراو ماهوش كان في مارس راو في أكثر من مكان المواطنين تتشكر راو ما فماش ماء راو ونعرفوا فما شحم تاع مياه على مستوى العالم مش كان على مستوى بلادنا ما نعرفوش نتصرفوا في المياه صحيح ولكن في السياق الآخر رانا ما نجموش نعيشوا بلا ماء وبلا ضوء صحيح
8: بالضوء الضوء رحمة ربي الحمد لله يا أخي خص علينا حكاية سواعة زوز بابي باقي مهوشي ما طولش بصراحة بصراحة وكان من المية وخيتي صدقيني رانا ما
0: هذه الحومة اللي انت فيها شو اسمها بلكش يسمعوا فينا المسؤولين عبر موجات إذاعة تطاوين خلي يدخلوا
8: الرمبواء تمشي مع لتروت لتروت بجنبي جد جد الدروس اللي
0: بحذا جمع العزيزة بحذا جمع العزيزة في مارس
8: ايه جمع العزيزة بحذاه من قبلة بشوي الحومة هذه كلها
0: قص عليها الماء عندها ما يقرب الشهر الماء قص في
8: قريب الشهر
0: في الحومة اللي
8: في الليل واحد النهار وعراس ومناشدات
0: ان شاء الله ربي يعين الناس
8: ما تصوري
0: شكرا على ثقتك شكرا على ثقتك شكرا لي وشكرا على وعيك ايضا سيدتي الكريمه
8: على الطقم اللي دعى طوين كل راني نبغيكم نبغيك
0: والله حتى احنا نبغوكم ياسر وحتى احنا رانا وجودكم بالنسبه لي
8: راني نصبح نجري للتليفون نحله من 6 حتى لليل يضل رجلي يقول لي يا ودي مع التلفزه وما عستسمع حتى ودانك ذقلوا متلم من الراديو. نقول له نقول له هاكا هو اللي عندي عايشة به.
0: يعيشك شكرا على وفائك يا لله. شكرا يعيش. شكرا يعيش على وفائك ربي فضلك
8: وربي يبرد علينا يا,
0: يا ربي
8: وربي
0: يستر ان شاء الله لك. امين ان شاء الله امين يا ربي. ما حال يدوم كما قال الدكتور محمود جاب الله في اول الساعه الساعه مع سيف سيف, وان شاء الله يا ربي كلنا نكونوا في افضل الاحوال. تليفون اخر. الو مرحبا, من مرسي مش نمشوا. الو
9: مش بن خداش, مساء النور اخت هيروي.
0: مرحبا احمد.
9: احمد بوابة بن خداش.
0: مرحبا بك احمد, شحالك؟
9: الحمد لله بخير.
0: احمد سمعت ورود الخميس واصيل ثلاث.
9: مبروك بوزينة امنر ميلي.
0: مبروك بوزينة وامنر ميلي. باه بارك لك. شكرا ليك يا احمد. يعيشك شكرا ليك. فما تليفون اخر. الو مرحبا.
10: الو
0: الو
10: الو علام مدام.
0: مرحبا.
10: عبد الكريم من كلتاوة.
0: عبد الكريم من وين؟
10: كلتاوة. حنان
0: من كرشاوة عبد الكريم.
10: اي
0: مرحبا. عبد الكريم سمعت أسايل ثلاث ورود الخميس.
10: لا ما قال خويا بنظر يا خير
0: كما قال أحمد بعبيدي.
10: لا ما قال خويا بنظر.
0: خوك منظر. منظر قال منظر معناتها كان الاجابه على الكاتبه نتاع
10: انا نحط عنا علي.
0: نعم
10: نحط علي.
0: علي علي زليتني. والكاتبه يا ترى احلام حكيمي او امن رميلي؟
10: نعم
0: احلام حكيمي والا امن رميلي الكاتبه يا عبد الكريم؟
10: احلام حكيمي.
0: احلام حكيمي. شكرا ليك.
10: الله.
0: شكرا ليك. شكرا. من عندك باش نمشي لتليفون اخر. تليفون اخر. الو مرحبا.
11: اهلا عسام اختي فيروز.
0: مرحبا
11: وبك بكر ضحى من حامل.
0: مرحبا يا ضحى.
11: يعيشك تحيه ليك وتحيه لفريق العمل.
0: يعيشك ياخذ بخاطرك يا ضحى. شو طقس الساعه؟
11: مبروك بوذينة.
0: مبروك بوذينة.
11: الكاتبه امنه رميلي.
0: والكاتبه امنه رميلي. شكرا. سمعتي انت البرنامج هذا مزوزة؟
11: معكم الو مع القاضية في الدار ما نتهكين. الو
0: وي نسمع فيك ضحى.
11: قلت لك هو مع القاضية ما
0: ساعات واحد يكون مركز ساعات ما يكونش مركز, ولكن وقت اللي نعطيكم احتمالات لهر نسهل عليكم شوية حتى
11: والله
0: يسهل. يعطيك الصحة. يعيشك ياخذ بخاطرك يا ضحى. شكرا ليك. ان شاء الله دائما نسمع صوتك عبر موجات إذاعة تطاوين. شكرا ليك يا ضحى. هذه كانت آخر تليفون عنا. الإجابات الصحيحة لورود الخميس ولأصايل الثلاث. باش نمشوا للورود نسمع الشخصية الاعتبارية من عندك. هذه الإجابة الصحيحة في الشخصية الاعتبارية هي
12: معنا الأستاذ الحسين بحبيل, والحديث طبعا في فقرة شخصية اعتبارية كل مرة تكون شخصية وطنية.
13: نعم شخصية اعتبارية, شخصية مهمة اللي هو في علي الزليتني أو المرحوم علي الزليتني. هو أصيل جزيرة جربة وتحديدا في خمس السوق.
0: الشخصية الاعتبارية اللي تحدثوا عليها نهار الخميس 27/8 هي شخصية علي زليتني, وشخصية مبروك بوذينة كانت في الخميس اللي قبله. فالإجابة الصحيحة اللي أنا نسأل عليها هي علي زليتني. الكاتبة التونسية اللي تحصلت على الجائزة الوطنية للكتابات النسائية زبيدة البشير عن فئة أفضل سيناريو عن سيناريوها حكاية قمرة هي الكاتبة التونسية. من عندك هاتي
12: متوجة, وهذا سبب حضورها اليوم معنا بالجائزة الوطنية للكتابات النسائية زبيدة بشير عن أفضل سيناريو لفيلم حكاية قمرة. سعيدة جدا أنها اليوم معنا اش نتحدث على هذا التتويج وعلى هذا النجاح اللي هي عنوان كل إبداع وعنوان كل نجاح, وأكيد باستحقاق كبير أكيد توجت الكاتبة التونسية أحلام حكيمي.
0: أحلام حكيمي ألف مبروك لأحلام. وطبعا شخصية اللي تم الحديث عليها نهار الخميس في ورود الخميس 27/8 شخصية علي زليتني, والإجابة الكاملة صحيحة أحلام حكيمي وعلي زليتني. زوز إجابات فقط من مختلف التليفونات اللي جتنا اليوم جاوبوا إجابة صحيحة كاملة. باش تختار لنا هذه رقم واحد أو اثنين. رقم واحد اللي هي جميلة من تطاوين، لو ممكن تتواصلي معنا في الكواليس حتى ناخذ المعطيات الخاصة بك جميلة وطريقة تحصلك على الجائزة. ألف مبروك لك جميلة، 200 دينار من أهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. شكرا لكل المتابعين اللي وصلنا صوتهم اللي ما وصلناش صوتهم، إن شاء الله كنا ضياف خفاف الظل عليكم جميعا مستمعينا اللي تبعتونا. سي صلاح الدين الرفاعي، هاجر، مريم وكل الناس اللي كانت في المتابعة، إن شاء الله خففنا عليكم شوية حرارة الطقس وكنا ضياف حققنا لكم إضافة أو إفادة في المحتوى اللي مررناه لكم على امتداد 3 ساعات من البث المباشر. شكرا هادي، شكرا حبيب، شكرا عفيف لونيسي وكل الناس اللي تبعتنا وتفاعلت معنا. نهاركم أسعد الأيام.

0: موجز الأخبار.
1: تمام والواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجهوي بتطاوين التي انتظمت صباح اليوم عن انتخاب محمد بن علي كليلة لفترة نيابية التي تمتد من 5 سبتمبر إلى غاية 4 ديسمبر المقبل. وفي مدنين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكي كريم رئاسة المجلس الجهوي بمدنين للفترة النيابية القادمة. وفي ولاية قابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي من المجلس المحلي بغنوشة رئاسة المجلس الجهوي. أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هويام التركية أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. شددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 7 فلسطينيين من بينهم صحفي خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش للمنازل والاعتداء على مواطنين وفق ما أورده مكتب الإعلام الأسرى الفلسطينيين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أن عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف ارتفع إلى 38 قتيلا، ولا يزال البحث جاريا عن 4 أشخاص في عداد المفقودين. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، ونقتفي اليوم أثر رجل حمل جرجيس في قلبه وعاد إليها بثروة معرفية تتجاوز 5000 عنوان. أثر رجل لم يعبر المتوسط فقط، بل شيد جسرا بين جرجيس والضفة الأخرى، جسرا من معرفة وصداقة وتواصل. نقتفي اليوم أثر الباحث والأستاذ الجامعي نور الدين صريب.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولد الباحث والأستاذ الجامعي نور الدين صريب بمدينة جرجيس 14 من نوفمبر سنة 1936. نشأ في بيئة جنوبية كانت فيها جرجيس مفتوحة على البحر والتجارة والهجرة والتواصل مع العالم، وكانت للمدينة بتاريخها ومجتمعها وتنوعها حضور سيبقى ملازما لمسيرته الفكرية والإنسانية. كانت المدرسة وصديقية إحدى المحطات المهمة في تكوينه، إذ في هذه المؤسسة التعليمية كان لها دور بارز في تكوين النخب التونسية الحديثة. تلقى نور الدين صريب تعليمه وتشكلت مبكرا علاقته بالمعرفة والقراءة والبحث، ولعل في هذه التجربة ما يفسر لاحقا اهتمامه الكبير بتاريخ التعليم وبدور المدرسة في صياغة الوعي وتشكل النخب. في سنة 1962 غادر نور الدين صريب تونس متجها إلى فرنسا لمواصلة دراسته. كانت تلك الرحلة محطة مفصلية في حياته، فهناك وسع معارفه وانفتح على مدارس فكرية ومناهج جديدة في دراسة المجتمع والتاريخ، وتوج مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجة أستاذ محاضر في علم الاجتماع ليبدأ مرحلة جديدة من البحث والتدريس والإنتاج العلمي.
1: سيرة ومسيرة.
0: أمضى نور الدين صريب جزءا كبيرا من حياته المهنية في فرنسا، حيث ارتبط بالبحث الأكاديمي وبدراسة المجتمعات المغاربية وتحولاتها، وكان لعلم الاجتماع دور مهم في تكوين نظرته إلى التاريخ، فلم يكن يقرأ الماضي من خلال الأحداث السياسية فقط، بل كان يبحث عن الإنسان والمجتمع والمؤسسات والعلاقات التي تساهم في صنع التاريخ. وفي مدينة أكس أون بروفانس التي ارتبطت بمسيرته العلمية توسعت دائرة علاقاته الأكاديمية والإنسانية، وتعرف على باحثين وطلبة ومثقفين من مختلف المشارب. في فرنسا أيضا تشكل جانب آخر من حياته، فقد تزوج من فرنسية وأنجب منها طفلين.
1: سيرة ومسيرة.
0: وبين الحياة الأكاديمية والعائلية ظلت صلته بتونس وبجرجيس حاضرة. انصب جانب مهم من إنتاجه البحثي على تاريخ التعليم وعلاقته بتشكل المجتمع والوعي الوطني، وكانت المدرسة الصديقية والحركة الوطنية والممارسات الثقافية والحركات الاجتماعية من بين المجالات التي شغلت بحثه، وكان ينظر إلى التعليم ليس باعتباره نقلا للمعرفة فقط، بل قوة تساهم في تكوين النخب وصياغة الوعي وصنع التغيير الاجتماعي والسياسي. ورغم إقامته في فرنسا واندماجه في الحياة الأكاديمية هناك، لم تغب جرجيس عن مشروعه، بل أصبح تاريخ المدينة ومجتمعها وذاكرتها جزءا من المشروع الذي سيساهم فيه لاحقا، خاصة من خلال الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والمحلي. ومن هنا جاء انخراطه في مشروع ملتقى جرجيس التاريخ الاجتماعي الذي سيصبح بعد رحيله حاملا لاسمه، ملتقى نور الدين صريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي بجرجيس.
1: سيرة ومسيرة.
0: بعد تقاعده لم يختر نور الدين صريب أن يحتفظ بما جمعه من كتب في إقامته بفرنسا، كان له مشروع آخر، أن يعود بجزء كبير من عالمه المعرفي إلى جرجيس، فعمل على جلب مكونات مكتبته إلى مدينته، وكانت تضم أكثر من 5000 عنوان، وقد خصص لها حيزا في منزله ووضعها على ذمة الطلبة والباحثين وكل من يرغب في الاستفادة منها. وهنا يتحول الكتاب من ممتلكات شخصية إلى رصيد معرفي مشترك. فالرجل الذي قضى سنين في فرنسا يجمع الكتب ويقرأ ويبحث، لم يشأ أن تبقى ثمرة تلك السنين حبيسة الخزائن، بل أعادها إلى المكان الذي انطلق منه. لم تكن عودة نور الدين سريب إلى جرجيس عودة متقاعد يريد الراحة، بل عودة باحث أراد أن يجعل ما جمعه طيلة حياته في خدمة الأجيال الجديدة. فالمكتبة التي ضمت أكثر من 5000 عنوان لم تكن في نظره مجموعة من الكتب فقط، بل كانت خلاصة تجربة علمية وحياة كاملة. ولذلك أراد أن تكون في جرجيس قريبة من الطلبة والباحثين ومفتوحة أمام من يبحث عن المعرفة.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولم تكن علاقة نور الدين سريب بمدينة إكس أون بروفانس علاقة أكاديمية فقط، فهناك درس وعمل وبنى علاقات إنسانية وعلمية، وكان يدرك أن الجسور بين المجتمعات لا تبنى بالجامعات والبحوث فقط، بل أيضا بالشباب والثقافة والرياضة. ومن هنا سعى إلى إقامة توأمة بين شباب جرجيس وشباب المنطقة التي درس وعاش فيها، في محاولة لصناعة جسر إنساني بين شباب الضفتين. وهكذا تجاوز مشروعه حدود الكتاب والجامعة، فقد كان يؤمن بأن المعرفة والثقافة والتواصل الإنساني يمكن أن تصنع جسورا أبقى من الحدود. إذا كان نور الدين سريب قد ترك أبحاثا ودراسات في التعليم والتاريخ والمجتمع، فإن أثره الأعمق قد يكون في فكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن تعود المعرفة إلى مكانها الأول، وأن يكون تاريخ المدينة مفتوحا أمام أبنائها. فقد عاد بكتبه إلى جرجيس وفتح مكتبته أمام الطلبة والباحثين، وساهم في تكريس التاريخ الاجتماعي والمحلي موضوعا للبحث والنقاش، وسعى إلى ربط شباب مدينته بشباب آخر على الضفة الأخرى من المتوسط. رحل نور الدين سريب سنة 2005 بعد حياة قضاها بين العلم والبحث والتدريس والعلاقة بالإنسان والمكان، ولكنه لم يترك جرجيس، فقد ذكر رجل عاد إليها بعد سنين من الاغتراب. ترك لها كتبا وذاكرة ومشروعا وجيلا من الباحثين الذين يمكن أن يستثمروا في طريق اختاره هو. وربما لم يكن إطلاق اسمه بعد رحيله على ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي مجرد تكريم لشخص رحل، بل كان اعترافا بمشروع آمن به وساهم في بنائه.
1: صدى الأثر.
2: كان وراء توأم يتواصل مدة سنوات عديدة مع إكسن بروفونس في فرنسا، وهي المدينة التي كان يمارس فيها نهاتها أستاذ جامي. نبدأ سريع ترك وراءه مكتبة لتجاوز 5000.
1: صدى الأثر.
3: نقترح أن نكون مركز ثقافي نسميه مركز نور الدين سريب للثقافة، ونضع فيه هذه المكتبة. نور الدين سريب هو ما يمكن أن نسميه المثقف العضوي حسب المفهوم الجرامشي. ثقف عضوي يعني من كل شيء. نور الدين سريب كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة، المسرح المناظر، الفكر المناظر، القصة المناظرة، الرواية المناظرة، وليس الرواية للرواية والأدب للأدب.
1: صدى الأثر.
3: بتروح الدكتورة متاعها على المدرسة الصديقية، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن هي الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم، المثال التونسي يحكي على التعليم الفرنكو عربي قبيل الاستقلال، ثم تحديات الإصلاح التربوي في تونس وهو الاستقلال، مرجع مهم جدا جدا.
1: صدى الأثر.
4: منتدى نور الدين سريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي هو يعتبر إنجاز تاريخي، 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب من 150 أستاذ جامعي من جهة المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا. تصور نتاعنا كنا معنا ننتقل بهم على مستوى غربي ممكن. مشروع نور الدين سريب يولي مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية.

0: محافظا على مكتبته في منزله بما تضمه من آلاف العناوين. من خلاله نقترب من نور دين سرايب الإنسان ومن عالمه الخاص ومن حكاية كتب اختار أن تبقى في جرجيس وأن تظل مفتوحة للطلبة والباحثين وعشاق المعرفة. ومن هنا نبدأ أولى شهادات هذا الأثر مع
1: رايك سعيد موظف القطاع البنكي. رجل سعيد هو عمي، درس في مدرسة الصديقية ثم واصل دراسات العليا في فرنسا. هو مشى لفرنسا عام 1960، تزوج فرنسوية وجد منها طفلين هما كريم ومالك. أنا درجة أستاذ ومحاضر في علم الاجتماع، وهو مؤلف العديد من الدراسات العلمية، وقبل كل شيء وطني غيور وعاشق حقيقي لمدينة زرزيس. عنده زوج ولاد وصيشوا في أكسون بروفونس متاه يجيو كيف الصيف. ارتباطه بمدينة زرزيس المرحوم ربدي صغير هو رمز الوطنية والوفاء مدينة زرزيس وإلى ترج زرزيس، وهو ما كان وراء توم اللي تواصلت مدة سنوات عديدة مع أكسون بروفونس الفرنسي، وهي المدينة التي كان يمارس فيها مهنته أستاذ جامعي. كان ديما يهز الوليدات الصغار بتاع طريق زرفيس يهزهم لأكسون برمونس، وما كانش يسيطنوا في نزول، كان يوزحهم على الشباب بتاع أكسون برمونس، وكان زاد يستضيف فريق أكسون برمونس زرفيس، وحتى هم شدانهم لا يطرون نزول ما يفربوهم على أولادنا في زرفيس. التسيدا للتوأم اللي عمل نوردي صغير رحمه الله عاد إلى تونس بعد تقاعده، جاي يستقر فيها بعد أن قضى عقوده من عمره هناك في فرنسا طالبا في جرياته ثم أستاذا في كليات يوم عيدها وباحثا متميزا في مراكز العلمية العريقة، وفي نفس عمله أن يفيد بتجربته الكبيرة تونس وأبنائها، وحاول ذلك من خلال محاضرات ألقاها في بعض الجامعات التونسية ومن خلال تنشيطه لندوات ومصداقيات نظمها في مسقط رأس في رئيس المدينة التي أحبها وتعلق بها، وفي نيته أن يجعل منها نقطة إشعاع علمي وفكري. لقد أراد المرحوم روجين صغير ينقل إلى تونس وإلى زرزيس بالذات مكتبته السرية وفتح بعض المسؤولية في البوسطية التونسية العامة بالمرسيليا، وكان له ما أراد في تنظيمها لتكون نواة لمركز بحث علمي، وانطلقت بعض مشاريعه ممثلة في ملتقيات علمية رفيعة. توفى في تشرين 2005 تاركا أسوله على كل العائلة وكل من عرفوه وزللوه وتتلمذ على يده هناك في الجامعات الفرنسية بخصوص في جامعة أكسون بروفونس، الذي ما أن بلغهم خبر وفاته حتى شد الرحال لوفد علمي رفيع المستوى لقيام بواجب التعزية له. نبي صنيع ترك وراءه مكتبة وألف من الكتب لتجاوز 5000. في الواقع هي مكتبة شديدة التنوع، ولكن يطغى عليها علمي واجتماعي وتاريخ الحركات الوطنية نحن نحافظ عليها في دارنا مع تلنا في زرزيس. هي في الحقيقة تذكرنا بالعم الذي برز العلم ولا تب وتمرس فيه، وما هي تذكير دائما بواحد أهم رموز العائلة. فتح المكتب للعموم نحن فكرنا فيه وهي مفتوحة، عمرنا ما رفضنا لما تتصل بنا مواطن ولا طلبة يحب يطلع مع زعلها يتفضل مرحبا به، ما ثم نزور الدار ونحب المكتبة وشوفها، ما عندهاش حتى مش أنا شخصيا معناتها مشرف عليها. حبينا مرة باش نحولوها لغرف لقفة ورشيق، لكن ما اللي رزمون بعد صغار وما حبوش. فعلى فترة البوكيان كله مسبوبين على الانترنت، في تويتر جوجل الطالب ويكتب اسم البوكيان ويقار. هو رحمه الله بمثابة المثال للبر الوالدين، لم نعرفه عاما متخلفا عن العودة إلى زرزيس في وقت صيفية أبدا، بالعكس يجيب الأربع أو خمس مرات في العام. ياسر مجدود لزرزيس عمره ما سنة فيها، عمره ما سنة في مسقط رأس، وكان تقريبا أو كاتريفانديس كان ديما ينظم مؤتمرات علمية، كان يجيب معاه عدد لا بأس به من الأدباء والكسر الموضوعية للعشرين من التحولات الاجتماعية في تونس. قدمنا فيها بموضوعية ما تحقق فيها لتونسية بكل فئاتهم من مكاسب بأرقام ومضيات، عقب على تحقيقها وتدقيقها ثم قدمها في دراسة علمية نشرها في حولين ذات صيت وسمعة رفعة. كل هذه الكتب هي شكل من تذكير بالعمل الفاضل بأرائه وأفكاره، من طريقة عيشه المحبة للحياة. نوردي مهم كان يحب الحياة، كان متفتح. أنا عمري ما سمعت واحد عنده مشكلة مع نوردي، لا في العائلة لا في الشارع، حتى عمري ما سمعت. عنده صليب هو أحد علماء رجال زرزيس وهم كثيرون، وهو من العلماء اللي يحبوا زرزيس ويدافعوا على زرزيس ويطلبوا على زرزيس، وكانت أنا عنده محبة خاصة زرزيس، وهذا أثرت فيا بغلبة لدرجة أن أنا يحب زرزيس أكثر مني. نحكي لك طرفها، معناتها هو عنده زوج ولاد، ملك وكريم، كريم الكبير وملك الصغير، هم متزوجين زوج، وزوج صديق كريم متزوج بنت عمي، كان معناها يزوج بيا عمي ويأكد عليها يقول لي وضع بيا كريم يقتل، كان ديما هو كريم، كان ديما يقول لي قدم لها خرجها معاك حطها في الإطار باش قلت له نسيب مكتوب بنت عمي، هذا عرس ما أنا زرزيسيان. يعني الوصية كما يحبوا أبوهم، مش كما عرس المغدر أنتم تغربيس.

0: رأيكم حاضر.
1: نشكركم هالنفسة الكريمة المرحوم عم ورجع لكم
2: صدى الأثر.
3: إذا كان هيكل صنيب قد أخذنا إلى داخل البيت وإلى الكتب التي بقيت شاهدة على عالم نور الدين صنيب، فإن شهادة أخرى ستأخذنا إلى مساحة أبعد، إلى الصداقة ورفقة الطريق. الأستاذ أحمد الورشفيني لم يعرف نور الدين صنيب من خلال كتبه فقط، بل عاش معه مراحل من حياته وكان قريبا منه في الفكر والثقافة ومشاريعه، وهو ليس شاهدا على الرجل فقط بل على ما كان يحلم به وما كان يريد أن يتركه لجرجيس. مع الأستاذ أحمد الورشفيني نفتح صفحة الصداقة ورفقة الدرب ونقترب أكثر من نور الدين صنيب الذي لا تكشفه الكتب.
4: أحمد ورشفاني رجل تعليم متقاعد، أهلا بك شعلة، يسرني جدا أن نستقبلك، وخاصة أننا سنتحدث على صديق الله يرحمه نور الدين صنيب وعالم من علماء العلم الاجتماع التاريخي ومنارة من منارات العلم بجرجيس. الحق الواقع عرفت نور الدين صنيب صدفة، أول مريضة صدفة، كنت أول عهدي بالتدريس في المدرسة الثانوية حشاد جرجيس، والله السنة الأولى ولا الثانية من التدريس نسيت، إما 70 ولا 71، شخص جاي عنده برشة أوراق، دخل على المدير قعد برشة وبعدين خرج المدير وقتها الله يرحمه سي عبد الغفار، سألت سي عبد الغفار شكون هذا؟ قال لي راهو نور الدين صنيب قايم ببحوث حول التعليم، وإحنا المدرسة الإعدادية نتاع جرجيس كانت الكوليج مويا، برشة أرشيف جاي يشوف فيه. بعدها بجمعة رجع، كان فضول نقدم روحي ليه، خدمت روحي ليه، حكينا أنا وياه شوية وشي اهتماماته وقتها لما زلت كيف بادي في التدريس ومجد شاب ومازال عندي فكر جامعي وكذا، قعدنا نتحدثوا شوية وبعد انتهت. بعدها بمدة الله يرحمه الرفيق حمد إبراهيم قال لي نمشوا بحذا سينور ديسري، مشينا وقت عنده دار وربما مازالت هي في سونيا في جهة سونيا، مشيت أنا وياه. أول ما راني قال لي أنت ريتك سنوين في كلية حشاد، بعدها سنوات راه وتصحيح من وقت مدت حقيقة صداقة ونتحدث برشا، وقت اللي يجي راه لأنه مش ديما في جرجيس، هو يجي في الصيف، فدائما وقت يجي في الصيف نتقابلوا ونتحدثوا فيه، ولنا نفس التوجهات اليسارية العامة، ربما لا نتقاسم كثير من الأفكار ولكن مرجعنا هو واحد، هو تقدمية هموم البلاد، يعني كنت نتحدث فيها، وأنا كنت طبعا معناها منخرط في حركة التجديد، حزب الشيوعي تجزء بحركة التجديد، هو كان قريب حقيقة واقع ككل المفكرين اللي نحكوا فيها بعد في النخبة اللي خرجوا من تونس وتكونوا في المدرسة الفرنسوية. فمن توطت العلاقة نور الدين صنيب رجل هادئ جدا، وقت يشوف الإنسان متواضع يعني يبدأك هو بصباح الخير، فهو يبدأك كيس جدا هادي حتى في طبعه حتى في كلامه، معنى ساعات ما تسمعوش يلزم تقوم مجهود باش تسمعه، رجل طيب يعني خلى ذكرى طيبة. ثم هو يعني حسب رأيي ومش حسب رأيي برك أنا بكثير من النقاد أن كان عنصر هام جدا في تاريخ تونس، خاصة تاريخ التعليم التونسي والتحولات الاجتماعية في تونس في أوائل القرن 19 وأوائل القرن 20. مؤلفاته هو كتب عن تقريبا كل ما يهم المجتمع، أولا طروحة الدكتوراه متاعها على المدرسة الصديقية هام جدا هذا المبحث، ثم مرجع كبير جدا ويرجعوا له كل من يهتم بالتعليم الآن هي كولونيزاسيون ديكولونيزاسيون انسينيمون ليزامبل تونيزيان، الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم المثال التونسي، يعني كتاب مرجع يحكي على التعليم الفرنكو عربي قبيل الاستقلال، ثم تحديات الإصلاح التربوي في تونس هو الاستقلال، مرجع مهم جدا جدا، وكل الذين بحثوا في علوم التربية وفي تاريخ التعليم في تونس لهم هذا الكتاب. ثم كتب عن كل شيء، كتب عن طار الحداد، عن الحركة العمالية في تونس، عن الحركة الإصلاحية في تونس، ثم بحكم وجودي في مركز البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي خاصة المغرب العربي كتب عن الحركة العمالية بالمغرب العربي، مثلا عام 70 النخب الثقافية المغاربية، اهتم أيضا بالمغرب، اهتم بالثقافة، احنا نقولوا الثقافة المقاومة، هي وقتها نقولوا الثقافة الملتزمة، وقتها الثقافة والمقاومة، هذا تقريبا مؤلفات. أفكاره المهمة جدا هي أولا المدرسة. بالنسبة للوردين سريب، المدرسة ليست فقط مؤسسة تعليمية تلقن النشأ جملة من المعارف والمهارات والرؤى، ولكنها محضنة، ويقولوا فابغيك، معمل لتكوين النخبة. وهذه حسب رأيي وحسب رأيي المتواضع وحسب رأيي كثير من الباحثين، نقطة هامة جدا في تحول المجتمع التونسي الحالي. المجتمع التونسي الحالي وتفاعلاته تجد جذورها في أواخر القرن 19، بحيث أنها المدرسة الصديقية كمثال المدرسة ليس فقط لها دور تعليمي، ولكن أيضا كونت النخبة، النخبة الثقافية التي ستصبح نخبة سياسية في البلاد. هذه النخبة الجديدة تسمى مقابلة النخبة القديمة. النخبة القديمة هي النخبة التي تكونت على أساس المال، على أساس الدين، الشيوخ، أصحاب المال، أصحاب الجاه، وجهات محلية تكونت من النخبة. النخبة الجديدة هي النخبة التي تعلمت، هي النخبة التي تخرجت من مدرسة العلماء، الأطباء، المحامين. هذه نخبة أصبحت نخبة ثقافية مهمة، تحولت إلى نخبة سياسية أخذت بزمام الأمور. النقطة الثانية التي تأكد عليها أنه لا يوجد تصادم بين النخبة القديمة، القديمة في معناها الزمني، مش قديمة معناها، لا، بمعناها الزمني فقط، جاي قبل. النخبة القديمة اللي تستند على، نأخذ تعريف من بورديو، على الرأسمال الاقتصادي، الجاه، المال، العائلة، القبيلة، إلى نخبة جديدة رأسمالها ثقافي، علم، ثقافة، حداثة. والمهم والطريف الأمر أن هاتان النخبتان لم تتصادما، بل بالعكس تعايشتا إلى الآن، تتعايشان القديم والجديد.
0: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
3: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ أحمد الورشفاني رفيق درب الدكتور نور الدين سريب.
4: النظرة الجديدة يقولوا ثم نوع من المنوشات، هي تو موجودة نوع من المنوشات وقت يدخل الإسلام السياسي كذا، صارت من المنوشات بين الوجهتين. لكن نخبة الجديدة مثلا لم تلغي القديم، مثلا المدرسة الصديقية كانت تدرس العربية والنحو والصرف والفقه، ولكن تدرس أيضا اللغات والعلوم والرياضيات، بحيث لم تنفي القديم. وهذه الطرف هو والمدرسة التقليدية تجددت، دخلت العلوم والرياضيات في المدارس الزيتونية. وبحيث هذا الطريف في المجتمع التونسي أن هذا الخطان المتوازيين لم يتصادما، بل ثم نوع من المناوشات تحدث الآن بين القديم والجديد، وهذا من فرنسا وهذا من كذا وهذا كذا، لكن بقي المجتمع التونسي متماسك بهاتين النخبتين. النقطة الثالثة هي لم يقع تصادم أيضا بين المستعمر والمستعمر. الحركة الإصلاحية قبل 1881، قبل دخول الحماية، عهد حمودة باشا، المدرسة الصدقية تكونت عام 1875، بحيث الفكر التحديثي والإصلاحي أتى قبل. ثم لما أتت هذه الثقافة الجديدة والحضارة الجديدة لم نتصادم معنا، بل هضمناها لكي نستعملها ضد الاستعمار. هذا المهم جدا، هي أننا في تونس وفي المغرب العربي بصفة عامة، أننا استعملنا أدوات التحليل والرؤى الفكرية والرؤى للكون التي أتتنا من وراء البحار، فاستعملناها لنتحرر مما أتى ونأخذ منه ما ينفعنا. واصلت الأمور، كتب هو لوردين في الجزء الثاني من كتابة حول الكولونيزاسيون دي كولونيزاسيون وانسيليمون تونيزي، الإصلاح التربوي في تونس. المهم شنو هو؟ المهم أن النخبة ماهيش طبقة، هي متحركة وليست جامدة، هي متحركة وليست أيضا المجموع الحسابي للأفراد، هي قائمة بذاتها تتطور وليست جامدة، تتطور، تتكون، تتوالد. يعني أن كان نأخذ مفهوم بورديو، المدرسة تنتج النخبة والنخبة تعيد إنتاج المدرسة. النخبة التي تكونت في أوائل القرن هي التي أحدثت المدرسة العصرية في تونس بعد الاستقلال. هكذا النخبة التي كونتها صديقي وما شابهها كونت المدرسة التونسية الحديثة. والمدرسة التونسية الحديثة أبعدت نوعا ما الانتماء الطبقي والجهوي، يعني مصعد الاجتماعي بتعميم التعليم، أصبحت النخبة ليست فقط محسوبة على فئة معينة ولا على جهة معينة، بل كل جهات الجمهورية، كل الطبقات أصبحت تتعلم، وتصبح مديرين وأطباء ومهندسين من جميع الطبقات الشعبية. ولهذا يجب أن نقول أن ديمقراطية التعليم مكنت من أن تكون النخبة التونسية متنوعة، قاومت كل الأفكار التي حاولت أن تشق المجتمع التونسي.
3: ما زلتم مستمعينا الكرام بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ أحمد الورشفاني.
4: ملتقى جرجيس هو الفكرة الأساسية في الملتقى هذا، ليبين أن الترانسفيرساليتي هو توا نتساءل نحن نوردين صيب، هل هو عالم اجتماع؟ هل هو مؤرخ؟ هل هو ماذا؟ هو نجم نقوله مختص في علم الاجتماع التاريخي، لا سوسيولوجي هيستوريك، يعني خلاف على مثلا بورديو. بورديو يعني نظر وأحدث مفاهيم، نوردين صيب لا، حاول أن يتتبع مسارات جمع المعلومات، جمع البيانات، تتبع مسارات شخصية، تاريخ، ولهذا نسميه هيستوريك، العلم الاجتماع التجريبي. فوقت اللي عمل ملتقى جرجيس نتاع 2000 جمع فيه علماء اجتماع، علماء انثروبولوجيا، سياسيين، علوم سياسية، جغرافيين، من كل الأنواع، يعني من كل العلوم، وليبين مثلا علاقة بما كنا نتحدث عنه في الوجهات المحلية. إحدى المحاضرات نتذكر أن تحكي عن الوجهات المحلية واللامركزية، بحيث كان موضوع شامل ليبين أن الموضوع ليس فقط علم اجتماع وإلا ثقافي وإلا قصدي وإلا تاريخي، ولكنه يهم كل العلوم. الكثير من الأصدقاء وحتى الباحثين يقولوا أن نورد سريم هو ما يمكن أن نسميه المثقف العضوي حسب المفهوم الجرامشي. المثقف العضوي يعني من كل شيء، المثقف المناضل. وديار نورد سريم كتب في الثقافة والمقاومة، ما نسميه الآن الثقافة الملتزمة، المسرح المناضل، الفكر المناضل، القصة المناضلة، الرواية المناضلة، وليس الرواية للرواية والأدب للأدب. فكرة طيبة عن نورد سريم هذه.
0: صدى الأثر.
4: بالنسبة لحاجة مهمة هي مكتبة نوردين سريب، أنا كنت معجب بها كثيرا. كنا لما نذهب إلى منزلة في سوليان هناك مكتبة ثرية جدا جدا جدا، وهذه المكتبة عانى الكثير نوردين لكي يأتي بها من أكسن فرفانز إلى جرجيس عن طريق مارساي، وتعرفون تحميل الكتب يعني وحملها في عن طريق البر والبحر والجو يعني ليس بالسهل. فتكونت مكتبة ثرية جدا جدا، ونتمنى أن تبقى هذه المكتبة أولا مفتوحة للعموم بشكل ما بطريقة ما، وثانيا أن يستفيد منها الباحثين الجدد والشباب. فنقترح مثلا أن نكون مركز ثقافي نسميه مركز نوردين سريب للثقافة، ونضع فيه هذه المكتبة، ونضع فيه قاعة للعرض وللنقاشات إلى غير ذلك. ينقصنا في جرجيس مركز ثقافي، البلاد تعج بالكفاءات الثقافية، فبودنا لو أن هذه الكفاءات تجتمع من أجل أن تكون للثقافة مكان في جرجيس مع المكان الاجتماعي والفكري، تكون مركز ثقافي مهم في جرجيس تلتقي فيه المثقفون وكل من يهتم بهذا الشأن الثقافي. ربما المحطة المهمة في تاريخ فكر نوردين سريب ونشاطه هو ملتقى جرجيس نوفمبر 2000 تحت عنوان النخب القديمة والجديدة في المغرب العربي، وجمع فيه كثير واستعمل علاقاته، ولها هو علاقات كبيرة لا فقط في تونس ولكن على المغرب العربي، فجمع كثير من العلماء كما قلنا سابقا، علماء في كل الاختصاصات، لم يكتفي فقط بالمؤرخين ولا بعلماء الاجتماع، ولكن أتى بعلماء أنثروبولوجيا، بعلوم سياسية، جغرافيا إلى غير ذلك، لكي يبين أن مسألة تناول النخب ليس فقط مبحث اجتماعي ولا تاريخي، ولكنه مبحث عام يهتم به كل من يدرس هذه المسائل. في اعتقادي كانت دولة مهمة جدا، وكان نوردين سريب الحقيقة جمع كثير من الباحثين، وكانت منارة من منارات الفكر في جرجيس على قول واقع، وبقيت متواصلة بعد وفاته رحمه الله، ونتمنى أن تتواصل الآن مع الشباب. إن شاء الله الشباب في جرجيس يحاول أن يواصل ما قام به الجيل القديم، وقديم متجدد، يعني كثير من الأصدقاء الآن ما زالوا مهتمين بالوضع ويحاولون إنشاء جمعية جديدة أو استغلال جمعية موجودة لإحياء ملتقى نور الدين سريب، ولما لا ملتقى الحارث مزيودات، ولما لا ملتقى شخصية أخرى من شخصيات جرجيس. وبهذه المناسبة لابد أن نشكر الأصدقاء سالم الأبيض، عبد الكريم الكواش، كل الذين اهتموا بالثقافة وحاولوا أن يجمعوا المثقفين ويتحدثون عن مسائل ثقافية محلية ووطنية وعالمية مثل ما كنا نراه في نور الدين سريب.
0: صدى الأثر.
3: ومن ذاكرة الصديق ورفيق الدرب ننتقل إلى ذاكرة المؤسسة الثقافية. فنور الدين سريب لم يكن باحثا يكتب عن تاريخ المجتمع فقط، بل كان جزءا من مشروع ثقافي جعل من جرجيس فضاء للبحث والنقاش والحوار. وهنا نصل إلى ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي، الملتقى الذي عرف 8 دورات، 5 منها جاءت بعد رحيل نور الدين سريب حين حمل اسمه وأصبح ملتقى نور الدين سريب للتاريخ الاجتماعي والثقافي. ومن أقرب إلى هذه المرحلة ممن أشرف على الجانب الثقافي وواكب تنظيم هذه الدورات إنه الأستاذ عبد الكريم الكواش، رئيس اللجنة الثقافية سابقا. معه نترك مساحة الذكريات الشخصية لنرى كيف تحول مشروع نور الدين سريب إلى موعد ثقافي، وكيف حافظ الملتقى على اسمه بعد رحيله. مع الأستاذ عبد الكريم الكواش نعود إلى ملتقى جرجيس للتاريخ الاجتماعي لنتابع حكاية ملتقى ولد في حياة صاحبه وحمل اسمه بعد رحيله.
2: عبد الكريم كواش، أستاذ تعليم ثانوي أول، قاعد من 2010، خدمت 35 عام في التعليم. دكتور نور الدين سريب هو أستاذ جامعي وخدم على معايا وزراء عمل مداخلات في المغرب وفي الجزائر، ورجل على المستوى معاه ويجي من فرنسا يعمل مداخلات في شمال أفريقيا بصفة عامة. الرجل هو عالم الاجتماع، سوسيولوج، وتعرف السوسيولوج في فرنسا السوسيولوجية هي الثورة الفرنسية 1789 للسوسيولوج عملها وقت اللي مونتسكيو ولا ديدرو ولا فولتير يجي يقول لك جسوي يوم افون داتر فرنسي، انا انسان قبل ما نكون فرنسي. فرنسا السوسيولوجي هي اللي اسست الثوره الفرنسيه. عبد نور الدين ارتوى منها واصبح يعني رجل يحمل معناها فكره الثوره الفرنسيه.
5: بالنسبه لتجربه الانجاز هذا منتدى نور الدين سريب التاريخ الاجتماعي والثقافي، هو يعتبر انجاز تاريخي، كان مؤسس العلمي نتاعه الاستاذ سالم الأبيض مشكور، ويعني المنجز معناها هو اللجنة الثقافية البحرية بجرجيس 9 دورات، هي دورات استضافت ما يقارب من 150 أستاذ جامعي بجرجيس، وكانت يعني بمجهود معناها اللجنة الثقافية وأعضاء اللجنة الثقافية. الملتقى يعني الأستاذ نور الدين سريب وقت يجي من فرنسا خدم يعني في الجامعة مع كل وزراء التعليم العالمي فرنسا، وقت جاء جرجيس صار جلسة ما بين نور الدين سريب ضرب القاسم العراجة ورئيس بلدية ساعتها والمعتمد، اتفقوا قال لهم باش تعملوا منتدى. سيبي قاسم قال اني كبلدية نمول المنتدى، وتهو المنتدى في حدود 5000 دينار، ويعني فرح للرجوع نور الدين سريب وانطلقت الامور، والتحق بنا سي سالم الأبيض كيعني منسق قلبي. بالنسبة لموضوع الدورات يختاروا المنسق العلمي سي سالم الأبيض، هي المنشورات كلها مسؤول علينا من الثقافية المحلية، وما يجيناش اي صعوبة حتى في الترويج. يعني الدكتور سالم الأبيض يعني يعطي مجال معناها للكليات، وكل دورة عندها معناها يعني عنوان بتاعها، شو كيما الدورة الثامنة ديروا المعتقد دوم. بالنسبة للدورات التسعة في الواقع ثم دورة كانت صعبة، السيد المعتمد في الفترة هيك كلمني نداني قال لي يا كريم أنا مش نعملها الدورة هذه. قلت عليه السيد المعتمد هذه دورة، قلت له معناها هي نكون سابعة والحاج كيما قلت له من بدو شنو، فهي هذه دورات متتالية ومنتدى معناها رسم كذا. قلت شوف سي المعتمد احنا فهمتي حتى في الصيف ما نرتاحوش المنتدى هذايا نقعد من هنا هاو استقالة من اللجنة الثقافية. قال لي ما تغشش عندك الختم مش كلام هذايا، فهمت؟ كلم السيد الوالي قال لي تمشي معاك كيف المنتدى الدورة السابعة كانت صعبة وتحققت. الواقع بينهم وسادة الجلعيل ورؤساء كليات يختاروا في موضوع معناها مناسب للفترة، انت مثلا التعليم بالإصلاح والتو هذا المشروع مطروح يختاروا في موضوع يتمشى في الوقت هكا مع الواقع نتاع البلاد. انا يعني كلهم اساتذه متفقدين معناها اطارات عليا معناها، وكما مداخلات عملوها معناها من جهه المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا
2: السيد نجوم ليبيا مثلا يعني ما لها مدخلات. تصور نتاعنا كنا ما ننتقلوا بين من المستوى الغربي ممكن. هذه فكره السالم، حتى السالم يمشي برا يعمل في مدخلات في ليبيا وفي المغرب، كنا ننتقلوا بين بالطريقه هيك. اما من وقت في 2010 وقف المنتدى، وقفت اللجنه الثقافيه، وقفت طبعا بدايه الدوره السابعه اصبح المنتدى على مستوى وطني معروف وطنيا، خطر معنا الكتب اللي من صدرها طول تمشي للجامعة. أصبحوا يعني الأساتذة الجامعيين أنا هو اللي نجم يجي. نعطيك مثال عبد الجليل الثميني، جي عمل المداخلة، بعد ما كمل المداخلة جاني قال لي عبد الكريم يتو يلزم نرجع لتونس ننظم ملتقى في مصر فيه خمسة رؤساء دول منهم أبو عمار. خذيت لسيارة من بلدي وصلت للمطار متاع جربان. احنا اللجنة الثقافية ما كناش نختاروا في الموضوع، اللجنة الثقافية كانت الأعضاء كلها منضبطة للملصق العلمي في سان بانجا. بالطريقة هذه كنا نجحنا، ما صارتش خلاف. المنتدى هذا كان دعم للحياة الثقافية الساعة المحلية، كانت يعني البلاد بصفة عامة كانت معناها في الفترة الصيفية فيها حركية ثقافية كبيرة. كان المنتدى يدفع فكرية لربما الأنشطة الثقافية الأخرى. بالنسبة للمنشورات كنا ثم 9 منشورات في الجامعة التونسية، كتب السي سالم معناه هو اللي معناه المسؤول على في الواقع. مش مجهول بني نشكر السي سالم، كان منسق علمي للمنتدى. لولا السي سالم الابيض ما كناش حنين نوصلوا، خاطر حنين كنا على مستوى محلي نوصلوا. السي سالم حكم هو استاذ جامعي وكليه غادي يعرف الاساتذه، هو اللي معناه اللي حتى الكتب هو اللي طبعهم ويجيب لنا في النسخ هني نعطوا في المكتبات يعني النسخ يعني في المكتبات في جرجيس يتعدل.
0: اثر عبر الأثير.
2: طبعا هو رجل اجتماع، يعني هو المنتدى كامل ركز على الوضع الاجتماعي بصفة عامة. معناه حتى وقت اللي غاب نور الدين محو توصل المنتدى يعني في إطار الفكر الاجتماعي، معناه ما خرجناش في العلي طار هواي دائما. معناه يعني اختصاص متاع الأول اللي معناه تسميناه المنتدى العلمي يعني التاريخ الاجتماعي والثقافي، زناه ممكن اجتماعي وثقافي. أصبح معناه ربما يدفع في الثقافة، يعني كان اجتماعي في الأول بحث بعتالي أصبح اجتماعي ثقافي.
3: مستمعينا الكرام، ما أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ عبد الكريم الكواش رئيس سابق للجنة الثقافية المحلية.
2: اللجنة الثقافية هي اللي معناه اختار الاسم وبالتنسيق مع المنسقة. كان يعني كرئيس الثقافية الفترة هيك المنتدى عنده ثقل وعندنا فيه معناه يعني رؤية أخرى أنه يعني لأن معناها فهم المدخلين راهم من جهات الجمهورية كل لأن عندها دور كبير يسرع. نصور المشروع نور الدين صريب واللي مشروع جرجيس مع إضافة يعني إطاراتنا فيه المرحومين وذاك يولي معناها مشروع تاريخي ثقافي يكرم كل إطاراتنا العلمية الثقافية يعني في جرجيس، لأنها جرجيس تاريخيا أنا بحكم يعني تاريخها الثقافي. جرجيس راهي معناها ثاني حاكم في الامبراطوريه الرومانيه في زيان برج الحصار، عندنا يعني بحيره الميمان معروفه في المستوى الوطني، الصبخة المالح ثاني سباخ العالم، يعني الاثار موجوده في كل مكان وزمان في جرجيس. الجانب الثقافي هو اللي يدفع في البلاد للتنميه، واذا كان ثم شيء ممكن يعني ينقصنا توا حني هو الموضوع هذا. بلادنا عندها تاريخ كبير، ممكن من ميعاد عكارة وقت دخل فرنسا 1880 لتونس جت 82 معنا بعد عام جرجيس، لأنها تراقب في معناها وضع البحر الأبيض المتوسط، لأنها معناها جرجيس هي تعتبر معناها يعني البوابة نتاع أفريقيا نتاع الله. علاش الدولة الرومانية شدوا في زيان؟ لأن زيان 35 متر مرتفعة، يربوا في البحر، يربوا حتى الجردة معناها تعليا في الحركة نتاع السفن. معناها كنقطة جرجيس في الجنوب الشرقي كانت مع النقطة معناها مهمة. الدين يعني علاقاته سلطوك فرنسا، خدم مع كل وزراء التعليم العالمي في فرنسا، يعرف علاقاته فرنسا كما كنا نجم ونستفيد منها في العلاقات هذه. لكن معناها يعني مع الأسف معناها الدين وفي ولم نتمكن من علاقاته اللي في فرنسا. الشيء الثابت أن معناها الإنجازات هذه اللي صابت معناها الكتب والأساد العلاقات معناها بجرجيس أساد الجامعة التونسية كل عرفوا بلاد معناها ثقافة وبلاد في الفترة هيك، وفي أي وقت ممكن كان يرجع المنتدى وكذا باش يجوا طول. معناها بالعكس يعني ظلوا مضبيهم هما توا يضغوا الإطار منها كيف يدخل البلاد. القطاع نتاع المنتدى هذا بما فيه معناها تاع اللجنة الثقافية كان مؤسف
6: ويعني مؤثر ويعني المثقفين معناها بقوا معناها يعني في حال فراغ في الصيف قبل يكون معناها التمرين ويدرسوا مواضيع معناها هامة تم تحم معناها حياتهم المهنية وبحكم هم كل سادة جامعيين وسادة انضموا لهم سادة التعليم الثانوي في جرجيس يعملوا في مداخلات زي كما سي عبد اللطي وكذا حل اللجان الثقافية انقطع نوردي صغير بتاريخ الاجتماع. احنا وقفنا في 2009 اخر منتدى كنا ننظمه في المنتدى 2010 لين جت الثورة بقى مقتل سنة ما انقطع المنتدى الا وقت تحلت اللجان الثقافية انا كرئيس الثقافية ما نهبت
7: اعادة المنتدى هذا ربما يعني يكون منتدى يعني يطوروه كي معناه يعني كل سنة مثال ولا كل فترة معينة ثلاثية ولا يكون اسم من الأسماء جرجيس أن عديد الأسماء كما قلنا معناه فأنت في الطب معناه فأنت دكتورة المتيمك العبد بوحافة محمد المتيمك رئيس التشكيلية كان مهرجان السينما يعني محمد الزرن يعني كان ثم يعني ناس خدمة البلاد معناه يفكرون وتذكروا بارك الله فيهم اللي معناه فهمتي في فترة معينة يخدموا معناها فهمتي مجانا ويعني حركوا البلاد عديد المنتديات عادي كل المنتدى هذه فرصة إعادة المنتدى في إطار ثقافي شامل يرهض بالبلاد ثقافيا والبلاد هذه كجرجيس أنا طوى مع عمر 76 عام شاهد العصر ما ترهض إلا ثقافيا ويعني كنا باش يعني نربط جرجيس بالجامعة التونسية في المنتدى 2009 جيس سعيد بحيرة معناه غادي بالوزارة من المداخلة قلنا له فهمتي علاش مسير شربت يعني جرجيس بالجامعة قال كانت تتحرك إطارات البلاد يقع رغم الخارطة الجماعية وقاع وكان النجم وكذا قلنا له توا حنين مثلا مدرسة السيد البحري جوز المور تولي معهد عالي لعلوم البحار مش موجود في هذا البحر معناها فهمتي الخليج وكذا شماخ ديوان شماخ يكون معهد عالي للزيت يعني إلى آخره إلى آخره النجم حنين بشوية بشوية معنى إذا كان ارتبطنا بالجامعة يعني تنهض البلاد تنهض الولاية كاملة هناك العديد من المثقفين بما فيهم سي سالم يتكلم فيها بالمرة يقول لي معناها فهمتي أن رجل المنتدى المصري سي عبد الله عطية هو عديد الإطارات ووقت اللي معناها فهمتي كما قلنا هو مدام ما هو تكون في إطار اللجنة الثقافية يعني يسمى مكسب اللجنة الثقافية حتى حد ما نجم ياخذ المكسب هذا يعني ثم كل مرة بتجي فكرة ربما يقع إحياء بعض الجمعيات في البلاد وتأخذ منها المنتدى هذا وتزيد تطور الأمور وتنتقل به حتى لملام مغاربي يقول لي إن شاء الله نتمنى باش يقع إرجاع معناها اللجان هذه لأن اللجان كانت تخدم معناها المجهوبة مجانا مش بشهريات بتاعها ويسمى فيها السيد وزير الثقافة وهذه تعول عليها البلاد إن شاء الله.
0: أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
3: مستمعينا الكرام في نهاية هذه الرحلة لم نكن نقرأ سيرة باحث وأكاديمي فقط بل كنا نقتفي أثر إنسان حمل جرجيس معه أينما ذهب ثم عاد إليها بعلمه وكتبه وأحلامه من المدرسة الصادقية إلى فرنسا ومن رحاب الجامعة والبحث إلى بيت في جرجيس احتضن مكتبة بآلاف العناوين وفتحها للطلبة والباحثين ومن علم الاجتماع والتاريخ إلى ملتقى جرجيس التاريخ الاجتماعي الذي واصل المسيرة بعد رحيله وحمل اسمه وذاكرته. كان نور الدين سريب يؤمن أن المعرفة لا تكتمل إلا حين تشارك وأن التاريخ لا يحيا إلا حين نحفظه ونسلمه من جيل إلى جيل وربما لذلك لم يكن أكبر أثره كتابا ولا شهادة أكاديمية بل كان جسرا بين جرجيس والضفة الأخرى للمتوسط وجسرا بين الماضي والحاضر وجسرا بين الكتاب والإنسان. رحل نور الدين سريب ولكن الأثر لا يرحل ما دام كتاب يفتح وذاكرة تروى وباحث يسأل وشاب يبحث عن تاريخ مدينته فهناك يبقى نور الدين سريب حاضرا. كنتم مع أثرا عبر الأثير حيث نستحضر من رحلوا لنكتشف ما تركوا. إلى لقاء جديد مع أثر جديد وحكاية أخرى تعبر الأثير. إلى اللقاء مع تحياتي وتحية الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نختفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء نجعي.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تمكن أعوان الحماية المدنية بجبس صباح اليوم من إخماد حريق شابة في أحد خزانات الكهرباء في شارع البشير الجزيري بجبس المدينة إثر التماس كهربائي في حدود الساعة 10:30، وتم إرجاع التيار الكهربائي الذي قطع جراء ذلك على عدد من الأحياء بجبس المدينة وفق ما عينته زميلة هندارزك. دعت الجمعية التونسية لطب الاستعجال لكافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركية أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. في العالم، أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. جدد المرشد الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم دعوته للمسؤولين والشعب الإيراني إلى تنحية الخلافات جانبا والتوحد في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. اسماعيل.

0: شهد في خدمتي الأصيلة في فن الأصيل فن تاع بلادي الصالح والليد على الخد وانا نعيط وعلى كهلك الرسمة لأبد بالموت.
1: وناديت يا غالي وكتحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوة بالي.

0: شاشية وجبة وسروال عربي ومشمول وراه الفرقة الطبال والزكار والدريبتي ودايرين بها الرقصات. هكا كان اسماعيل الحطاب يقدم عروضه مهما كان المكان، في الأفراح، في الكافي شانتا، في المهرجانات، في الإذاعة، في التلفزة. ولين توفى في سبتمبر 1994 ما تبدلش.
1: أنا كنت خلت الإذاعة وغني مع الفرقة، غني شرط. ومن بعد جاني عبد العزيز العلوي مستوى بشوشة قالوا نحبك تولي مستروثي حر، فهمتني يا راجل، تحط إيدك على خدك وتجيب صالحي ولو حالك من الفن هذا. تبعت خديت كلامهم، تبعت شوي بشوي بشوي حتى وليت نجحت فيه الفن هذا، ومشيت به لأمريكا ومشيت به لكندا ومشيت به العالم كل، والحمد لله خديت شهرة قدام الناس كل في العالم ولا في تونس ولا في كل بلد.
0: إسماعيل ما بدلش الفن اللي ورثه من عائلته واللي تعلمه وحفظه بالخصوص من خاله لديب شبيل الجبراني، أحد أهم شعراء المثاليث وإدبتها.
2: من الصغرى مغروم، أنا عندي فاميلتي كلها فنانين، بابا قصاب ويغني، وخالي شبيل أديب متاع مثاليف كاملة، وعمومتي تغني وتقصب وتذكر، والعرش وكل اللي يغني صالحي واللي يضرب القصبة والحتى مشتيح يشتهوا. أنا بقعة هذه أقولها الخمامرة تقريب 3 كيلومتر على الجبلية، وكلها فنانين كل مغرام.
0: المثاليث قبيلة من أصل عربي دخلت التونس في القرن 11 ميلادي مع الزحف الهلالي، وانتشرت في بوادي المهدية وصفاقس، واستقرت في مناطق كيما الجم وقصور السيف والشابة وملولج وطينة والمحرس والحنشة وجبنيانة، بلاد اسماعيل الحطاب، وين تربيت وذنه على منظومة شعرية وغنائية تقليدية كان للصالح فيها مكانة كبيرة.
3: الحق ما فيه تلهويث، والكذب مولاه عاتق، والصالحي للمثاليث والغير غناه باطل.

0: الصالح اللي يفتخروا به المثاليز هو جزء من الطريق، والطريق هو عبارة على برنامج غنائي رجالي يؤديه الأديب في المناسبات الاحتفالية، يدوم ساعات ويعتمد على قوالة الشعر الشعبي، والموسيقى يكون عندها دور ثانوي، تكون في شكل مرافقة للأديب وسعفته أو مردديه.
1: الصالحي هو شكل تعبيري درامي نفسي، لأنه يعبر على خالج النفس من أي صعوبة أو ضيق أي مشكل نفسي، هذا هو الصالحي. تقترن طلقات البارود بغناء الصالحي، فثم فرقة معينة للباردية يطلق البارود في فترة الصالحي برك، يعني ثم علاقة بين صرخة الإنسان مع الصرخة اللي تطلق من البارود. لهنا نفهم أن الصالحي هو يعطي جانب كبير للخطاب الشعري، المستمع أعطيه ماذا يقول هذا الشاعر، ما هوش يبحث على الطرب والتذوق والجانب الفني.
0: هذا هو الشكل التقليدي للصالحي المثلوثي كما فسر قاسم الحاج سالم، باحث في الموسيقى الشعبية، اشتغل بالأساس على المدونة الموسيقية لعازف القصبة الحطاب بن بشير والد اسماعيل. ومن غادي تعرف أكثر على الإضافة اللي قدمها اسماعيل الحطاب للصالحي.
2: لو أنا عندي والدي أكبر قصاب في تونس اسمه الحطاب، والقصاب في قافلة سير هو غرمني بالصالح وغرمني في الغناء، وحوست معاه برشة بلدان ومشيت حتى كبرت، عاد وصلت عمري يمكن جي 15-16 سنة، قلت له يا والدي زيني عاد وليت نحشم، وانه انا كبرت وكذا ما عايش نجم نخدم معك. خرجت على روحي وتمديت في الفن حتى لتحبية واحد يقول له صالح بن زايد من شيرة الأعراض مشيت الجنوب يغني في تونس، وقتها عنده حد ساقه في الركاب ولبس بيه وسكر مليح، عاد سمعني ليالي من الليالي هكا نضرب القصبة زادة شوية، عندي صوابع بعينة كذا. جاء العرس لقاني فك العرس هذاك، رجقوا علي يا جماعة فلوس على رأس اسماعيل الحطاب اللي كان غنى لنا فلتي طريف وكذا. غنيت صالحي مع السكرة عجبية، قال لي اسمع ما فيش كلام لازم تمشي تخدم معي في الصنعة. قلت له يا ولدي انا الزكره ما زلت ما نعرفهاش مليح وكذا، قال لي ما هو يجي تغني الصالح وغني كذا وشويه منه وشويه منه وتخدم روحك وتصرف فلوس وكذا وتتعلمه. مشيت معاه قعدت معاه 7 سنين، هاد 7 سنين هذيك حفظت الصنعه نتاعه وكل اللي يخدمه هو. زاد قلت له اخويا كل حد الله يسمع خير برك صدر ربي، انا مش قلت ربي لروحي. وقت الخليص استقلالي من عنده هو كونت فرق عام 47 كانت واحد يخدم.
0: اسماعيل من صغرته أتقن غناء الصالحي، والصالحي صوالح، فما الصالحي المثلوسي والصالحي عليا والصالحي المكني والصالحي السعيدي، فما زادة صالحي اسماعيل.
1: اسماعيل يختص بأداء صالحي معين سمي صالحي اسماعيل. شنو طريقته في اداء الصالحي؟ الصالحي ديما هكا فيها صراخ، فاسماعيل يجلب المستمع اليه ليعيش لحظات من التذوق والطرب، يبتعد على التشنج والاصوات العاليه، ساعات الفاظ غير واضحه، في استعمال زخارف موسيقيه لنيونس يتسموا، حول وجهه النمط هذا من حيث انه تعبير كلامي الى تعبير فني موسيقي. وهذا بالطبع مش غريب لأنه هو عازف، في بدايته كان عازف على آلة القصبة وبعد تحول يعزف على آلة الزفاف.
2: ما قريتش الموسيقى لكن نفهمها، نفهم أنا زكار، زكار ممتاز فهمتني، مش مسألة نشكر روحي لكن الناس تعرف كل ما هو استخبار في الزكرة نخدمه، السيكة للبيات للرصد للمزموم للنوال وانت ماشي كل نخدمهم صحاح زادة.
0: هذا الجانب الموسيقي والعلمي اللي يفسر تفرد اسماعيل ويبين قدرته على ترويض الصالحي، خليه مستساغ موسيقيا وشق به ثنيته من أواخر الأربعينات، ولا اسماعيل رمز الفن البدوي في تونس. وبش وصل لهذا فمعليش
3: دار التسجيل العربي البشير الرصيصي يقدم لكم السيد اسماعيل حطاب.
2: فأنا عام 47 وقت اللي كنت حطيت ديسكوات سجلتها عند الرصيصي ودخلت تقريبا 50 للإذاعة فهمتني، كان قبل عبد العزيز العلوي ياخو من عندي النص نتاع الغنيه ويقولوا قبلي انا قبل ما نغني لك الناس. ها هو اسماعيل الحطاب باش يعمل كيما نقولوا اغنيه في متوحش لاريت وهامك يا زيل مرسوع يهب هب لي وحشك وغرامك بقصايص ودموع. ويجي عبد العزيز العلوي يقول له تكلم سي اسماعيل نغني هذا هاكا فهموها اش باش نقول انا وكمل هذيك زيد يعاود باش الناس هذوك يفهموا اسماعيل الحطاب باش يغني ولا باش نغنيهم وحدي انا من الاول وما يقدمهمش عبد العزيز العروي ما فهمونش شنو نقول.
0: الاذاعي عبد العزيز العروي سمع مره اسماعيل يغني في حفل اقترح عليه انه يلتحق بالاذاعه وهذاك اللي صار. الاذاعه في الخمسينات والستينات كانت وسيله الاعلام الجماهيريه يسمعوها الناس الكل، كانت تسحر وتاثر الجمهور، فكانت اداه للتثقيف والتعليم والترفيه والتوجيه السياسي. اسماعيل شهرته الاذاعه وبالخصوص مشاركته في قافلة تصير.
2: هي ما كانتش قافلة تصير، كانت حدا ودعاس وكنت نغني فيها الليلة برا.
4: طويك جمعة عدات على حكاية دعاس وحدا.
2: يألف في الغناء عبد المجيد بن جد واسماعيل الحطاب يلحن ويغني. من بعد جاء سي مختار حشيش، كي جاء سي مختار رديناها قافلة وجملت فيها كل ما واحد يعرف يغني يدخل يغني، كل مرأة تعرف تغني تدخل وعدين عليهم فهمتني شفناهم وجربنا قراجمهم وصواتهم وجربنا فهمتني كيفاش يشدوا كيفاش يعملوا كيفاش كل شيء فهمتني.
0: قافلة تصير برنامج إذاعي بثته الإذاعة الوطنية

0: معاوية الجندوبي عازف الزكرة اللي رافق اسماعيل لسنوات.
1: اي عندي بعد 30 عام مع اسماعيل الحطاب، انتازني في الصنعة ما فماش خوفي وقت اللي منتازني هذيك، وعندها زكر هرب قال لها فما زكر مرك هذا مش يجيبوه. انا قاعد هو جي عيط قال لي شنو رايك تجي مع عمك اسماعيل تخدم على روحك تولي نظافة وعفافة وتولي فلوس. مشيت حداه طول مد الفتيح متاع البيرو، بيرو باب القواس، يحبني صنعتي، خدمت المهرجانات، مشيت مع فرنسا، ليبيا، الجزائر، المغرب، عشنا عيشة كبيرة نوية.
0: وصنيعية في الفن البدوي كانوا يغتنموا الفرص باش يخدموا مع اسماعيل، السويح مبارك منهم.
2: أنا صرت نمشي وراها 7 كيلومتر أو 8 كيلومتر، نمشي على سقاية باش نصل ونتفرج، حتى تجيني خدمة نشيش. مغروم ياسر بيه خاطر هذاك الفن، ونمشي نخلط عليه ساعات في العريس هكا، نلز روحي باش نعمل نومرو مع جماعته. ايه عنده طبال اسمه الله يرحمه قدير العياري، انا مغروم بيه نتبع فيه، نمشي عاد خوتك نتفرج نعمل لك النور شنو كلي حطني في مخه شويه. اول فرصه تعارك هو وجماعه اللي معاه كلمني انا في سوسه، انا قاوت العياشي جا سويه يجي عندك تليفون، الو السلام خلي عمك اسماعيل مرحبا، خلي غدوني جاي غادي حضر روحك جيت تمشي معي. كلمني كما اليوم انا حتى الغدا فيه بيت قاعد نستنى وقتاش وقتاش يجي ونطلع نخدم معاه. عنده كتكات ساعتها حطني من تالي، مشينا طرف طلع نخدمه، ما تلفت ليش تلفيته وما خليش بيقول ما حسستوش اللي انا جديد جمله، صبيته الخدمه نتاع تاع صاحبه اللي يخدم معاه قبل، خلي كيفاش تقول لي مستروح معايا تونس. خلي فات عدل دارك وانا دار في النفيذه نكلم بوك وامك نتعد هذاك السر والله روح بيت تونس. انا لوز على فلوس ولا على حاجه كان مدلي حتى دور ونقول بركه الله فيه، كانش عندي انا فلوس نعطيه ساعات الغرام نحب نخدم معاه، شكون ما يحبش يخدم اسماعيل؟ حسيت بفلوس قلت لك هذا يطبل اسماعيل ما عادش يحكي حتى واحد. وجيت لهنا لتونس جابني ولا عنده بنتويات غادي مع الصناعة وضوما اللي بطلهم وعاملين حوانت بجنبه في هنا باب القواس مد الزكرة هو قولي مدك الطبله شد ثم القايله اكل الحانوت يضحك علينا بالناس الخاطر كلنا تحفيه بالجماعه الاخرين هاي وينكم يجاولي عنده حاجه او جبت لكم واحد مش نسيكم في العالم حاجه يرمى لي في الكلام غادي في الشارع هاي وين هما كل هازين خشومهم حاسبين روحهم الله يرحمهم الغلام ومقداد والكبارات ونسيكت يقول يا عم نعمل هو يذكرونا نطبل وكل عرق ينز في طنبك باب القواس ديك هوا عاد ومشي انا عاد كملنا ما اخذش من عام نخدمه وصل القمه معناتها شكون عندنا القمه واسماعيل
3: أنا بقيت معاه على فرد جنب 8 سنين و9 شهور يخدم شتاء صيف خريف ربيع حفلات مهرجانات تسجيلات تلفحت حتى تسجيلات خلصنا وراء تسجيلات زادة البرة في المعارض ونسافروا قدر القيمة.
0: اسماعيل ما كانش يكفي حسن الأداء في العزف والغناء، الفرجة كانت أساسية بالنسبة لي، وما كانش يستغنى على الرقصات، خدم مع أسماء كبيرة في الرقص زينة وعزيزة عايشة ومامية وغيرهم. سعيدة الذريعي اللي تشارت باسم سعيدة الخضرة في عرض النوبة هي زادة من راقصات فرقة اسماعيل.
3: بلاش بيهو منجموش نخدم وهو بلاش بينا احنا ما ينجمش يخدم احنا منورينه، وبالحق راقصات اسماعيل كنا خدامين خدامين وقت يقول لك الأرض باش تقدح النار باش تقدح النار
2: رقصات رقصات انا كطبل نعيش معها هذيك اسماعيل شيخ زادك يتسيبوا له 4 بنات بدها هالشين والميزان واكل بعض وكل شيء كيفاش ما حدش يشيخش الشعب كل دقايق عايط
1: الساحل ورد الغادي كل اسماعيل حتى بشهدوا بي جهه الصخيره وجهه بير شباك وبين علي بن خليفه سيدي منصور ناصر شنقل سيدي احمد سيدي عقارب مهرجانات كنا نطلبوا معه
2: منطقه اسمها الزويت صفاقس كان نسوق في كارل اسماعيل ديما كي نقربوا على الكياس نكون ساعه تحت الجر تاع الزيتون قاعدي ريت قبل كان يجي الحرارة المعتمد والواحد هكاك تلقى هكاك تك على اليمين وهب غادي يمشي لدار العرس على سخي معاهم هما يتشاطحوا هيلا الاسماعيل جا وهيلا لا وتجي وجرد واحد كل واحد غني واحد حبوه ياسر
3: لك فهي يخدم بلايص هذوك يجيبوا طبال وزكار يخلصوهم بالذمه باش يعرضوا لاسماعيل كي يبدا داخل دار العرس. تصور انت احنا الدوب ما ندخلوا الباب الدار نتاع العرس ساعه ديك الدار وحدها نتاع اسماعيل وفرقته بمهن جاي من بلاصه بعيده وتاع كل شيء حاضر ومحدود يبقى كان على العلوش قولوا

0: وص لحظة يقف غادي يوقفوا اسماعيل ويصبحوا له العلوش قدام ساقيه وكثر ما يحبوه.
1: مرة سيد الحكاية هذه حكاية كلم مولا عرس قالوا ما نزمش نجي قمام بحاح وما نجيش تكلم. مولا عرس قالوا كيفاش بجمي يودي قالوا ما يجاني وما تغني حتى كلم أطلع عسان وأقول لك باي باي وعبت وجي خذ فلوس كان جيبون لك توقل هم جي الزناء بالسيف ومشينا ثانية كاملة هو بالسبوع يتكلم مشينا غادي غالي سوية حامل لي شوية الكول وقلوا احنا عملت له قريج مهكا وعملت له منديل وغطيت ورقد سبحان الله طلع شد الميكرو وقل لا فما شيء ولا كان يمثل أصلا.

0: كحل الأنظار لنرقد ليلين ولنهار ريت الزين وريت نتوحش إذا ريت وهامك يا زين المرصوع صغيرة وتعز عليا جل أغاني إسماعيل حطاب غزلية تتغنى بجمال المرأة وخصوصا المرأة البدوية. حبة إسماعيل للمرأة كانت تتغذي روحه وفنه.
1: حب يسر نساء إسماعيل يتبدل كومبليتمون يسمع شيء عجيب. اللي ما سمعش إسماعيل في فرحه هو عينه مثلا كي على مرأة ولا هيك معها كونتاكت عمره ما سمع إسماعيل. اللي سمعته كل من إسماعيل حيث عمره ما تسمعوش. أنا فيك مش عمره مش عمره شنيك انت شنو فيك بيه
2: تباشين من الأسواق سو طفلة جاية صلى على محمد تقول ملكة الجمال جاي بقول لها من فوق منها وقصر ركاي وشد الكهرباء وقف على البلاس عمل لها سالحة وصلها قال لها دار العرس فيه يعني بالذمة باش تكلمة كلمات وقالت دار العرس يمشي منها شوية وعمل الدورة زقالها قال طلت كم السمش فلت في الجو عملت شرارة عالجالها الناس هملت لزارع وحجارة
3: الفن البدوي نام وليه عانيته مدة وسنين من الصغرى متربي معاه عليه محافظ فصل العين ننقد ونفهم معناه ننقد ونفهم معناه كيف تسمع فني يرضيك اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليه.
0: إسماعيل كان يعرف مليح قيمته الفنية ومكانته في تونس وتردد برشا قبل ما يقبل يشارك في عرض النوبة بالشكل اللي حبه المسرحي الفاضل الجزيري.
4: إسماعيل مشيت له المخزن متاعه في باب القواس ما قلتلوش حاجة كديرة دخلت بحلال نصف النهار وخرجت وجوه الصباح اشطح واردح وغنالي وحكالي واحد وكل شيء مشيت عملت له أوديسيون في بيروت
1: وخرج على الناس برك الارتجال عملوا عودوها هيك هذيك الكل ارتجال وحده قص يحسب روحه في عرس عاش في عيش اخر الجمهور واحد حب يحكي معها ما كان ربي يعيشكم وربي يخليكم ما تسر ربي وكام قداش من طبله وقداش من بندير تاح واحد وش يرجح مع بعض قولك ما عاش نسمع حد شوف الجمهور قولي علاش كون عايد اكثر هاي جمهور غير علاش كون صرفك هريد قداش شد وعيد وقداش اسمعين اسمعين
5: ربي يعيشكم شادي ربي عايشكم شالو ديما هكا ديما هكا
0: كان مرور إسماعيل في النوبة في جويليا 1991 استثنائي كيفه انقش صورته في ذاكرة الجمهور خاصة من الجيل الجديد اللي عرف شكون إسماعيل ملك الفن البدوي في تونس.
6: نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية وإلى المعهد العالي للموسيقى بصفاقس والمعهد العالي للموسيقى بتونس. اعتمد العمل على مقتطفات لحوارات مع إسماعيل الحطاب أجراها خالد التلاتلي وصحن المختار للإذاعة الوطنية ولطفي البحري للتلفزة التونسية. تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري. إسماعيل، إعداد وتقديم ريم المدب، إخراج

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: تكلمني
1: كيفاش وانا عامل عليك لكش بنت عمي
0: تبعدني انت ما تعرف كيف الضرب
1: كيف نكبروا اني وانتي نولوا كي تشاكل واختي ربيحة
0: ايش عملوا
1: نسيتي عرسوا مش فكرة بيه يا زليخة
0: والله نشكي بيك البابا
2: ها
1: باباي هاي بابا
2: اش ثم زليخة شبيك
0: خوك رافع
2: تحركتوا كيف العادة
0: يحب يخطبني
1: ها من تو
2: ربي عايشكم تعال شاكر تعال اسمع
3: هني رافع ديما هو بو العمين
1: وصيت باباي على قنابيلة
3: شني تحب تقتل زليخة
1: نحب نقتل مبروك لفكيني طاف طاف طاف

0: مبروك لفكيني يا الاخوه. حنش ماهوش مسلم فينا بالاخص في هالعام الجد. الارض شايحه والزوايل ماتت والمبروك ما يراعي كان في شمالنا المعلوفين. تو 15 يوم اللي غار على زوز بعاير فكهم للسلاح. اللي مسافر واللي قاعد هني سلاحه ما يهبطاش ليل مع نهار. جماعه مع السلاح وجماعه ترتاح. وفي الليل البل الكل تبات داخل السور. واللي هاجمكم حتى بالحجر تغلبوه. طاوعوا عبد الدايب كيف هو كيف انا.
1: قربيله يا باباي وانا نقتله.
0: باهي يا رافع باهي سلم ولدي ما تعملش العراك ونجيب لك قربيله. وتوا خليتكم في حفظ الله.
2: حفظ الله يا شيخ.
3: حفظ الله. حفظ الله هكبي انت ولي معاك. اري حانة. بس وراها من المية حنان.
1: مليح عم.
0: أم وتشي على حاجة من العاصمة.
3: وليدي يهنيك ربي انت ولي معاك.
1: وصي على اللوبيان يا جد.
3: ايش عالتك فارح رافع وليدي. جدك ما عاد فيها سنوت.
1: نظرك يا جد
2: يا مدغري.
3: حليل حليل. اتفكرت حمد يا وليدي هات لي غزل حرير ابيض ننسج بيه ولي البنت يرباح.

0: ارجع انت هاسي عبد الدين وانت هشاكر وبكار والجماعه. انا ما عامل كان عليكم على ربي، العام خايب والعربان جوع، وحتى حاكمنا قالوا مسافر للعاصمه.
1: شرين السلاح والبارود حقكم سافرتوا عقاب الليل عني.
0: اللي يظهر عليه الصبح ما عاد يسلم كان مطوس الخطر داير بيها وانتم رجالها تحموه.
1: صحيح صحيح يا شيخ، اللي بات يعس على روحه يصبح لا باس عليه، واللي باحها بالنوم يما يصبح ميت ولا مكتف. تو نلمدوا الشبان ونوصوهم باش ما يغفلوش في النهار وفي الليل ما يرقدوش شهر ونصف حتى ترجعوا على خير ان شاء الله.
0: هاي بخاطركم توها يا جماعه.
2: الى مان يا شيخ،
3: الى مان يا شيخ.

0: اش خبرنا؟
1: الشيخ احمد سافر ورجال اصحاح الكل هزهم معاه.
0: هذه بشوره ابراهيم،
1: سافروا باش يجيبوا القمح من باشا. ونزيد مبشرك، الحاكم طريف حتى هو سافر.
0: وين يذهب؟
1: للعاصمه، هز سيدنا مراد لهدايا وطالب تجديد الولايه.
0: يستاهل. يا من لعام على المطوسيات.
1: ايه
0: اللي عندها صفرغ منهم نخلوها الباس على ظهرها. قول لي. مسالت اخبار اخرى ابراهيم؟
1: ايه، شيخ الشرطيه بدر المخلبي
0: اي
1: حتى هو سافر مع الطريفي.
0: خلي تقصور الشباليه.
1: بدر عامل على اخوه جلول، وطريف عامل على ولده هاشم،
0: وهم الاثنين ما يجوش في حضره. يعقوب تعال تعال تعال يا يعقوب. اسمع ابراهيم، اذا اراد لك ربي بالشفاء يعرضك الطبيب في الثنيه.
2: ايش عندك يا مبروك؟ السلاح والحصان واني جاهزين.
0: هات رجالك، مطوس ما قعد فيها كان الذر ونساوي الشيابين، حتى الطريف غايب.

0: جدي جدي خرفين
1: ما تشبعش من الخراف. وين هربح؟
2: هني هنا مع البنوي خرفين نوم.
1: أحليل الرجال شتعاني شايف السفر وشي على رأس الجبل.
2: هرب يخلقهم رجال ويتحملوا حطمي وانت ساهلين في العسى.
0: خرفين على بنت السلطان.
1: يا من حجاتك يرحم أمك اللي جباتك. أما سلطان ما سلطان غير الله، واللي عليه ذنب يقول استغفر الله.
2: استغفر الله
0: أني ما عندي حتى ذنب صغير.
2: يخوف الذيب.

0: قمرة يا أوكاد غادي و
1: ربيعة هذا حشم التريف.
2: الله لا تذكر بخير، أنا جلول معاه شم جايبهم.
1: وص ربيعة
3: الزين والعين والصوت
2: كل الكرموسة هاشم، وخلي الناس في حوايها.
3: شريبة مين اعطاش أنا وفرسان
2: لما جنشاحت من قبلي وقلت لمطار
3: تحضر البركة، أنا ورجالي نحمو فيكم من فكيني وصويعي ومن الطير الطاير.
2: هات ما تريتك وكل الكرموس ولا هز لجماعتك.
3: خلني نمشي معاك للماجد، حورية تم شكون يونسها.
1: جلول
4: الفارس جلول يستنى في كلمة منك. حورية
1: نسيت بكار عرسنا في استفادة.
4: جميل يحبوها مية هم الصح كان الواحد.

0: اش قلت يا ربيح؟
1: اسمع هاشم، انا الولد عمي شاكر.
0: زعم كيف انا كيف شاكر ربيحة؟
1: ولد عمي خير.
0: انت تفتلكي وانا بجدي.
1: ما تعبش روحك، لا شاكر يبدلني ولا انا نبدل شاكر.
0: طول الوقت ويرجع لك شاهد العقل يا ربيحة. وتلقي هاشم يستنى فيه، نستناك حتى بعد ما يموت شاكر.
2: تموت قبلي يا هاشم.
1: شاكر
2: ربيحة ما تخرج من مطوس الا اذا ماتت رجالها.
0: انا ما قلت شيء.
2: اليوم سمعتك ومن تو ما عادش الدور بينا.
0: انا ولد الحاكم وبابا يكلفني.
2: ما نحتاجوكش لا انت ولا اللي معاك. وكيف يجي شيخنا وبوك فما كلام.
0: لو مش ربيحة معانا ولا راني فهمت قدرك.
2: انت يا هاشم انت اسمع نقولك، لو ما زلت نشوفك تكلم واحدة من سانة نوريك نجوم في الجايدة.
1: لا ما تقولش تفضل
0: يا بحي.
1: برا هاشم برا بعد علينا. الشاكر خبي سلاحك، خبي حتى يجي وقتها.
0: سيبيني أنا فرساني من اليوم ما عادش نعموك. أما يا شاكر جي نهار وتندم على كل كلمة قلتها.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: أحياء طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجوي بالطاوين التي انتظمت صباح اليوم عن انتخاب محمد بن علي كليلة للفترة النيابية التي تمتد من 5 من سبتمبر إلى غاية 4 من ديسمبر 2026. وفي مدين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكي إكريني رئاسة المجلس الجوي بمدين الفترة النيابية القادمة. وفي ولاية جابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي من المجلس المحلي بغنوش رئاسة المجلس الجهوي. تمكن أعوان الحماية المدنية بجابس صباح اليوم من إخماد حريق شب في أحد خزانات الكهرباء في شارع البشير الجديد بجابس المدينة إثر تماس كهربائي في حدود الساعة 10:30، وأرجع التيار الكهربائي الذي انقطع أجراء ذلك على عدة أحياء بجابس المدينة. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات صهيونية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. أكد مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية للدول الموقعة على اتفاق مكة وهي السعودية وتركيا وباكستان سيعقد في اسطنبول غدا الاثنين. الموجز في أمان الله.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تمكن أعوان الحماية المدنية بجابس صباح اليوم من إخماد حريق شبة في أحد خزانات الكهرباء في شارع البشير الجزيري بجابس المدينة أثر التماس كهربائي في حدود الساعة 10:30 صباحا وإرجاع التيار الكهربائي الذي انقطع جراء ذلك على عدد من الأحياء بجابس المدينة. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الأول من جويليا وإلى غاية 29 من يوليو الحالي وفق ما أفادت به أمس وزارة الصحة في بلاغ لها. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر للجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتأتي ظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 8 آخرين بغارات صهيونية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.
2: معهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 30 أوت 2026. بالنسبة للتوقعات الجوية لهذه الليلة في شمال تونس أريح غربية شمالية غربية تسري جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة. البحر المتموج يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية تكون متوسطة إلى جيدة. شرق تونس هذه الليلة أريح شرقية تسري شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر قليل اضطراب فمحليا مضطرب والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج قابس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر قليل اضطراب فمحليا يصبح متموج والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر الآن توقعات جوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح شمالية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجه شمالية شرقية بعد الظهر والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. شرق تونس يوم الغد الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة ثم تتقوى محليا إلى 25 عقدة بعد الظهر والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب وهناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج قبس يوم الغد الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا بعد الظهر 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب ورؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
3: ملاعب وأهداف.
4: سيدتي أنستي سادتي أهلا بكم في هذا الموعد الجديد من ملاعب وأهداف. نلعب اليوم الدفعة الثانية من الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. حصة يؤمنها على المباشر حسن محمدي من أمام الأجهزة الفنية, عادل جميل في غرفة الهاتف, ومعكم إلى حدود الساعة 7 إن شاء الله مصطفى ناجح, وكذلك هذه السيارة انطلاقا من ملعب باجا الأولمبي الباجي الاتحاد الريدي بنقردان اللي مش يلعب اليوم أولى مبارياته بحكم تأجيل المباراة الافتتاحية مع نادي الحمل بسبب الكارثة المعلومة, رحم الله أبناء بنقردان, وإن شاء الله عودة موفقة للاتحاد الرياضي ببنقردان انطلاقا من باجة. أمس تلعبت الدفعة الأولى, النادي الإفريقي يفوز بصعوبة في الدقيقة 88 عن طريق معتز الدام أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة, والمستقبل الرياضي بالمرسى يكتفي بالتعادل أمام المتألق والوافد الجديد على رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تقدم ساقط الدائر أسفار في هذه المباراة. الاتحاد الريدي المنستيري بعد تعادله في سوسة أمام الأمبلاردي بحم سوسة ينتصر أمام الملعب التونسي رائد بوشنيبة في دقيقة 34 وصلاح البرهوي في دقيقة 45 للاتحاد المصيري، وهدف الافتتاح كان لوائل الورغمي للملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجريسي هدفين مقابل هدف. الترجي الرياضي الجريسي يستعد لخوض المغامرة الإفريقية مع الفريق السنغالي، قبلها في هذه البروفة يقدم مباراة مميزة أمام المتألق نادي الرياضي الصفاقسي مع انطلاق هذا الموسم. محمد الترابلسي في دقيقة 23، إياد بالوافي في دقيقة 56، وهادي جرتيلا ذلل الفارق في دقيقة 93 للترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم نلعب أربع مباريات ستكون في رادس بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. شبيبة العمران نعرفوا كان انهزم في صفاقس أمام تقدم ساقط الدائر في الجولة الافتتاحية، والترجي الرياضي التونسي طبعا منتصر في الجولة الافتتاحية 3-2 أمام النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي اللي اليوم يلاقي نجم المتلوي اللي كان انهزم في الجولة الافتتاحية أمام المتصدر مؤقتا النادي الأفريقي صاحب بطولة الموسم الماضي، يدافع على حدوده منذ انطلاق البطولة بزوز انتصارات في الجولة الافتتاحية من نجم المتلوي والبارح أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة. المباراة الثالثة ستجمع النادي الرياضي الحملام اللي هو الآخر يخوض أول مباراة ليه في الرابطة المحترفة الأولى بعد عودته وصعوده الموسم الماضي أمام النادي الرياضي البنزرتي. المباراة المنقولة عبر موجاتنا الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي بمقردين، الهادي السياري إن شاء الله يكون معنا بعد لحظات يعطينا أجواء ما قبل المباراة وورقة المباراة. الاتحاد الرياضي بمقردين قلنا أول مباراة ليه، في حين الأولمبي الباجي كان انهزم في اللحظة الأخيرة أمام الترجي الرياضي الجرجيزي في الجولة الافتتاحية من هذه البطولة 2026-2027. بعد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وهذا تبقى اليوم، المنتخب الوطني التونسي يلعب من أجل ذهب المتوسط انطلاقا من الساعة السادسة. نعرف المنتخب الوطني التونسي المتألق واللي أزاح البلد المنظم نعرف الألعاب المتوسطية في إيطاليا، المنتخب الوطني التونسي 3-0 أمام المنتخب الإيطالي، ويلاقي اليوم المنتخب الجزائري اللي أزاح المنتخب المغربي اللي باش يتلاقاو زوز إيطاليا والمغرب من أجل البرونز من أجل المركز الثالث. المنتخب الوطني التونسي المنتخب الجزائري مباراة منتظرة لأبناء بوجلبان من أجل حصد ميدالية ذهبية في هذه الألعاب المتوسطية. أوفر الحظ لأبنائنا وإن شاء الله الذهب من نصيب تونس.

0: نعود إذا سيدتي يا نساتي سادتي صحبة حسن المحمدي وعادل الجميل الفريق العامل هذا المساء، وكذلك الهادي السياري المتواجد في ملعب باجا الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي البنغردان، المباراة المنتظرة في إطار الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الجولة الثالثة تمت برمجتها من طبعا تعيينات الجولة الثالثة نظرا لالتزامات الفرق التونسية بكؤوس الإفريقية باش تلعب على دفعات السبت 5 سبتمبر دائما في نفس التوقيت. وهنا سؤالنا ديما على نفس المشكل وهو حرارة الطقس 4.5 في ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، وفي ملعب طيب المهيري الساقط الداية سيلتقي نادي الحملنف على عد 6 سبتمبر في حمادي العقربي براد استرجري التونسي المستقبل الرياضي بالمرسى، وفي ملعب سوسة نجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران، ويلتقي في ملعب البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة في يوم الأربعاء 16 سبتمبر. مباراة مؤجلة لحساب نفس الجولة في بنغردان الاصطناعي الاتحاد الرياضي بنغردان النادي الرياضي الصفاقسي الأربعاء متاع العشية، ويوم الخميس 17 سبتمبر في نايفر الأربعاء أيضا الملعب التونسي النادي الإفريقي مباراة قمة منتظرة، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجريسي الاتحاد الرياضي المنستيري، وقتها إن شاء الله يكون الترجي الرياضي الجريسي وكذلك النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي تأهلوا للأدوار القادمة من كأس رابطة الأبطال أو كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نرجع للرابطة الثانية للرابطة الأولى لكرة القدم والجولة الثانية الأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي ببنغردان. هادي السياري متواجد هناك، مرحبا هادي. نسمع فيك وإن كان الصوت فاضل هادي.
1: أهلا وسهلا بك مصطفى، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجة إذاعة تتوين. هذا هو ملعب بوشمعة الكميتي يحتضن مباراة الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الأولمبي الباجي والاتحاد الرياضي ببنغردان. هي المباراة الأولى، هي المباراة الثانية للأولمبي الباجي بعد الهزيمة الأسبوع الفارط في جربة ميدون أمام الترجي الجرجيسي بهدفه قبل صفر، والمباراة الأولى للاتحاد بنغردان بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد النادي الرياضي حمام لنف بسبب ما صار في بنغردان كلنا نعرفه. مرة أخرى خالص عبارات التعازي والصادق المواساة لأهالينا في مدينتي بنغردان وجرجيس في فقدان أبنائهم إثر غرق قارب الهجرة الذي قلهم سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. مباراة مصفى تدور في طقس حار كما نعرفه نسكل، حضور جماهيري محترم العدد بجمير الأولمبي الباجي. نمشي للتشكيلتين، تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنغردان في المرمى اليوم وقائد فريق الأسعد الأمامي مع إسلام تاج، جاسم عبشي، أيمن العمري، دانيال أوبا، غازي العيادي، قيس فضيل، إدريس المحيرسي، نسيم شاشية، فؤاد التيمومي، وعبد الوهاب بخوش على بنك البدلاء في الاتحاد، مختار العرفاوي حارس مرمى ثاني ولأول مرة في تشكيلة الاتحاد بعد قدومه في شكل عارة من الترجي التونسي، اسكندر بوعايش، احمد السويعي، لامين توري، اشرف بوراوي، انس بعطية، وائل العابدي، وائل صالحي يدرب الفريق المدرب سفيان الحدوسي. تشكيلة الباجية اليوم في المرمى شاهين السماوي مع اسلام الشلغومي، شريف كامرا، نسيم حسني، محرز الرعشة قائد فريق، فيرس فضلي، الفاسي دي بي، محمد الهادي حدوشي، البشير حسني، حسين القفسي، ومجد هذلي. على بنك البودلاء احمد الفطناسي، حمزة

0: حويج، محمد علي نفسي، عبيد الماكني، وفارس العبيدي. الأولمبي الباشي تقريب يعني نفس اللي صار في المباراة الأولى، تشكيلة منقوصة بصفة عامة، يعني تقريبا 15 أو 16 لاعب موجودين بالأساسيين والاحتياطيين، والسبب هو إشكالية يعني تأهيل اللاعبين. البارح وقع تأهيل جميع اللاعبين المنتدبين أو تجديد يعني التعاقدات، ولكن إداريا إن شاء الله في الأيام القادمة سيعود كل المنتدبين ويعني لاعبين لتشكيلة الأولمبي البيجي. يدرب الفريق نصيف البياوي طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي فرج عبدلاوي، المساعد الأول وسيم بوغطاس، المساعد الثاني مادي الحباشي، الحكم الاحتياطي محمود قسيعة، في غرفة الفار أيمن النصري، سعد ومن الحجري. يراقب هذه المباراة وسيم بن صالح، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي رضا هلال ودنيا البيجي. تقريبا مصفى 10 دقائق قبل انطلاق هذه المباراة في انتظار خروج اللاعبين لأرضية الميدان.
1: واو كذلك هادي، خلينا إيجابيين شوية، ديما نعطيه كف السلبي، وهذا طبعا مستند إلى يعني حيثيات وإلى وقائع، ولكن يعني الصورة الجميلة تأتينا من ملعب سوسة. أولا الأرضية يبدو جيدة جدا، ثم تقديم اللاعبين في الشاشة الكبيرة في الصورة الكبيرة على طريقة يعني إخراج جميل جدا. إن شاء الله نشوفوا مثل هذه اللقطات في بقية الملاعب. أيضا في ملعب العمران يبدو لي الأرضية جيدة. الشيء الإيجابي اللي أشرت الأحد الماضي وهو الحضور الجماهيري المكثف في الملاعب رغم حرارة الطقس. ما نعرفش هذه إذا كان نزلت معايا على مستوى الجماهيري، على مستوى أرضية الميدان، على مستوى التعامل مع هذا التوقيت، كيفاش الأمور في بيجو؟
0: الحقيقة اللي حكيته مصفى تمام مثل ما موجود في بوجمع الكميتي. أرضية الميدان جيدة جدا، حضور جماهيري محترم العدد لجماهير الأولمبي البيجي. الحقيقة الظروف الأمنية يعني تنظيميا أمور على العال. إن شاء الله ننتظر مباراة رقم قلت حرارة الطقس اللي إن شاء الله ما تأثرش على أداء الملعبين.
1: يعني ثم مؤشرات إيجابية لانطلاق هذا الموسم الجديد، نشوفه في أشياء إن شاء الله نبنيه عليها، خاصة وأنه منتخبنا الوطني التونسي مقدم على استحقاقات قارية وعالمية. طبعا معين الشعباني باش يلعب مع مالي بمباراة في بداية أكتوبر، مباراة ودية، وإن شاء الله البطولة تعطي نفس للمنتخب الوطني التونسي وتعطينا يعني من المهارات ما يخلي معين الشعباني يعتمد على البطولة التونسية، وعلاش لا ما ترجعش إلى سالف إشعاع.
0: هو مصطفى نقول واحنا في تونس الجديد يا رابح، اش معناه يعني مدرب جديد المنتخب التونسي معين الشعباني ان شاء الله مواصلات ايجابيه. ونفس الشيء اللي احنا ديما في كل عام في كل موسم رياضي ديما احتجاجات على المستوى التحكيمي، لحد الان الامور طيبه. مشرف جديد، مشرف عام على لجنه التحكيم اللي هو سيناس جبيني، ان شاء الله امور يعني مواصلات ايجابيه، ان شاء الله موسم رياضي يعني محترم، ولا ان شاء الله يعني ينفع الكره التونسيه قلت على المستوى الرابطه المحترفه الاولى.
1: انت حكيت على ناجي جبيني، التحكيم ايضا يبدو ان شاء الله نقولوا بخير. زوز جولات الى حد الان واحنا نلعبوا في الدفعه الثانيه من الجوله الثانيه ما لاحظناش تاثير سلبي على المباريات، بالعكس حضور جيد، اذا كان مش جيد جدا يعني حتى نعطيه للحكام حقهم. التحكيم هو عنصر اساسي، يبدو لي انه السنة سيكون يعني جيد مش كما المواسم الماضيه. ما نعرفش تاثرني راي ولا لا.
0: الحمد لله الحقيقة قلت لك يعني الأمور طيبة بأقل احتجاجات إلى حد الآن، جولة ثانية الأمور أكثر من طيبة. نعرف التوصيات الكبيرة قام بها ناجي جويني لي يعني مجموعة الحكام نتاعو، الحقيقة قلت أمور إيجابية جدا إلى حد الآن دون أي احتجاجات. فقط لازم وصفة شوف هو الحكام الإنسان كيفنا كيفنا، لازم نعاونوهم حتى على مستوى يعني أرضية الميدان يعني في كل لقطة. أنا حاب ديما نعطي بعض الملاحظات. ساعات الحكم يلتجأ إلى شاشة الفار للاطلاع يعني على بعض اللقطات، نشوفوا بعض الاحتجاجات. بربي نعاونوا التحكيم في تونس على المستوى الجماهيري وحتى زاد على المستوى المسؤولين المتواجدين في يعني البنك احتياط الفرق الموجود على ارضيه الملعب.
1: يعني كانك تقرا فيها افكاري، ثم تجاوب بيناتنا في نفس الاطار. كنت باش نحكي على المسؤولين، راهو التحكيم ولا كره القدم ولا المواهب اللي نحكيو عليها ولا ارضيه الميدان ولا الجمهور ما يتواجد الا باقل لغط باقل اشكاليات. بالعكس المسؤول على ارضيه الميدان من المفروض انه يفض الاشكاليات ويساعد الشبان يساعد طاقم تحكيم مرة ليك ومرة عليك الأخطاء ماهيش باش تنتهي في كرة القدم. حسن النية ما نجموش نعرفوه قبل ما نشوفوا شاشة الفار ولا في المافيولة في كل القنوات الآن، ولكن دائما نسبقوا حسن النية باش ما نضيعوش برشا وقت في كرتنا. نقطة أخرى قبل ما نخلي لك المجال للتعليق، هذه وانت نعرفك تبع برشا في الإحصائيات، يعني في زوز جولات ما شفناش أهداف برشا في مباراة واحدة.
0: هو مصف الجولة الأولى تم تسجيل 12 هدف رغم أنها جولة منقوصة من مباراة اتحاد بنقردان والنادي الرياضي حمام ننف، وفي الجولة الثانية في الدفعة الأولى تم إلى حد الآن تسجيل 7 أهداف. إن شاء الله بالأربع مباريات نتاع اليوم إن شاء الله يكون يعني عدد الأهداف أكثر من الجولة الأولى قلت لي تسجل فيها 12 هدف.
1: وهو كذلك إن شاء الله على كل بالتوفيق لكل الفرق التونسية، والأجدر هو اللي باش ينتصر إن شاء الله. أيضا التحكيم يكون في الموعد، المسؤولين إن شاء الله زادة يكونوا أذانهم صاغية ويستجيبوا على الأقل، لأنهم عندهم يغيروا فقط ما يكونوش نقطة الخائبة في المباريات، بالعكس يكونوا حضورهم إيجابي ومؤثرين ومربين في نهاية الأمر. إن شاء الله كرتنا تتحسن وثم بوادر إيجابية في هذا الشان. خليك ذكرنا بتشكيلتي الفريقين قبل ما ينزلوا الزوز فرق على أرضية الميدان.
0: شكرا لك مصطفى. من جديد نعود إلى بوجمع الكميتي تقريبا 5 و4 دقائق قبل انطلاق المباراة. هنا في بوجمع الكميتي مباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنقردان في إطار الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تذكير بالتشكيلتين، تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردان في المرمى لسعد الهمامي وقائد فريق مع إسلام تاج، جاسم عبشي، أيمن العمري، دانيال أوباخا، عيادي، قيس الظيل، إدريس المحيرسي، نسيم شاشية، فؤاد التيمومي، والجزائري عبد الوهاب بخوش على بنك البدلاء، مختار العرفاوي، اسكندر بوعايشة، أحمد السويعي، لمين توري، أشرف بوراوي، أنس بعطية، وائل العابدي، ووائل الصالحي. في هذه الآونة خروج لاعبي الفريقين لأرضية الميدان. تشكيلة الأولمبي البيجي، حبيت فقط نذكر بمدرب اتحاد بنقردان هو المدرب سفيان الحدوسي. تشكيلة الأولمبي البيجي في المرمى شهير السماوي مع إسلام الشلغومي، شريف كامران، نسيم حسني، محرز الراشي قائد فريق، فيروس فضلي، الفاسدي بي، محمد الهادي حدوشي، بشير حسني، حسين القفسي، ومجد هذلي على بنك البدلاء، أحمد الفطناسي، حمزة حويج، محمد علي نفزي، عبيد الماكني، وفارس العبيدي يدرب الفريق نصيف البياوي. طاقم تحكيم هذه المباراة والتشكيلة التحكيمية، فرش عبدالله حكم رئيسي، المساعد الأول وسيم بغطاس، المساعد الثاني مهدي الحباشي، الحكم الاحتياطي محمود قصيعة، حكم الفار أيمن النصري، يساعد أمن الحجري، ورقب هذه المباراة الحكم السابق وسيم بن صالح، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي رضا هلال ودنيا البجاوي. اللاعبية كل موجودين على أرضية الملعب في انتظار تحية العلم.
1: هادي فما سؤال أنا ديما نسأل فيه وباش نكرره دائما إلى أن تتحسن الأمور إن شاء الله على مستوى النقل وعلى مستوى منصة الصحافة. نشوفه توا في بعض الصور زاد الإيجابية، ما فماش تداخل للمصورين، زملاء المصورين على أرضية الميدان، فما كل شيء في مكانه، مكان الصورة، أخذ الصورة، كذلك على حافة الميدان ما فماش برشا اكتظاظ، على الأقل في المزوز مباريات اللي ننقلوا فيهم. ولكن بعد تحية العلم نرجع لك هذه.

0: كان هذا إذن النشيد الرسمي التونسي هنا على أرضية ملعب بوشمعة الكميتي بباجة. مباراة تنطلق بعد ثواني هنا في بوشمعة الكميتي. قلت كل اللاعبين موجودين على أرضية الميدان. اليوم اتحاد رياضي بمقردان يلعب بألوان والتقليدية الصفراء والسوداء، ولكن الأرقام باللون الأبيض. بكل موسم رياضي الحقيقة نطالب اتحاد بن قردان بكل لطف، لأني اللون الأبيض الحقيقة يصعب رؤيته شوية خاصة مع اللون الأصفر. فريق الأولمبي الباجي كذلك يلعب بألوان ولا تقليدية الحمراء والبيضاء مع الأرقام باللون الأبيض. قلت بالنسبة لتشكيلة الأولمبي الباجي اليوم زوز تغييرات فقط مقارنة يعني ب بالمباراة السابقة، دخول حسين القبسي ومجد الهدلي مكان ريان الهمامي. هذا المعطيات اللي عندي. قلت زوز تغييرات مقارنة بالمباراة الأولى. نشوف في تكريم يبدو لي اللاعب المنضم رسميا، لأنه الحقيقة ما شفتش اللاعب اللي تم تكريمه، مش واضح الصورة بعيدة شوي على كل تونس ثبتوا شكون اللي وقع على تكريمه. كان يبدو لي أنه اللاعب المحترف الجديد رياسي الضاوي اللي انضم حديثا قلت للبطولة الفرنسية نادي سانت إتيان في الدرجة الثانية الفرنسية. على كل مباراة تنطلق بعد دقائق. أيضا الفريقين مع تكمل التحكيم وسط التصفيق من جماهير. نعم.
1: من عرش سؤال ساعة قبل كل شيء، خديت بايك من حلويات البيجة ولا لا؟ جيت مؤخر شوية ولا بكري ولا أمور على العال؟
0: جينا مع الوقت بالضبط تقريبا الأربعة، لكن إن شاء الله بقدرة ربي بعد المباراة. هذه حاجة مؤكدة. شوف هو الخوف ساعات بالمئة، ما تكلمش برشا حلو لأنه بيخ وصير فما مشكلة بالمئة، بالتالي واحد يحافظ شوية على الأقل.
1: مش هذا سؤالي طبعا بالتأكيد، لكن هذا على مستوى فقط الفتلكة، لكن على مستوى منصة الصحافة والظروف. نعرفوا صحابين، قلت لك نشوف في زوز مباريات على شاشة التلفزة، يعني الأجواء جيدة على مستوى المصورين، على مستوى غيره، على مستوى المعلقين تحسنت شوية الأمور.
0: الحقيقة فما شوية فرق بين الموسم الفارط، لكن أنا ديما نحب نقول ديما منصة الصحفيين ديما فما بعض أو برشا نقص، لكن اليوم حاولنا نتفاداو أكثر ما يمكن، لكن إن شاء الله تكون يعني الأمور مناسبة لنقل هذه المباراة وكل حدث يعني حدث بحدث لكل السادة المستمعين والمتابعين المشاهدين.
1: شغيب عليك شوية، خلي لك المجال للتعليق. هذه
0: على أرضية الميدان فقط مصفى سلتي على أرضية الميدان أو على قولوا إحنا من كورون على مستوى خط التماس. الحقيقة الأمور قاعدة تتنظم، يعني إخراج كل العناصر اللي مش موجودة يعني في ورقة التحكيم. مش إيجابية، إن شاء الله تكون مباراة ممتعة للسادة المستمعين وأحباء الرياضة في كامل الوطن.
1: تفضل، هذه لك تعليق.
0: تنطلق المباراة بعد شكرا مصطفى. تنطلق المباراة بعد دقائق. أشرف والحكم فرنسا عبد اللاوي لي على المستوى الأمور التنظيمية. اليوم اتحاد بن قردان سيلعب على الجهة اليوم من جهة المدرج الرئيسية على يمين المتفرج، بينما فريق الأولمبي البيجي على الجهة اليسرى من جهة المدرج الرئيسية لملعب بوشمعة الكميتي هنا في باجة. قلت مباراة في إطار الجولة الثانية، ذهاب من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الأولمبي البيجي. وقع قلت تأهيل رسمي كل اللاعبين وتجديد العقود، لكن إداريين بحكم عامل الوقت، ومنتظر أنه في الجولة القادمة سيكون يعني كل اللاعبية متواجدين في تشكيل فريق الأولمبي البيجي. وفي هذه الآونة بالضبط انطلاق بصفيرة الحكم فرج عبد اللاوي لمباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي بقردان. كورة على مستوى الجيل اليوم لفريق الاتحاد الرياضي بقردان، لكن موجود دفاع الأولمبي البيجي واللاعب الرقم 12 فاسي دي بي على مستوى الجيل اليسرى، والكورة مباشرة إلى الحارس الأسعد الأمامي حارس الاتحاد الرياضي بيبي قردان. يطول كورته على مستوى الجهة اليمنى، يقطع الكرة وقائد فريق الأولمبي البيجي محرس الراجحي. كورة على مستوى الجهة اليسرى في هجوم لفريق الأولمبي البيجي، ولكن يتدخل الدفاع فريق الاتحاد الرياضي بيبي قردان والكرة في التماس. رمي التماس لفريق الاتحاد الرياضي بيبي قردان تتنفذ بسرعة، تمشي كورة على مستوى الجهة اليمنى لفريق الاتحاد الريفي بالقردير، لكن مقطوعة لفريق الأمام البلجي. هذه تسديدة، تسديدة ضعيفة ولكن تمر على جانب القام الأيمن للحارس لأسعد الأمامي، وبالتالي ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين في الدقيقة الثانية في هذه المباراة. المباراة تأخرت شوية نوعا ما بعد الدقائق من الرابعة ونصف لأمور تنظيمية، ولكن الأمور إلى حد الآن 5-5. ترجع كرة لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين، كرة مسودة في وسط الميدان مقطوعة من فريق الأولمبي البيشي واللاعب مجد هدلي. كرة مقطعة من جديد لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين، هجوم على مستوى الجهة اليمنى لكن مقطوعة من قائد الفريق محرز الراجحي. موجود محرز الراجحي على مستوى الجهة اليسرى بدفاع الأولمبي البيشي، ورأي الكرة لدفاع الاتحاد الرياضي ببقردين، والحارس لسعد الأمامي. لسعد الأمامي يحط كرة على اليسار لجاسم عبشي الظهير الأيسر في تشكيلة الاتحاد. جاسم عبشي، جاسم عبشي تو كرة على مستوى الجهة اليسرى، كرة تمشي على مستوى وسط الميدان للاعب الرقم 23 في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببقردين، لكن كانت كرة خطيرة ممتازة من إدريس المحرسي أو الحيرسي عفوا. وأول أنظار، أول أنظار في تشكيلة الأولمبي البيجي بعد التدخل على مستوى خط 18 متر على اللاعب إدريس المحرسي، فقد انثبت من صاحب الورقة الصفراء. ورقة صفراء هي الأولى من فرج عبد اللاوي في هذه المباراة. يبدو لي مكان المخالفة جيد جدا على مستوى الكرة الثابتة. ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بمقردين، يبدو لي صاحب الورقة الصفراء هو ألفا سيدي بي. نثبت فقط في صاحب الورقة الصفراء لفريق الأولمبي البيشي. على كل تنفيذ ثلاثي يبدو لي للكرة لضربة المخالفة التي تأتي على مستوى نصف دائرة المنطقة 18. على كل نشوف إدريس المحيرسي وكذلك غازي العيادي لتنفيذ ضربة المخالفة، كذلك معهم دانيال أوبا لتنفيذ ضربة المخالفة. من سينفذ ضربة المخالفة في هذه اللاعب من الفريق الاتحاد الرياضي ببقردين؟ قد تأتي بالجديد الحكام فرج عبد اللاوي في تنبيه على الجدار دفاع الأولمبي البيجي. من لا جديد تنفيذ ضربة المخالفة مدريس المحيرسي، تصطدم بدفاع، تصطدم بدفاع الأولمبي البيجي مرة أخرى. كرة داخل منطقة الجزاء والأسبق الحارس شهيد السماوي يأخذ كورته بكل امتياز ويسقط على أرضية الميدان. يبقى ملقى على أرضية الميدان الحارس شهيد السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي في هذه المباراة. وصلنا بالضبط 5 دقائق لعب في مباراة الاتحاد الرياضي ببقردين والأولمبي البيجي، وما زال التعادل أصفار إلى حد الآن. الحكم فرج عبد اللاوي يطلب من الإطار الطبي وشبه الطبي لفريق الاتحاد بالدخول لإسعاف الحارس شين السماوي. سفيان الحيتوسي كالعادة على خط التماس لتوجيه اللاعبين. سفيان الحيدوسي كان اخر جولات الموسم الفارط قاد فريق الاتحاد الرياضي ببقردين، ثم انتقل في المباراة الاخيرة للنادى وزوز مباراة الاخيرة مع نادى رياضي بزرتي، وهذا الموسم يعود من جديد ويقود فريق الاتحاد الرياضي ببقردين. على فكرة الممرنين في تونس في قراءة للطاقم التدريبي بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، 4 أجانب و12 محليين، فيهم 12 فريق جدد المدرب متاعه وأربعة حافظوا على نفس المدرب، وهم فريق ترجي جرجيس، شبيبة العمران، تقدم سكت الدير، والنادي الرياضي لحمام لنف، بينما بقية الفرق 12 فرق كلهم جدوا على المستوى التدريبي. تنفيذ ضربة المخالفة تتفذ من شاين السماوي حارس فريق الأولمبي البيجي، كرة طويلة داخل منطقة الجزاء بالرأس مباشرة إلى الحارس لسعد الأمامي حارس فريق الاتحاد في هذه المباراة. قلت وصلنا 6 دقائق لعب وما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. ترجع الكرة لفريق الاتحاد الرياضي بمقردين على مستوى الجهة اليمنى. طويلة كرة يمشي كرة على مستوى الميدان وترجع بالدفاع والحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بمقردين تأتي بين خط 18 وخط وسط الميدان في مناطق الأولمبي البيجي. ضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين باش ينفذ ضربة المخالفة. اللاعب غازي عيادي القادم من فريق الملعب التونسي مكان غازي آخر وغازي عبد الرزاق المخضرم القيدوم اللي قاد فريق الاتحاد الرياضي ببنقردين لبعض المواسم وعاد إلى فريق الأم الأمل الرياضي بحرم سوسة. تنتفذ ضربة المخالفة ترجع من الدفاع الأولمبي البيجي ورأي الكرة في فريق دفاع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردين. قيس فضيل
1: النادي الرياضي البنزرتي هادي النادي الرياضي البنزرتي فتح تسجيل في حمام الأنف عن طريق هاني عمامه في الدقيقة التاسعة. إذا أول أهداف هذه الدفعة الثانية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الجولة الثانية يأتي في من حمل أنف للنادي الرياضي البنزرتي الضيوف هاني عمامه في الدقيقة التاسعة من المباراة في انتظار بقية الملاعب وإن شاء الله تتوتر الأهداف. تفضل
0: هاني عمام ومصطفى الذي يعود من بعيد من نادي الرياضي صفاقس إلى النجم الساحلي للترجي ثم الاحتراف خارج حدود الوطن في البطولة المغربية مع الرجاء البيضاوي ويعود مع فريق نادي البنزرتي واليوم هداف مع فريقه. هذه كرة لفريق الأولمبي البيشي على مستوى الأجيال اليسرى يمشي بكرة لاعب فراس فوتي بالراس والكرة كانت رأسية من فريق الأولمبي البيجي توزيع من فراس فضلي بتولي ثم بالرأس حتى نتأكد من الساحة بالرأسية الأخيرة لفريق الأولمبي البيجي بتولي البشير حسني. نعم البشير حسني بتسديدة رأسية مرت فوق مرمى الحارس لسعد الأمامي وتبقى النتيجة لحد الآن التعادل 0-0 بين الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي بمقردين في توقيت 8 دقائق لعب. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي عن طريق محمد الهادي حدوشي والكرة مصة مباشرة إلى الحارس لسعد الهمامي حارس فريق الاتحاد. تمشي كرة في التماس لمصلحة الاتحاد الرياضي ببقردين على مستوى الجهة اليمنى. أغلبية كرات الاتحاد الرياضي ببقردين كلها على مستوى الجهة اليمنى ولكن موجود في دفاع الاتحاد أو في الدفاع الأولمبي البيجي بحرز الراجحي وقائد الفريق. ترجع الكرة الأولمبي البيجي على مستوى دائرة وسط الميدان تتبدى كرة على مستوى الجهة اليمنى يمشي بالكرة لاعب فراس فضلي يرجع كرة ورايا إلى المدافع إسلام الشلخومي مباشرة إلى حارس مرمى الشهيد السماوي يتوه الكرة من الحارس إلى الحارس لسعد الهمامي يلعب الكرة معمل الدفاع ومن جديد إلى لسعد الهمامي مدرب نصيف البياوي اللي جاء قبل بانطلاق الموسم بعد القطيعة مع لسعد معمر. هذه كرة الأولمبي البيجي القريبة الكوري للاعب فراس فضلي والحكم يصفر ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي. الكرة بين خط 18 وخط وسط الميدان على مستوى وسط الميدان ضربة مخالفة للأولمبي البيجي.
1: الهدف الأول اللي للجاسو لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 12 من المباراة. تعطيكم صاحب الهدف
0: هو مصفى يعطيك الصحة ولكن يبدو لي التوقيت في العمران 8 دقائق تقريبا نص نهار شي لكن غلط ثبت معايا في التوقيت في العمران 8 دقائق لعب فقط.
1: لا لا ظهر تجاوزنا 8 دقائق نلعب 13 دقيقة لعب توا تفضل.
0: على كل هذه كرة تسديدة في ضربة المخالفة لفريق الأولمبي البيجي وتمر بجانب القائم الأيسر للحارس لسعد الأمامي وتبقى النتيجة متعادلة لحد الآن أصفار بين الفريقين. قلت تذكير لكل مستمعي وفي حب الرياضة على موجات إذاعة التطوين نحن الآن في نقل مباشر لمباراة الأولمبي الباشي والاتحاد الرياضي ببوكردين مباشرة من ملعب بوجمع الكميتي بي باشا. تشكيلة الأولمبي الباشي والاتحاد الرياضي ببوكردين في المرمى الأسعد الأمامي مع إسلام تاج، جاسم عبشي، أيمن العمري، دانيال أوباغاز العيادي، قيس فضيل، إدريس المحيرسي، نسيم شاشية، فؤاد التيمومي وعبد الوهاب بخوش. تشكيلة الباشية جين السماوي في المرمى مع إسلام الشلخومي، شريف كامارا، نسيم حسني، محمد الراشحي قائد فريق، فراس فضلي، الفاسي دي بي، محمد لادي حدوشي، البشير حسني، حسين القفسي ومجد هدلي.
1: هادي
0: هادي
1: خلي نكملوا المعلومة وخليك زادة تسترجع شوية أنفاسك. صاحب هدف شبيبة العمران هو عدي بالحاج في دقيقة 12، نلعبوا دقيقة 14، منذ دقيقتين سجل عدي بالحاج لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، هدف ثاني في هذه الدفعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولتها الثانية، بعد هدف ثاني عمامه للنادي المنزرتي اللي يلعب في حمام لمف. بقية المباريات الأولمبي البيجي وبنجردين كما تسمعوا في الهدي أصفار، نفس النتيجة بين النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي في انتظار الأهداف إن شاء الله القادمة في كل الملاعب. هدف مقابل شيء للعمران المترجي وهدف مقابل شيء لنادي المنزرتي في حمام لمف. إليك هدي، تفضل.
0: شكرا. 13 دقيقة لعب هنا في باشا، تعادل الأصفار بين أولمبي الباجي والاتحاد الرياضي ببقردين. تتنفذ ضربة المرمى لفريق الأولمبي الباجي، الأسعد الأمامي يلعب كرة على اليمين على مستوى الدفاعي إلى جاسم أسلام تاج، يمشي كرة طويلة على مستوى الجهة اليمنى وتمشي تماس، رمية تماس لفريق الاتحاد ببقردين، رمية تماس على مستوى الجهة اليمنى لفريق الاتحاد، تتنفذ شريف ودانيال أوبا، دانيال أوبا الكرة على مستوى وسط الميدان لفريق الاتحاد بن قردين، ياخذ الكرة لاعب الرقم 12 فؤاد التيمومي، فؤاد التيمومي رجع كرة ورية على المستوى الدفاعي إلى جاسم عبشي، جاسم عبشي، جاسم عبشي دائما على مستوى الجهة اليسرى لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين، دريس الحيرسي ورايا مباشرة إلى الحارس الأسعد الأمامي، حارس الأولمبي البيجي، يمشي الكرة على مستوى دفاع الاتحاد الرياضي بن قردين إلى الشريف كامرا، ياخذ الكرة لكن من جديد فريق الاتحاد الرياضي بن قردين، هذا هجوم على مستوى الجهة اليمنى لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين، لكن تقطع، تقطع الكرة من شريف كامرا مدافع الأولمبي الباجي، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباجي في مناطقه على المستوى الجهة اليسرى، شريف كامرا سيتولى تنفيذ ضربة المخالفة، يرجع كرة للدفاع لنسيم حسني، إسلام الشلغومي، إسلام الشلغومي، إسلام الشلغومي يقترب من خط وسط الميدان، على بكرة على مستوى الجهة اليمنى لكن مقطوعة، مختم محمد هادي حدوشي، والهجوم دريس المحيرسي، دريس المحيرسي، دريس المحيرسي على مستوى الجهة اليسرى، يسقط على أرضية الميدان لكن الحكم يقول ضربة مخالفة وتموية لفريق الأولمبي الباجي، ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباجي، تتنفذ بسرعة لكن مقطوعة من جديد، دريس المحيرسي، دريس المحيرسي ورأي الكرة على مستوى الجهة اليسرى، ياخذ الكرة اللاعب غازي العيادي، غازي العيادي بدل الكرة على اليمين، دائما الكرة لمصلحة الاتحاد الرياضي بن قردين، اسلام تاج، اسلام تاج الكرة لعبد الوهاب بخوش الجزائري والكرة في التماس، رمي التماس لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين على مستوى الجهة اليمنى، تتنفذ رمية التماس ورأي الكرة لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين، تبديل الكرة على مستوى الجهة اليمنى، كرة طويلة ما توصلش الكرة وتوصل لكن ضربة مرمى، قلت ما توصلش الكرة لفؤاد التيمومي وتمشي ضربة مرمى لفريق الأولمبي الباجي في توقيت إلى حد الآن 16 دقيقة لعب هنا في بوجمع الكميتي، والتعادل أصفار بين الاتحاد الرياضي بن قردين والأولمبي الباجي.
1: هات نعطي هادي ارتاح شوية نعطي النتائج الحاصلة إلى حد الآن في أربع مباريات، مع التذكير أن المنتخب الوطني التونسي الأولمبي لأقل من 21 سنة طبعا في إيطاليا يلعب اليوم من أجل الذهاب في نهائي الألعاب المتوسطية أمام المنتخب الجزائري بتوفيق لأبناء بوجلبان. كذلك على مستوى باش نبدلوا الاختصاص في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي اليوم يلعب من أجل التأهل لكأس إفريقيا بل لكأس العالم 2027. تونس ستلاقي انطلاقا من الساعة 7 جنوب السودان. نرجع للرابطة الأولى في كرة القدم في جولتها الثانية والدفعة الثانية، شبيبة العمران متقدم أمام الترجي الرياضي التونسي بفضل عديب الحاج في دقيقة 12، النجم الرياضي الساحلي أصفار مع نجم المتلوي، والنادي الرياضي الحملنف متأخر في النتيجة على أرضية ميدانه أمام النادي الرياضي المنزرتي اللي سجل في دقيقة 9 عن طريق هاني عمامو، والأولمبي الباجي الاتحاد الرياضي ببنقردان. التفاصيل مع المتألق الهادي السيارة، تفضل هادي.
0: شكرا لك مصطفى. ملعب متوقف الآن لإصابة أحد لاعبي الاتحاد موجود على مرقى أرضية الميدان، حكم يأمر الإطار الطبي لإخراج اللاعب خارج أرضية الميدان في توقيت 17 دقيقة لعب هنا في بوجمع الكبيتي. والتعادل الأصفار بين الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنقردان، قلت في ملعب بوجمع الكبيتي.
1: هات نستغلوا الوقت نحكيه شوية ميسيرش هادي على المنتخب أقل من 21 سنة اللي في إيطاليا يبدو لي المرة الثالثة نوصلوا للدور النهائي. يعني قلت منذ بداية الحصة مؤشرات وبوادر إيجابية إن شاء الله في هذا الموسم على المستوى الكروي.
0: هو مصر إذا كان ما يخنيش التاريخ، المرة الأخيرة اللي هزينا فيها للعب الأولمبي اللي كان في تونس 2001 فالدور النصف النهائي، نعرفش كان معطيات الساحة ولا مصفى، فالدور النهائي الدور النصف النهائي عفوا ترشحنا على المنتخب الإيطالي يبدو لي.
1: لا هذه يلزم عماد، يلزم صديقنا عماد
0: عماد الكيلاني
1: ان شاء الله
0: عنده كل المطالب.
1: على كل المهم انه وصلنا حتى بعد مده طويله وصلنا للدور النهائي. ان شاء الله ان شاء الله المباراه يعني الذهب او الفضه مضمونين، ان شاء الله الفضه مضمونه وفي انتظار انه ان شاء الله طموحاتنا تكبر والاداء اداء شباننا يكون في مستوى طموحاتنا وامالنا، وان شاء الله لما لا يطلعوا البوديوم ويتوجوا صدورهم بالذهب ان شاء الله. ان شاء الله
0: موافقين ان شاء الله وموافقين. سور كرتاج مساء هذا اليوم في نهائي العاب المتوسطيه ترجع كوره لفريق الاتحاد، اتحاد بنقردان على مستوى الجهه اليمنى، رمي التماس تتنفذ التماس لفائده الاتحاد، كوره ورائيه لفريق اتحاد بنقردان، غازي العيادي دانيال اوبار الكره لمصلحه الاتحاد ياخذ الكره، عبد الوهاب بخوش، بخوش يبدل الكره على اليمين، دائما الكره لمصلحه الاولمبي البيجي الاتحاد بنقردان، بخوش بخوش يقترب من خط ال 18 توزيع عرضيه ولكن ضربه ركنيه تصطدم بقائد الفريق الاولمبي البيجي محر الراجحي، تمشي ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لاتحاد بنقردان تاتي على يسار الحارس شاين السماوي حارس الأولمبي البيجي، تنفيذ ضربة ركنية لمصلحة الاتحاد الرياضي ببنقردان، حكم ينبه على كل اللاعبين الموجودين في منطقة 18، تنفيذ ضربة ركنية لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان، الحكم يعود مرة أخرى يوقف اللعب الحكم مرة أخرى للتنفيذ للتنبيه على الثنائي اللاعب الأولمبي البيجي اسلام الشلغومي وجاسم عبشي في تشكيله الاتحاد الرياضي بنقردان، تنفيذ ضربه الركنيه على مستوى القائم الاول ترجم الدفاع مثل اختار لفريق الاتحاد الرياضي بنقردان داخل منطقه الجزاء، يسقط على الميدان اللاعب عبد الوهاب بخوش يسقط داخل منطقه ال 18 والحكم يامر بوصله اللاعب. هذه كره مره اخرى لفريق الاتحاد الرياضي بنقردان، كره داخل منطقه الجزاء لكن ما استغلش الكره كما يلزم، الكره كانت توزيع داخل منطقه الجزاء ما فماش الحقيقه تفاهم، سوء تفاهم بين ادريس المحيرسي واللاعب خاسي العيادي، والكره تمشي ضربه مرمى لفريق الاولمبي البيجي. نشوف الحكم فرج عبد الله ويوقف اللعب ممكن للتثبت في العمليه الاخيره اللي سقط فيها عبد الوهاب بوخوش داخل منطقة 18، فما إمكانية ضربة جزاء. الحكم فرج عبد اللاوي يأمر بإيقاف اللعب في هذه اللحظات في توقيت 21 دقيقة لعب في بوجمعة الكميتي للتثبت في العملية الأخيرة، يعني فما إمكانية ضربة جزاء لاتحاد بنقردان. ننتظر على كل القرار من الحكم فرج عبد اللاوي في الاستماع بالسماع الخاصة طبعا مع غرفة الفار للتثبت من العملية الأخيرة، لكن يمشي بنفسه، يمشي بنفسه فرج عبد اللاوي لشاشة الفار للتثبت، للتثبت في العملية الأخيرة. الحقيقة مصفى نحب نسوق كل الحاجات الإيجابية في العادة، وقت اللي يبدأ الحكم في التثبت على مستوى شاشة الفار كانت تكون كتلة من اللاعبية حول الحكم، لكن الآن الأمور الحقيقة طيبة. حكم موجود بنفسه يتثبت بكل أريحية بكل راحة، التثبت على مستوى شاشة الفار من العملية الأخيرة وسقوط عبد الوهاب بوخوش داخل منطقة 18. كيف سيكون قرار الحكم فرج عبد اللاوي إن كانت هناك ضربة جزاء أو لا لفريق اتحاد بنقردان؟ ننتظر قرار فرج عبد اللاوي الحكم الدولي للتثبت في العملية الأخيرة بالتشاور طبعا مع غرفة الفار الثنائي أيمن النصري ومساعده من الحجري. نحن ما زلنا في انتظار القرار من فرج عبد اللاوي، قد تكون العملية والحكم عليها صعيب نوعا ما، لكن إن شاء الله يكون القرار مناسب يعني بكل حيادية وبكل عدالة، وإن شاء الله كل فريق ياخذ حقه في العملية الأخيرة. ما زال فرج عبد اللاوي يتثبت على مستوى شاشة الفار، وهنا الكل واقف ينتظر في قرار الحكم فرج عبد اللاوي.
1: تأخر نسبيا هذه، تأخر وقته، تأخر نسبيا
0: نسبيا يعني نسبيا يعود الآن إلى أرضية الميدان.
1: تفضل أي تفضل.
0: قلت يعود إلى أرضية الميدان فرج عبد اللاوي ويقر ضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي بنقردان. ضربة جزاء الاتحاد بنقردان في توقيت 24 دقيقة لعب هنا في بوجمعة الكميتي. ضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان لمن فاته الاستماع في الدقيقة تقريبا بين 20 و 21 دقيقة لعب. عبد الوهاب بوخوش داخل أرضية الميدان يسقط مع بعد التدخل من مدافع الأولمبي البيجي، والقرار الآن ضربة جزاء لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان. من سيتولى التنفيذ قد يكون إدريس الحيرس القيدوم. ننتظر على كل حال من سينفذ ضربة جزاء الاتحاد الرياضي ببنقردان، وبالفعل في التنفيذ إدريس المحيرسي. إدريس المحيرسي من سيتولى ضربة الجزاء لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان. إدريس المحيرسي، إدريس والشاهين، لمن ستكون الكلمة، لمن ستقول الكلمة في هذه اللقطة لضربة الجزاء بين إدريس والشاهين بين الأولمبي والاتحاد؟ لمن ستقول الكلمة؟ إدريس يتقدم والتركيز من شاهين، شاهين يركز، إدريس يتقدم، الهدف الأول، الهدف الأول للاتحاد الرياضي ببنقردان. شاهين على اليسار والكورة على اليمين، أو شاهين على اليسار العام والكورة على اليمين، وافتتاح النتيجة في الدقيقة 25 لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان عن طريق اللاعب إدريس المحيرسي من ضربة جزاء في الدقيقة 25. أول هدف في هذا الموسم لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان. قلت أول مباراة، أول أهداف الاتحاد في هذه المباراة. نذكر إدريس المحيرسي كانوا في عقده مع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردان، وبعد ذلك تم تجديد العقد بموسم وحيد إلى جوان 2027 مع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردان. نحكيه شوية على الانتدابات لأنه الآن الكولينج بريك لعبية، قد يكون الكولينج بريك نعم الحقيقة قبل وقته مش عارفين، ولكن قد يكون لشدة حرارة الطقس.
1: يعني هو ينجم يجتهد الحكم يعني يقسم الشوط على جزئين, يعني بإمكان هو أنه يعطي إذا كانت الحرارة مرتفعة طبعا يقدر هذا حكم المباراة. إن شاء الله احنا حكينا على التوقيت في المباراة في الجولة الثالثة, المباراة المؤجلة باش يكون الوقت الساعة الرابعة على لما حال وقتها يكون طقس خريف وممكن تبرد شوية الأمور. ولكن اليوم بالنسبة لليوم والأسبوع الماضي الجولة الافتتاحية يعني الأربعة ونصف بصراحة مظلمة للاعبين. حكينا كما قلنا مع رئيس الرابطة الوطنية والتبرير هو أنه الملاعب غير مجهزة بالإضاءة. من بين النقاط المطروحة بشدة إن شاء الله المواسم القادمة نشوفوا ملاعبنا في أبهى حلة وتستجيب لكل الشروط ونجموا نلعبوا بالليل وقت تكون الطقس معتدل. تفضل هادي.
2: باهي هادي حتى نكون واقعين
1: هادي هادي سامحني باش نتعسف عليك. موعد موجز الأخبار يقرأه عبد النور بسنون ونعود بعده لمواصلة ملعب وأهداف.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجوي بتطاوين التي انتظمت صباح اليوم عن انتخاب محمد بن علي كليلة للفترة النيابية التي تمتد من 5 سبتمبر إلى غاية 4 ديسمبر 2026. وفي مدين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكي كريمي رئاسة المجلس الجوي بمدين. وفي ولاية جابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق المصباحي من المجلس المحلي بغنوش رئاسة المجلس الجهوي بولاية جابس. تم تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة الممتدة من الأول من جويليا إلى غاية 29 من أوت وفق ما أفادت به أمس وزارة الصحة في بلاغ لها. أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر للجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اليوم من خطورة استمرار تحويل السجون الكيان الصهيوني إلى ساحات مفتوحة لتهديد وتعذيب الأسرى الفلسطينيين، داعية القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والعالمية إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى والأسيرات ورفعها إلى أعلى المستويات. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: شبيك الطوف مش نجر تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين وليمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفت شوراك
1: صحربشك هو اش بش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمتيد بس عندي زط سلعة فيه شوف صاحبك بتاع اللي سي دبر النبيعة بيه وطلف الحبيب ايه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
5: ايه يولاد الفم يا بي
6: طيب يا وليد طيب وكورا شو
5: ايه مشاش المهرجان مشاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
7: اشي زطلة
3: زطلة
7: شبيه
3: مهبول تحب بسينة
7: شبيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسيه مالك
7: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما قلتش
7: مسيه ولا لنيان
3: اتكلم فيه
7: مسيه ولا لنيان
3: اعطيني شعر
7: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء

0: Très bien, monsieur.
1: Si on pouvait, vraiment, change l'adresse.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: ملاعب وأهداف.
4: نعود سيدتي أنستي سيدتي لملعب وأهداف. تركنا النتائج في الأشواط الأولى في شبيبة العمران، هدف مقابل شيء أمام ترجي الرياضي. تونسي أصفار بين النجم الرياضي الساحلي والنجم المتلوي، حملان في متأخر في النتيجة أمام الدار البنزرتي هدف مقابل شيء، واتحاد بن قردان يتقدم في باجة بالذات هدف مقابل شيء. بقية التفاصيل معاك هادي، تفضل.
5: شكرا لك مصطفى. نعود الى ابو جمع الكميتي، مباراه الاولمبيا دي كره لفرق الاولمبي الباشي، يرفع كره بالحارس، كانت خطيره جدا، كانت خطيره جدا. فريق كره لفريق الاولمبي الباشي، يرفع الكره بالحارس اللاعب الرقم 17 بشير حسني، ولكن تمر فوق مرمى الحارس الاسعد الامامي. كان قريب جدا فريق الاولمبي الباشي من تعديل النتيجه في الكره الاخيره، وبالتالي تبقى النتيجه تقدم لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان بهدف قبل صفر هنا ما في ملعب وجمع الكبيتي ببيجا. الاتحاد يتقدم على الأولمبي البيجي بهدف قبل صفر، هدف لإدريس المحيرسي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. ترجع الكرة تتنفذ من الأسعد الأمامي حارس الأولمبي أو حارس الاتحاد الرياضي بن قردان، هذه كرة لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان على مستوى الجهة اليمنى، لكن تتخص من فريق الأولمبي البيجي من جديد. الكرة لفريق الاتحاد والكرة مختة على مستوى الجهة اليسرى، الكرة لفريق الأولمبي البيجي والكرة في التماس. باهي تدخل دفاع الاتحاد الرياضي بن قردان على مستوى الجهة اليمنى من إسلام تاج، تتنفذ ضربة التماس لفريق الأولمبي البيجي، كرة على مستوى وسط الميدان في مناطق الاتحاد الرياضي بن قردان، ورعية لدفاع الأولمبي البيجي دريسة وسليم الشلغومي. إسلام الشلغومي بعد الكرة على اليمين لفريق الأولمبي البيجي، نسيم حسني، نسيم حسني يرفع كرة عرضية، باهي لقطة فنية ممتازة من اللاعب الرقم 21 فراس فضلي، لكن الحارس كان أسبق الأسعد الأمامي حارس فريق الاتحاد الرياضي بن قردان. موجود الأسعد الأمامي في كل الكرات تقريبا هذا اليوم. فقط مصطفى حبيت نتفاعل معك في موضوع توقيت المباريات قبل موجز الأنباء. الحقيقة صحيح وقت صعيب شوي على الملاعبية على مستوى حرارة الطقس، حكيت على مستوى الإنارة مصفى، لكن زادة مش الملاعب يعني الملاعب كلها ما فيهاش إنارة. فما ملاعب كما ملعب الأولمبي سوسة، كما رادس، كما بجنات المسير، كما سفاقس،
4: تولي تعلت تكافؤ الفرص. يعني ماهوش يعني حسب رأيي ماهوش
5: سبب
4: غير مقنع، غير مقنع. يعني الملعب اللي ما فيهش نلعب مباراة في السخانة كير ما يلعبوا ثمانية مباريات في حرارة مثل هذه. يعني نحافظوا على أولادنا، على ملعبيتنا، مش معقول. يعني على أرضية الميدان نشوفوا الملعبية يعني طايحة أكثر من الوقت، مش معقول. تفضل.
5: هو في اعتقادي مصطفى قلت مش كسبب الوحيد، ماهوش الإنارة ومبدأ تكافؤ الفرص غير ذلك من الكلام، ولكن زاد حتى خلينا نكون واقعيين، بعض الجماهير يعني مش لازم أكثر يعني توعية وأكثر. يعني
4: فعلا مشكلة في تأمين المباريات زادة في الليل زادة أي. فما ظروف أخرى يعني على مستوى السلطة الجهوية والأمنية هي اللي ترى الصالح، ولكن احنا كمتابعين وكرياضيين ماذا بينا يعني كرة القدم تتلعب في طقس خير من هكا بقطع النظر على الأسباب اللي إن شاء الله نتجاوزوها، وإن كانت بعضها موضوعي إن شاء الله نتجاوزوه في قادم المواسم. هاي تفضل هادي
5: بإذن الله. شكرا لي. 35 دقيقة لعب هنا في بوجمع الكميتي، يتقدم الاتحاد بن قردان بهدف قبل صفر على حساب الأولمبي البيجي. الكرة ضربة مقاسية ممتازة، ضربة مقاسية من لاعب الاتحاد اللاعب إدريس المحيرسي، لكن خذا الكرة اللاعب الحارس شاين السماوي وكورته في العملية الأخيرة. ترجع الكرة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليسرى، يمشي بالكرة اللاعب الرقم 11 سين القفصي، كرة مازالت على نفس الجهة اليمين فريق الأولمبي الباشي يأخذ الكرة. الفاسي ديبيري عنده ورقة صفراء إلى حد الآن وهي الوحيدة في هذه المباراة إلى حد الآن. عرش على الكرة من إسلام الشلخومي. إسلام الشلخومي كرة الفاسي ديبيري على مستوى الجهة اليسرى كرة لفريق الأولمبي الباشي داخل منطقة الجزاء ولا سبق الحارس لسعد الأمامي يأخذ كورتو قبل اللاعب فراس فضلي. ممتاز لسعد الأمامي لحد الآن في حراسة مرمى فريق الاتحاد الرياضي ببيجردين. تتفذ كرة تمشي على اليسار لفريق الاتحاد يأخذ كرة اللاعب في أدى تيمومي. التيمومي بدل كرة على اليمين على مستوى دفاع الأولمبي البيشي وراء الاتحاد بيجردين ورأي من تجل الإسلام إلى الحارس لسعد الأمامي. كين على بعض الانتدابات والتجديد العقود في فريق الاتحاد الرياضي بمقردين. حكيت على تريس المحيرسي اللي جدد عقده إلى جوان 2027 كذلك فما برشا انتدابات على مستوى فريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. قلنا حكينا على فسخ عقد غازي عبد الرزاق او الانتقال الى فريق الامل الرياضي بحمام سوسه كذلك رائد الكزاح الحارس الموسم الفارطي المتدرب فريق النجم الساحلي مصطفى صام جونيور بيتا خميس العواني كلها يعني اللعب يغادروا فريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. كذلك انتداب اشرف بوراوي لمده ثلاث مواسم. تعاقد كذلك لموسمين مع تاج الإسلام. تعاقد كذلك مع متوسط الميدان غازي العيادي. انتدابات عديدة في فريق الاتحاد الرياضي ببيكرتين. ترجع كرة لفريق الاتحاد على مستوى الجهة اليسرى الاتحاد وادريس المحيرسي يراوغ بكرة يسقط على الميدان مع اللاعب في تدخل مع لاعب الأولمبي البيشي نسيب حسني لكن الحكم يعطيه ضربة مخالفة للاتحاد الرياضي ببيكرتين في تنفيذ ضربة المخالفة. فؤاد التيمومي قلت المنتدب حديثا لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. حكيت على انتدابات الاتحاد كذلك انتدابات الأولمبي البيشي. حمدي شعيرات حارس الملعب الجابسي في الموسم الفارط كذلك حمزة المبروك يوسف عزيم محمد أمين بن عمار يحيى عاشوري مهدي خيري وسام السياري مامادو ديوف وإبراهيم أوغلولا متوسط ميدان بنيني أمضى عقد لمدة موسمين في تشكيلة الأولمبي البيجي. كل هؤلاء اللاعبين تم بصفة رسمية يعني تأهيل انتدابهم سيكونون موجودون في تشكيلة الأولمبي في الجولة القادمة بإذن الله. ترجع الكرة الاتحاد بنكرتين على مستوى الجهة اليسرى يمشي بالكرة اللاعب فؤاد التيمومي لكن مقطوعة الكرة لفريق الأولمبي البيجي. كرة على مستوى الجهة اليسرى لفريق الأولمبي البيجي مقطوعة من جديد لفريق الاتحاد بنكرتين. كرات قصيرة بين فريق اللاعبي فريق الأولمبي الاتحاد بنكرتين يمشي بالكرة قيس فضيل فما لاعب من اتحاد بنكرتين ملقى على أرضية الميتين اللي هو عبد الهاب بخوش يقوم سلامات والحكام يسفر ضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بنكرتين في توقيت 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والتقدم لفريق اتحاد بنكرتين بهدف قبل صفر هدف دريس المحيرشي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء. ضربة مخالفة إذن الاتحاد بنكرتين تأتي على الجهة اليمنى قريبة من خط ال 18 أو زاوية خط ال 18 شتنفذ ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بنكرتين. كنت الكرة قريبة من زاوية منطقة 18 على مستوى الجهة اليمنى وعلى يسار الحارس شاين السماوي حارس الأولمبي البيجي تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين. الحكم فرج عبدالليوي في تنبيه مرة أخرى على اللاعبين الموجودين داخل منطقة 18 تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين على مستوى الجهة اليمنى تتنفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببنكرتين من القادم والوافد الجديد غازي العيادي بعد تنفيذ ضربة المخالفة وداخل منطقة 18 يسكن الكرة اللاعب غازي العيادي الكرة في مرمى الحارس شاين السماوي في توقيت 40 دقيقة لعب تتغير النتيجة مرة أخرى 2-0 لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين بأمضى اللاعب غازي العيادي. غازي العيادي يمضي ثاني أهداف فريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. غازي العيادي يضيف الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. 2-0 في توقيت 40 دقيقة لعب. 2-0 في توقيت 40 دقيقة لعب لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. كرة كانت لمست في إدريس المحيسي جي قدام غازي العيادي وهذا الأخير يضيف ثاني أهداف فريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. ننتظر في عودة اللعب. فراج عبد اللاوي يبدو لي يتثبت الهدف مع غرفة الفار. يتثبت في الهدف مع غرفة الفار. يتثبت في العملية الأخيرة. طبعا فراج عبد اللاوي. فراج عبد اللاوي بالسماع الخاصة مع غرفة الفار. نتأكد من مدى صحة الهدف الثاني.

0: هذه بيبن قردين ما زلنا بانتظار قرار الحكم فرج عبد اللاوي لتأكد من صحة الهدف لفريق الاتحاد الرياضي بيبن قردين. الحقيقة الطقس تحسن مقارنة ببداية المباراة، يبدو لي طقس ممتاز نسبيا لتعاطي كرة القدم في ملعب بوجمع الكميتي بيباجا. ما زلنا في انتظار قرار الحكم فرج عبد اللاوي. على ذكر فريق الاولمبي البيجي متاخر في صفر، تمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب الاولمبي البيجي محمد امين المرزوقي، يدخل بديل في مباراه ترجي جرجيس في شرب ميدون قبل ان يتعرض لاصابه وقع تاخيره، اصابه على مستوى الاربطه المتقاطعه. عوده قريبه لمحمد امين المرزوقي لاعب الاولمبي البيجي الى اللعب مع فريقه.
1: تاخر فرج عبد اللاوي في تاكيد تثبيت الهدف ولا الغاء ضربه جزاء للنجم الرياضي الساحلي في سوسه امام النجم المتلاوي. تفضل.
0: شكرا لك مصطفى. تاخرت اكثر من العمليه اللي قبلها بتاع ضربه الجزاء. الحقيقه صحيح نتمناه انه يكون القرار ساقط، اما زاد لابد من الاسراع باتخاذ القرار في الوقت المناسب لتفادي إذاعة الوقت.
1: الحكم في مباراة النجم والنجم المتلوي باش يرجع لغرفة الفار، ويبدو لي ما ثمش ضربة جزاء حسب الإعادة. طبعا ثبتوا نعطيكم المعلومة الصحيحة، يتوجه لغرفة الفار ويبدو لي حسب رأيي مش ضربة جزاء. على كل شو اللي صار مع فرج عبد اللاوي؟
0: يقر ضربة الجزاء، يقر سرعية هدف الفريق الاتحاد الرياضي ببقدان، وبالتالي 2-0 رسميا لفريق الاتحاد الرياضي ببقدان أمام الأولمبي باش.
1: الجري هو حكم مباراة النجم الرياضي الساحلي مازال يثبت في غرفة الفار ويلغي ضربة الجزاء. فعلا ما فهمش ضربة جزاء، يعني سقوط مجاني من اللاعب النجم الرياضي الساحلي. تبقى نتيجة تعادل أصفار بعد 44 دقيقة لعب في سوسة. هدف مقابل شيء للعمران أمام ترجي الرياضي التونسي. حمام لمف مازال متأخر في النتيجة أمام النادر البنزرتي، هدف مقابل شيء. وبصوت هادي سياري هدفين نقلناهم في مباراة اتحاد بن قردان والأولمبي الباجي. تفضل هادي.
0: شكرا لك. 45 دقيقة تقريبا الوقت القانوني والرسمي انتهى، تقريبا زي 30 ثانية بالضبط، نعم 30 ثانية، 44 دقيقة و30 ثانية. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليمنى، ولا كرة عرضية ولا ترجع من دفاع؟ كانت كرة عرضية من فريق الأولمبي البيجي واللاعب الرقم 11 حسين القفصي، ولكن ترجع من دفاعات الاتحاد الرياضي بن قردان في الوقت المناسب. هذه كرة مرة أخرى لفريق الأولمبي البيجي. تقريبا التوقيت الرسمي والقانوني انت في هذا الشوط الاول، في انتظار الاعلان على الوقت البديل من الحكم الرابع محمود قسيعة. يبدو لي فما برشا وقت ضايع الحقيقه، خاصة على مستوى التثبت على شاشة الفار وغرفة الفار من الحكم فرج عبد اللاوي. دخلنا للدقيقة الأولى، 45 زائد 1 2 اتحاد 0 أولمبي البيجي في هذه المباراة. ترجع كورة لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الجهة اليمنى، يمشي بالكورة حسين القفصي، حسين القفصي يراوغ يقترب من خط ال 18 على مستوى الجهة اليسرى. الفريق الأولمبي البيجي ترجع من الدفاع على تياترا دي بي بن قردين، و8 دقائق وقت بديل، 8 دقائق وقت بديل يبدو لي منطقيين، 8 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول. تقريبا عملنا منها دقيقة. هذه تسديدة، تسديدة من فريق الأولمبي البيجي واللاعب الحدوشي محمد الهادي الحدوشي، والتصدي كان من الحارس الأسعد الأمامي، تسديدة ثانية تمر خارج المرمى، ضربة مرمى لفريق الأولمبي وديعت بن قردين، والحكم يقول تسلل. حتى نثبتوا من العملية الأخيرة يبدو لي ضربة مخالفة لدفاع فريق الاتحاد الرياضي بن قردين. ترجع الكرة للاتحاد على مستوى وسط الميدان إلى اللاعب غازي العيادي، غازي العيادي يحط كرة على اليمين، لكن موجود دفاع الأولمبي واللاعب الشريف كاميرا على هجوم لفريق الأولمبي الباجي على مستوى الجهة اليسرى. تمشي كرة لفريق الأولمبي الباجي، شريف كاميرا، كاميرا، كاميرا مفكوكة، باهي الكرة مرة أخرى لفريق الأولمبي الباجي على مستوى وسط الميدان وريا إلى الدفاع، وإسلام الشلخوم. إسلام الشلخوم يستلم الكرة بدفاع الفريق الأولمبي البيجي، لكن مؤتمر أخرى فريق

0: كرة عطرة دي ببنكرتين على مستوى خط المونتاج. الكرة من عبد الله بوخوش لكن مقطوعة من دفاع الأولمبي البيجي, مقطوعة من دفاع الأولمبي البيجي. 45 زائد 3 مرات الآن 3 دقائق في وقت الباتيل. هذه كورة للأولمبي البيجي على مستوى الناجية اليسرى العرضية بالراس, خطيرة جدا, كانت خطيرة من فريق الأولمبي البيجي والكورة خارج أرضية الميدان, ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. نشوف في اللاعب وائل العابدي في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنكرتين يستعد للدخول لتشكيلة فريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. تأخير في تشكيلة الاتحاد حتى نشوفه مكان من سيدخل اللاعب وائل العابدي في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنكرتين. على كل ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين ينفذها لسعد الأمامي, طويلة كرة تجاوز وسط الميدان, ترجع من دفاع البجية, مفكوك الكرة للاتحاد بنكرتين لكن مرة أخرى للدفاع الأولمبي البيجي والهجوم لفريق الأولمبي البيجي على مستوى الأشياء اليمنى. يمشي حسين القفصي, حسين القفصي والأسبق ممتاز الحارس لسعد الهمامي. لسعد الهمامي موجود في دفاع أو في حرس مرمى الاتحاد الرياضي ببنكرتين, وكأني في فؤاد وائل العابدي سيدخل مكان فؤاد التيمومي. يبدو لي تغيير اضطراري, ننتظر على كل هذه كوره الاولمبي البيجي ولكن الاسبق دفاع الاتحاد الرياضي ببنكرتين والحكم يعطي مخالفه لدفاع فريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين. وبالفعل يتم التغيير الان, دخول وائل العابدي مكان يبدو لي فؤاد التيمومي اللي يشكو من اصابه على مستوى الساق اليمنى, اصابه قديمه لفؤاد التيمومي. يخاطر التيمومي ويدخل وائل العابدي كأولى تغييرات الكوتش سفيان الحدوسي مدرب الاتحاد الرياضي ببنكرتين. 45 زائد 4 هنا في بوشم على كميتي, التقدم لفريق اتحاد بنكرتين 2-0 على حساب فريق الأولمبي البيجي. لسعد الأمامي يتولى تنفيذ ضربة المخالفة, ينفذ الكرة طويلة, كرة لسعد الأمامي, دائما كرة الاتحاد على مستوى الجهة اليمنى, ترجع من الدفاع من جديد الهجوم لفريق الأولمبي البيجي, قريب الكرة من خط 18 لكن موجود دفاع اتحاد بنكرتين, موجود دفاع الاتحاد بكل امتياز في هذه المباراة.
1: زوز أشواط أولى انتهت, الترجي التونسي متأخر في النتيجة أمام شبيبة العمران, عديب الحاج في دقيقة 12 نهاية 45 دقيقة أولى, وأيضا نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف للنادي المزارتي أمام نادي الحملنف هاني عمام في الدقيقة 9, وفي الوقت البديل اللي احتسبوا حكم المباراة 7 دقائق لعب مضت منهم 5 دقائق وما زال التعادل أصفار في سوسة بين نجم الساحلي ونجم المتلوي, والبقية معك في مباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي بنكرتين. هذه سياري تفضل.
0: شكرا لك مصطفى. دقيقتين تقريبا قبل انتهاء الوقت البديل باعتبار أن الحكم مضت 8 دقائق لعب الآن 45 زائد 6. هنا في بشم على كميتي 2-0 الاتحاد بنكرتين من قردين أمام الأولمبي البيجي, تتنفذ الرمية التماس للأولمبي البيجي من اللاعب نسيم حسني. نسيم حسني على المستوى الجهة اليمنى, تبديل كلي للكورة على مستوى الجهة اليسرى لقائد الفريق محرز الراشح, الراشحي يلعب الكورة مع الحرتوشي ولكن الكورة في التماس, رمية التماس لفريق اتحاد بنكرتين. الحكم يقول ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي, ضربة مخالفة لفريق الأولمبي البيجي. كرة تأتي على المستوى الجهة اليسرى لفريق الأولمبي البيجي على مستوى وسط الميدان وخط 18 منطقة 18 في مناطق اتحاد بنكرتين. تنفيذ ثنائي في ضربة المخالفة الأخيرة لفريق الأولمبي البيجي. مرة أخرى ينبه على اللاعبين الموجودين داخل منطقة 18 الحكم فراش عبدلاوي. تنفيذ ضربة المخالفة من محمد الهادي لحدوشي, تنفيذ ضربة المخالفة, كرة داخل منطقة 18 ترجع من دفاع اتحاد بنكرتين. مرة أخرى تمشي كرة الفاسد بي, الفاسد بي سدد كرة تزيد قوية ولكن تصطدم بدفاع الاتحاد وتمشي الكرة ضربة ركنية للأولمبي البيجي. ضربة ركنية للأولمبي البيجي تأتي على يمين الحارس الأسعد الأمامي فراس فضلي باش ينفذ ضربة الركنية. فراس فضلي سيتولى تنفيذ ضربة الركنية تأتي على يمين الحارس الأسعد الأمامي. فراس فضلي ينفذ في الخبر الأول بالرأس من غازي العياتي والكرة ترجع من جديد وهجوم بخوش بخوش لفريق الاتحاد الردي ببنكرتين على مستوى الأشياء اليمنى. هي الكرة على دانيال أوبا لكن مقطوعة مخطئة من دانيال أوبا. هذه كرة لفريق الأولمبي البيجي داخل منطقة الأشياء سيخط ما يخطش اللاعب إسلام الشلخومي وتمشي الكرة ضربة لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين قبل بعض الثواني من صافرة الحكم فرج عبدالهوي. تمشي الكرة لفريق الاتحاد على مستوى الجهة اليمنى في مناطقه يتول الكرة اللاعب تأسي الإسلام طويلة الكرة على مستوى الجهة اليمنى إلى ما توصلش لبخوش مقطوعة من الفاسي دي بي. وفي هذه اللحظات تأتي صافرة الحكم فرج عبدالهوي عن انتهاء الشوط الأول هنا في بوجمع الكويتي بتقدم الاتحاد الرياضي ببنكرتين على حساب الأولمبي البيجي هدفين مقابل صفر. أهداف كل من إدريس المحيسي بضربة جزاء في الدقيقة 25 وغازي العيادي في الدقيقة 40 منتقلة مصفى إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني.
1: وهو كذلك إذا نهاية الفترة الأولى بين الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي بنقردين بتقدم اتحاد بنقردين في دقيقة 25 عن طريق إدريس المحيرسي ضربة جزاء ثم غازي العيادي في دقيقة 40 يضاعف النتيجة. في العمران شبيبة العمران تقدم بفضل عدي بالحاج منذ دقيقة 12 أمام الترجي الرياضي التونسي. أسفار في الفترة الأولى بين نجم الساحلي ونجم المتلوي ونادي حامل أنف على أرضية ميدانه متأخر في النتيجة أمام النادي البنزرتي سجل الهدف هاني أعمامه. نذكر أن مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري أقل من 21 سنة في الألعاب المتوسطية تبدأ إن شاء الله مع الساعة السادسة إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. استراحة موسيقية نعود على إثرها لمواصلة ملاعب وأهداف.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا بالجميع سيدتي أنستي سيدتي، طب مساءكم. نعود من جديد إلى ملاعب وأهداف. فترة بين الشوطين بعض المباريات انطلقت في شوط الثانية اللي انتهت لولا الشبيبة العمران كان متقدمة أنت الفترة الأولى أمام الترجي الرياضي التونسي. يرجع اللعب نجم الرياضي الساحلي أسفار مع نجم المتلوي. نادر الحملة في أنا 45 دقيقة أولى متأخر في النتيجة أمام نادر البنزرتي هدف مقابل لا شيء، والأولمبي البيجي متأخر في النتيجة هدفين مقابل لا شيء أمام اتحاد بن قردان المتعلق في 45 دقيقة أولى. بقية التفاصيل ما أعرفش إذا كان هادي رجع الشوط الثاني ولا مازال. هذه سياري كان معنا طبعا ومازال سيواصل الشوط الثاني من مباراة الاتحاد الرياضي بن قردان في باجة مع الأولمبي الباجي. نعرفوا أنه المباراة الأولى في هذا الموسم الاتحاد الرياضي بن قردان بعد تأجيل مباراته الافتتاحية من النادي الرياضي لحمام الأنف، في حين الأولمبي الباجي في الجولة الأولى كان انقاد إلى هزيمة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب دوري بدون هدف مقابل شيء، هدف في اللحظات الأخيرة. الاتحاد الرياضي بن قردان وأول ظهور لي يعني بداية طيبة جدا في 45 دقيقة أولى. على كل هل سيحافظ الاتحاد الرياضي بن قردان على أسبقية النتيجة أمام الأولمبي البيجي على أرضية ميدانه أم لا؟ على كل سننتظر. الهدف الثاني لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي سأتثبت من صاحب الهدف. نعطيكم يعني في 47 دقيقة الدقيقة الثانية من الفترة الثانية الجاسو يعني يسجل الهدف الثاني أمام الترجي الرياضي التونسي اللي يبدو لي مش في أفضل حالاته، رغم أنه المباراة مازال برشا وقت والترجي يبقى الترجي رغم انتصاره يعني بثلاثة أهداف مقابل اثنين في المباراة الافتتاحية أمام النجم الرياضي الساحلي، ولكن الانطباع غير جيد مع انطلاق البطولة بالنسبة لهذا الفريق. الجي اس او إلى حد الآن يقتنص الهدف الثاني، هدفين مقابل شيء أمام الترجي الرياضي التونسي. قلت بداية الأشواط الثانية الشوط الوحيد اللي انطلق هو شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مبكرا الهدف الثاني لشبيبة العمران. هذه سياري في الاستماع ولا مازال؟ هذه سياري مازال. بعد تقريبا 17 دقيقة من الآن المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سيلعب من أجل الذهاب إن شاء الله يوشح صدور أبنانا في الألعاب المتوسطية بإيطاليا أمام المنتخب الجزائري اللي كان انتصر في النصف النهائي أمام المنتخب المغربي اللي كان في مجموعتنا وكنا انتصرنا عليه. المنتخب الوطني التونسي المنتخب الجزائري من أجل الذهاب في السادسة من مساء هذا اليوم تقريبا ربع ساعة من الآن. أيضا باش غير الاختصاص قلت المنتخب الوطني التونسي من أجل حجز يعني مقعد في كأس العالم 2027 سيلاقي جنوب السودان. نحكي على كرة السلة والمباراة تنطلق في الساعة 7 من مساء هذا اليوم.

إذن شهاب الزغلامي في الدقيقة 48 هو صاحب الهدف الثاني للشبيوت العمران أمام الترجي التونسي بعد ما كان عدي بالحاج افتتح التسجيل في دقيقة 12 من المباراة. نلعبوا دقيقة 50 هدفين للجيسو مقابل شيء للترجي الرياضي التونسي. نجم الرياضي سعلي مازال أصفار مع النجم المتلوي مع إلغاء ضربة جزاء إلغاء الفار للنجم الرياضي السعلي. النادي الرياضي حاملا في 6 دقائق في الفترة الثانية مازال متأخر في النتيجة أمام النادي البنزرتي. هاني عمام سجل هدف في دقيقة 9 والاتحاد الرياضي بنقردين خليناه هدفين مقابل شيء أمام الأولمبي البيجي في باجة بالذات. إدريس المحيرسي ضربة جزاء في دقيقة 25 ثم غازي العيادي في دقيقة 40 يسجل لصالح الاتحاد الرياضي ببنغردان. إذن في انتظار صوت زميلنا الهادي السياري من عرش إذا كان في الاستماع ولا لا يرتب الأمور صديقنا وزميلنا حسن المحمدي طبعا في تأمين هذا النقل المباشر من استوديو نجيب الخطاب بتطوين. إن شاء الله ترجع الأمور إلى نصابها ويرجع لنا صوت الهادي السياري انطلاقا من باجة. مباراة مشوقة وهزيمة إلى حد الآن للأولمبي البيجي أمام المتعلق اتحاد بنقردان اللي يلعب مباراته الأولى والمباراة الأخرى المؤجلة كما حكيت منذ قليل ستدور يوم 16 من شهر سبتمبر. هذه المباراة بالنسبة للاتحاد الرياضي ببنقردان أمام النادي الحملنف.

0: وقليل قلت مباراة مؤجلة. طبعا المباريات اللي باش تلعب في باهي حسن ناخذوا الهادي السياري. حبيت نذكركم بالجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن الأولوية للنقل المباشر للأولمبي الباجي اتحاد بن قردان. هادي مرحبا بك. هادي بالتنسيق طبعا مع حسن بعد شوية على الأصوات، صوتك ما يصلش كما يلزم، فما أصوات متداخلة. هادي في الاستماع ولا لا؟ يعني إذا مش في الاستماع، طبعا أنا حكيت على المباراة المؤجلة للاتحاد الريدي بن قردان. طبعا مازال ما تحددش موعدها، لكن الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يوم السبت 5 سبتمبر في بنزرة النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، وفي طيب المهيري ساقط الدير مع حملان. في يوم الأحد 6 سبتمبر في العقربي ترجري التونسي والمستقبل الرياضي بمرسى، النجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران، والنجم النجم المتلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمسوسة. ويوم الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يستضيف نادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في النيفر الملعب التونسي نادي الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري. عودة إليك هذه إذا كنت تسمع فينا، إن شاء الله الصوت يكون أفضل.
1: شكرا لك مصطفى. يبدوني الامور 5 على 5 51 دقيقه لعب ولكن باشا التقدم ترك للشوط الاول في صفر الاولمبي اللي تحب قدام امام الاولمبي الباجي. هذه الصفقه ادريس الدريس في 25 وغازي العيادي في الدقيقه 40 ادريس الدريس ضربه جزاء في الدقيقه 25 وغازي العيادي في الدقيقه 40 من عمر المباراه. والتغيير الوحيد هو تغيير في الشوط الاول لفريق الاتحاد بن قردان، تغيير انفرادي حدوش هادي الكيموني ودخول وائل العابدي دون اي تغيير في تشكيله المدرب نصيف البيامي مدرب فريق الاولمبي الباجي. برشا الكره اذا بضربه مخالفه، ضربه مخالفه لفريق الاتحاد لفريق الاتحاد بن قردان في مناطق الاولمبي الباجي. ادريس الفارسي يقترب من خط 18، ادريس الفارسي كره عرضيه بالراس لكن تصطدم بمدافع الاولمبي الباجي. الاولمبي الباجي تمشي كوره ضربه تقنيه لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان.
0: هادي حاول شويه تجنب صوت الطنبور والاصوات الداخله حتى يكون صوتك واضح اكثر بالنسبه للساده المستمعين. تفضل.
1: شكرا لك. ترجع الكره اذا لفريق الاولمبي الباجي بضربه مرمى. الكره من شاين السلام لمستوى الدفاع الاتحاد الرياضي بن قردان. ترجع ايضا لمصلحته اتخاذ الراس في استخدام لاعب الاولمبي الباجي محمد ياسين لاعب الاولمبي والكره على الراس رميه الراس الورقة الصفراء.

0: إذن صوت هذه السياري في الشوط الثاني يبدو لي أنه الأمور مش على أحسن ما يرام في وسط الجمهور. نعرفوا أماكن النقل في المدرجات، أصوات الجماهير المتداخلة، الجمهور من حقه باش يشجع، ولكن للأسف يعني منصات التعليق غير مؤمنة. إن شاء الله يرجع لنا صوت الهادي أفضل حتى نكمل التعليق على هذه المباراة كأفضل ما يكون، ونمد السادة المستمعين وخاصة أعباء اتحاد بن قردين بتفاصيل المباراة أول بأول وبكل وضوح، لأنه نعرفوا أنه في ظل تواجده في الجماهير هذه السياري ما نجمش يغير الكثير، لأنه ما نجمش تحكم في أصوات الجماهير المتداخلة. على كل إن شاء الله نتصلوا به عبر الهاتف أو تتحسن الأمور عبر التطبيق لنواصل ما أمكن بكل وضوح ما تبقى من هذه الفترة الثانية في هذه المباراة، خاصة وأن اتحاد بن قردين متقدم هدفين مقابل شيء أمام الأولمبي البيجي. هذه إن شاء الله الأمور تكون أوضح.
1: شكرا لك مصطفى. طبعا يعني خلينا شوية من الجمهور فريق الأولمبي البيجي الصحفيين تحقيقا دون حل حاولوا نوصلوا أكثر يعني أريحية لفريق الجمهور
0: هادي مباراة الترجي الرياضي التونسي، الورقة الحمراء في وجه الترجي الرياضي في أحد لاعبي الترجي الرياضي التونسي تنسبت شكون بعد يعني محمد بن علي صاحب القميص رقم 2 بعد عملية انزلاقية ورفع ساق في قدم لاعب الشبيبة الرياضي بالعمران اللي غادر للإسعاف. إن شاء الله تتواصل الأمور على أحسن ما يكون. الترجي الرياضي التونسي متأخر في النتيجة هدفين مقابل لا شيء، ومنقوص الآن لاعب كيفاش باش تكون ردة فعله. تفضل هادي.
1: الملعب نعم مش التغيير غير الأول في طريق الملعب يجي وش مالك بيتي في صفر اتخاذ بقبان أمام الأولمبي الباشي تذكير في سرعة بتشكيلة الفريقين الاتحاد الجديد تسعى أمامي في المرمى مع الإسلام قياش والعكسي بين العمري والدنيان الباقص العيادي قيس بزيد خرج وخلى مكانش أسر الكراوي خرج وخلى الشكاب وخلص معطية نسيم شاشية ولد التيبومي خرج وخلى مكان في وائل العافي وعبد الوهاب مخرج تشكيلة الأولمبي الباشي شادي سمو في المرمى مع إسلام الشنقوبي شريف كمالا نسيم حسني لاحق الراشد القائد فريق بنصر الدولة سيدي بيب محمد هاني حدوشي بشير حسني نسيم الكبسي ومجد هافي بارسع فوق ثاني في ضربة مرمى لفريق الأولمبي الباشي الأخيرة كانت من بشير الاسمين الكرة مرت فوق مرة شسعة بلا حسن حارس فريق الاتحاد الرياضي في
0: هادي. شكرا لك، ان شاء الله يتحسن نوعيه الصوت وتكون الامور افضل من هذا طبعا بالتنسيق مع حسن المحمدي. الساعه السادسه موجز الاخبار ونعود نشره الاخبار يقراها عبد النور البسنون ونعود بعدها لمواصله ملعب اهداف.

0: نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. إجراء عملية القرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. وفي العالم، الأطراف المتنافسة في ليبيا تتفق على خريطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين. إلى تفاصيل الأخبار. نبدأ نشر بهذا البلاغ، حيث نظرا للعطب الطارئ على شبكات الجلب الرئيسية، كسر على مستوى قناة الجلب قطر 250 ملم التابعة لدائرة الإنتاج بالجنوب الشرقي، فإنهم من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا اليوم الأحد بداية من الساعة 6 بعد زوال على المناطق العليا من وسط مدينة غمراسن وكسر الحداد والفرش والمضيلة من معتمدية غمراسن وتلالت من معتمدية تطاوين الشمالية. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة غدا الاثنين بداية من الساعة 10 صباحا. جرت اليوم بشتى ولايات الجمهورية عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة النيابية التي تمتد من 5 سبتمبر إلى غاية 4 ديسمبر القادم. في الجنوب الشرقي وفي ولاية تطاوين أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجهوي بتطاوين اللي انتظمت صباح اليوم عن انتخاب محمد بن علي كليلة للفترة النيابية التي تمتد من 5 سبتمبر إلى غاية 4 ديسمبر. وفي مدين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكي كريمي رئاسة المجلس الجهوي بمدين الفترة النيابية القادمة. وفي ولاية جابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي من المجلس المحلي بغنوش رئاسة المجلس الجهوي بجابس. تمكن أعوان الحماية المدنية بجابس صباح اليوم من إخماد حريق شبه في أحد خزانات الكهرباء في شارع البشير الجزيري بجابس المدينة إثر تماس كهربائي في حدود الساعة 10:30 صباحا. وتم إرجاع التيار الكهربائي الذي انقطع جراء ذلك على عدد من الأحياء بجابس المدينة وفق ما عينته زميلها انترزكام. تتواصل بتطاوين ورشة بناء الخطاب الديني في مجال التثقيف الصحي الشامل لفائدة الأئمة الخطباء بالإقليم الخامس بتنظيم من الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين. تنتظم غدا بجربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومهندس في مختبر الدفع النفاث. رحاب بن موسى المسؤول عن الورشة ومزيد من التفاصيل.
2: الوركشوب يحكي على باش يصير ديزاين معناها نتاع اي ميسيون معناها سبيسيال، ملي تبدا فكره حتى الديزاين الامبلمنتيشن لانشن معناها الاطلاق كذا، معناها تكون فما نظره عامه معناها على كل شيء، على الكومبوننت معناها المكونات نتاع اي فيكول سبيسيال، كيك سوا معناها ساتيليت، كيك سوا مثلا كيما كيك سوا مثلا روبو، كيك سوا اي اوبجي سبيسيال. اون فيت هذه الايدي واللي باش يقيم معروف برشا دكتور محمد عبيد انجينيرو في النازا، وخدمت حتى على المون الميسيون تاع المون سيمبل دونك، وتحصل حتى على معناها هايست اشيفمنت وورد فروم نازا ما شاء الله، زاد لكتشر معناها محاضر في جامعه جنوب كاليفورنيا.
1: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها أمس أنها تتابع بتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط بارتفاع درجة الحرارة. وأفادت بأنه تم خلال الفترة الممتدة من الأول من جويلة إلى غاية 29 أوت تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر. ولم تسجل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات، كما تم تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجوي، بما مكن من استباق وتعبئة الموارد الضرورية وفق تطور الوضع. وثمنت وزارة الصحة جهود الاتحادات الطبية وشبه الطبية والإدارية وجميع المصالح والهيكل المتدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. ودعت الوزارة مجددا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والأكثر من شرب الماء، وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة. وأكدت الوزارة وزارة الصحة مواصلة تعبئة الإمكانيات الطبية والتقنية الضرورية لضمان التكفل بالمواطنين في مختلف جهات الجمهورية. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية لسنة دراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المشهورة ب 60%. في المستجدات الدولية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر للجنة 4+4 بشأن خطوات دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. وقالت البعثة في بيان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الاجتماع المصغر الذي عقدته الأمم المتحدة، فإن أول مرحلتين من خريطة الطريق السياسية للبعثة تتمثل في إعادة تشكيل المجلس المفوضي الوطني العليا للانتخابات وحل القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبحسب البيان، ينص الاتفاق على إدخال تعديلات على الإطار الانتخابي، بما في ذلك ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، وتلزم الأطراف العمل على إجراء الانتخابات في غضون فترة لا تتجاوز 24 شهرا. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن غارة جوية صونية أدت إلى استشهاد اليوم فلسطينيين 2، أحدهما طفل عمره 3 سنوات في وسط القطاع. سياسيا، أعلن جنوب أفريقيا تقديم ملف موسع إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال الكيان الصهيوني لأوامر التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده عام 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بقطاع غزة. قالت النيجر أنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون أمس في أحدث تحدي يواجه الحاكم العسكري عبد الرحمن تياني مع محاولات حكومته القضاء على تمرد متشددين. سلط هذا الهجوم الضوء على التوتر القاتم داخل القوات المسلحة في النيجر التي تكبدت خسائر متكررة في ساحة المعركة خلال القتال ضد الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة وداعش في غرب أفريقيا. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز ما تنفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق إذا لم تفي بواشنطن بتعهداتها في الوقت الذي تتضارب فيه الروايات بين الجانبين بشأن تدفق شحنات نفط عبر المضيق. قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن مسؤولين كبارا من تركيا وسعودية وباكستان سيجتمعون في اسطنبول غدا لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: إجراء عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد. وفي العالم، الأطراف المتنافسة في ليبيا تتفق على خريطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاول نشرة أخبار المساء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. عرقية الفلان شعب واسع الانتشار في غرب إفريقيا، يعيش أفراده بين دول عديدة مثل مالي والنيجر والسنغال ونيجيريا وفي صحراء وشمال مالي يشكلون جماعات رعوية متنقلة تعتمد أساسا على تربية الأبقار والأغنام والتنقل الموسمي بحثا عن الماء والمراعي. يتميز الفولانيون بلغتهم الخاصة المسمات الفلفلدي، مع أن كثيرا منهم يتحدثون لغات محلية أخرى بحسب المنطقة. وقد لعبوا عبر التاريخ دورا مهما في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، وأسس بعض قادتهم دولا وإمارات إسلامية منذ القرن 18، من أشهرها دولة سوكوتو في نيجيريا الحالية. وفي شمال مالي يعيش الفولانيون غالبا قرب مناطق الساحل الفاصلة بين الصحراء والأراضي الزراعية، وتسببت التغيرات المناخية والجفاف المتكرر في زيادة التنافس على الموارد الطبيعية بينهم وبين جماعات عرقية أخرى مثل الطوارق والدوغون. ومع ضعف سلطة الدولة خلال السنوات الأخيرة، دخل بعض الشباب الفولاني في جماعات مسلحة، كما يتعرض الفولانيون أحيانا لاتهامات جماعية بالارتباط بالتطرف المسلح، وهو أمر يرفضه كثير من زعمائهم، مؤكدين أن المجتمع الفولاني متنوع وليس كتلة واحدة، لذلك ينظر إليهم اليوم باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والثقافي في منطقة الساحل الإفريقي، مع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والتنمية والتغيرات المناخية.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: ملاعب وأهداف.
7: نعود سيدتي أنيستي سيدتي إلى ملاعب وأهداف. خلينا النتيجة في ملعب الكميتي بباجا، هدفين مقابل لا شيء أمام للاتحاد الرياضي بنغردان أمام الأولمبي الباجي، وكذلك الترجي الرياضي التونسي متأخر في النتيجة أمام شبكة عمران في العمران هدفين مقابل شيء مع ورقة حمراء لمحمد بن علي، النجم الرياضي الساحلي أصفار مع نجم المتلوي، النادي المزارتي مازال متقدم هدف مقابل شيء من النادي الحملنف. بقية تفاصيل مباراة الأولمبي الباجي اتحاد بنغردان مع كهادي، وإن شاء الله تكون الأمور على العال على مستوى الصوت. تفضل.
8: عن طريق اللاعب بسيط حصني بعد امداد من بسيط حصني لتتحقق النتيجه
7: الصوت يعني يوصلنا بصعوبة للأمانة. هذه حاول تتحاشى وتتجاوز بعض الأصوات القريبة منك. نعرف الأولمبي اللي باجي متأخر في النتيجة والجماهير تقوم بواجبها، ولكن ماذا بينا الصوت يكون أفضل علينا شوية. الصوت هادي
8: نعاش كده تطلع فيه مصفى هكا ولا
7: أي نسمع فيك عال
8: في مشكلة في الجماهير في مباشرة خاصة مع التنظور كما كنت تسمع، ولكن نحاولوا نتفادوا أكثر ما يمكن الناس التعجب.
7: تفضل نواصل.
6: ترجع كرة بضربة مخاطرة للدفاع أو الفريق الذي حضر الدفاع بالقدام. كرة أمام خط ال 18 في مناطق الأولمبي الباشي على يسار الحارس سيد سبور حارس فريق الأولمبي الباشي. ضربة المخاطرة تفيد ثنائي بين عبد الوهاب وبوخوش واللاعب يقتل ذات الحياة في غرفة الكرة في مباراة ضربة تفريغ

0: بيرجع امام الوقت الفيزي بهدفين من مقابل هدف. ضربة ركنية لفريق الاتحاد الرياضي من قدام. لازلنا في انتظار ضربة ركنية لأنهم لاعب مصاب لفريق الاتحاد من قدام. على كل رقم 29 اتحاد بنقردين ايمن العمري على كل تكافى ضربة اللبوة ركنية لكي ترجع للدفاع الاولمبي البيرجي من جديد. لازلت يكون عنده يد بخوش قريبا من المركز 18 لكن الدفاع يتدخل والكورة فتمت. رغم تماسي فريق الاولمبي البيرجي او اتحاد بنقردين عفوا في مناطق الاولمبي البيرجي تتنفذ الكورة من ايمن العمري. ايمن العمري على الكورة على اليمين لمصلحة الاتحاد الرياضي بنقردين في مناطق الاولمبي البيرجي. يدخل اللاعب رقم 26 فارس العبيدي. فارس العبيدي يخرج الحكم الرابع لوحة فقط يوجهها لأرضية الميدان دون توجيهها إلى منصة الصحفيين. ديما هذه أخطاء الحقيقة تتكرر من الحكام المساعدين يعني مش لوحات الكل يعني من الجهتين. على كل تبدو فقط من اللعب لغادر أرضية الميدان لتشكيلة الأولمبي البيجي. أرجع كورة تتفق مصلحة الأولمبي البيجي والحكم يعطي تسلل لفريق الأولمبي البيجي. يمشي كورة الحارس شهير السناوي. شهير السناوي يلعب كورة على اليسار إلى حدوشي والقائد فريقه ما خرج الراشد. خرج الراشد تصنيف حدوشي. حدوشي مختلف على الشوط. بتنفيذ رمية التماس في راس فضلي. راس فضلي التماس في مناطق الاتحاد بقدام تتنفذ العملية التماس في مناطق الجزاء. الكرة لفريق الأولمبي البيجي لكن مقطوعة من الدفاع الاتحاد الرياضي بن قدام. جديد كاميرا ستيف كاميرا هذيك على اليسار لمصلحة الأولمبي البيجي. حدوشي حدوشي حدوشي يرفع كرة داخل مناطق الجزاء ترجم دفاع الاتحاد.
1: هادي النجم المتلوي يعدل النتيجة في سوسة هدف مقابل هدف. تفضل.
0: شكرا ليك مصطفى. 8 أهداف إلى حد الآن في الدفعة الثانية من الجولة الثانية. يبدو لي مصطفى 8 أهداف تقريبا. نعم 8 أهداف في الدفعة الثانية من الجولة الثانية لمرحلة الذهاب من الرابعة المختلفة الأولى لكرة القدم. بالتالي يصبح عدد الأهداف إلى حد الآن 15 هدف في هذه الجولة لحد الآن قبل انتهاءها ببعض الدقائق. وصلنا ل 81 دقيقة لعب ولكن جمعة كويتي تقدم لفريق الأولمبي الاتحاد بنقردين على وجه الباجي بالأقل مقابل هدف. هذه كورة الاتحاد بنقردين مقطوعة وفارس الدفاع الاتحاد ولكن ينزل كورة ورية الحارس لسعد الأماني. لسعد الأماني يلعب في ثور سابق في فريق الأولمبي الباجي.
1: هدف ممتاز جدا يا هادي للجي اس او اليوم. غير الترجي التونسي ما جاش للعمران. 3 اهداف مقابل شيء مخالفه مباشره ممتازه جدا. وهذه يلزمها عماد الكيلاني باش يعطينا التقرير.

0: من في البطولة وقتاش ما نهزمش الترجي التونسي 3 أهداف مقابل لا شيء إلى حد التوقيت هذا على الأقل. هذه
1: سكر نتيجة شبكة عمران إلى حد الآن نكون في الجولة الثانية. ماسك بيزي بالأمور على أرضية ميدانه على كل شان لا
0: تكون يعني أكثر المتفائلين في في في العمران ما كانش ينتظر هذا نصور
1: الحقيقة. أكيد نتيجة الحقيقة كل جماهير الحقيقة ما كانش تنتظر نتيجة عريضة لشبكة عمران على أرضية ميدانها أمام فريق الترجي التونسي. هنا في فيرجن سنة 82 دقيقة لعب التقدم اتحاد بلبدان امام الاولمبي الباجي بهدفين مقابل هدف في ست قرارات في تشكيله اتحاد بلبدان. نشوف في احمد السويعي و لامين توري يدخلوا تشكيله المدرب نصيف المخيلوي للتقييم تشكيله الاولمبي الباجي. محمد علي مرزي ياخذ مكان بشير حسني. نشوف التأخير الرابع عفوا في تشكيلة الاتحاد الرياضي بلبدان. نفس الأخطاء الحكم الرابع قام التعويضات فقط مرفوعة في اتجاه الملعب على كل دخول زوج اللاعبين أحمد السويعي ولامين توري لتشكيلة فريق الاتحاد الرياضي ببلبدان. نرجع الكرة إذا لضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي ببلبدان.
0: ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي في سوسة أمام النجم الرياضي بالمتلاوي بعد ما كان عدل التسجيل في الدقيقة 78 عن طريق وسام النفاتي. ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 80 تسابق وتلاحق في سوسة. نعطيكم نتيجة هذه الركلة الترجيحية للنجم الرياضي الساحلي. تفضل هادي.
1: شكرا لك مصطفى. 84 دقيقة لعب هنا في باجة تقابل اتحاد بلبدان هدفين مقابل هدف من فريق الاولمبي الباجي وهنا مصطفى الميدان لفريق اتحاد بلبدان. نشوف فريق اتحاد بلبدان هنا على الشيء اليمنى يمشي بالكورة لاعب
0: الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. هدفين مقابل هدف امام نجم المتلوي. تفضل.
1: شكرا لك مصطفى. رمية التماس
0: المنتخب الوطني التونسي للأسف من أقل 21 سنة في الألعاب المتوسطية بعد 23 دقيقة لعب متأخر في النتيجة أمام المنتخب الجزائري كان في التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق بن حامد الكحلي. إذا إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يرجع في النتيجة ويبدو لي تذليل الفارق بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في مباراته مع شبيبة العمران. 3 أهداف مقابل هدف لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي في 90 دقيقة لعب. فضل هذه
1: حسينة طيبة من أهداف مصطفى اليوم
0: يعني تحسنت الامور وان شاء الله يعني تجاوزنا هدف في كل مباراه على ما يبدو. تفضل.
1: تقريبا نعم. نرجع كوره اذا هنا في مجمع الكبيدي في توقيت 86 دقيقه لعب التقادم اتحاد بلبدان امام الاولمبي الباجي هدفين مقابل هدف. هذه كره لفرقه اتحاد بلبدان دخلت منطقه الجزاء على اسبق الحارس شيخ السماوي. نرجع كوره عند العمري يمشي على اليمين يسقط على ارضيه بلبدان وتحكم الكوره المنتخب الشهير ضربه ضربه للدفاع الاولمبي الباجي ومناطق الاتحاد كانت ترجع من الدفاع الاتحاد الرياضي بلبدان من كورة باهية من غازي العيادي كورة على اليسار في هجوم لفريق قلة الحضرة من المدربين الكرة دخلها القدم خط 18 تدخل القلة الأساسية العرضية والكرة خرجت هي العرضية والمراوغة من لاعب اتحاد بنجردين لاعب اتحاد بنجردين وائل العاقيد يمشي الكرة في الثنية ضربة ثنية لفريق اتحاد بنجردين تأتي على يمين الحارس شاين السماوي شاين السماوي حارس الأولمبي الباشي يمشي للركنية غازي العيادي لتكوين ضربة الركنية غازي العيادي يستعد لتكوين ضربة الركنية لفريق الاتحاد الرياضي من المدينة يأخذ الكرة في القارة الأول ترجع الدفاع الأولمبي الباشي من جديد ترجع الدفاع الأولمبي الحكم يعطي ضربة الخلفة للدفاع لمن توري يدخل منذ دقائق الخطا المشين الحقيقي من لمن توري اعتراف اللاعب لاعب الاولمبي الباشي ياخذ الكره على الكل لفريق الاولمبي الباشي الى النقاط نقطة المواصل تو الكره ترجع الدفاع الاتحاد من جديد الكره في عبد الجليل من جديد وجود موجود الكره في عبد الجليل في بلدتين الكره على اليسار راسي العيد راسي العيد يمشي بكره جاي وجود في اللامتين يحط كره على اليسار بخوش بخوش دائما كره لمصلحه الاتحاد الاولمبي بالكره على الكره حتى ياسي فريق الاولمبي البيجي يتنفذ عمليه التماس كره على مستوى الميدان الفا سي دي بي سي دي بي حتى كره على اليمين لمصلحه الاولمبي البيجي يطول من جديد بيهيمي توري اللعب مورا خمسة وعشرين ويسر كم يعطي ضربة مخالفة ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباشي في ثلاثة تحقيقات بجردين ضربة مخالفة لفريق الأولمبي الباشي في مناطق اتحاد بجردين سيتولى تنفيذ ضربة المخالفة الحارس شاهين السماوي في مناطق اتحاد بنجردين يعني ولا لاعب في مناطق الاولمبي الباشا كل اللاعبين 22 موجودين في منطقة اتحاد بنجردين تتخذ الكرة من شاهين السماوي كل تحت منطقة الاساسية في هذه المباراة ولا زال التقدم الاتحاد بنجردين الأمام الأولمبي الباشي هدفين قبل هدف
0: فما في سوسة هدف التعادل حبيتك تكمل الجملة هدفين مقابل هدفين في سوسة في الدقيقة 86 من المباراة يعدل بعد ضربة جزاء أسامة عبيد في الدقيقة 82 في الدقيقة 86 تعديل النتيجة لنجم المتلوي هدفين مقابل هدفين تسابق وتلاحق في سوسة مباراة مثيرة تفضل
1: طيب جدا هل مزيد من الاهداف في هذه الجوله دي كره لفريق الاتحاد الكبير وتدخل شريف كاميرا يحطو في حارس مرمى شاهين السماوي على مستوى الحكم يودي خمسه دقائق وقت بديل لان الوقت القانوني والرسمي انتهى الان الحكم يودي خمسه دقائق وقت بديل في هذه المباراة
0: يبدو لي أنه حكم الفار ألغى الهدف من فعلا إلغاء هدف النجم المتلوي لتبقى نتيجة هدفين مقابل هدف للنجم الرساحلي أمام النجم المتلوي تفضل
1: شكرا 90+1 ولفي بوشم على كويت يتقادم اتحاد بنجردين أمام ولفي الباشي بهدفين مقابل هدف هذه كورة الأولمبي الباشي طويلة على مستوى جيروس وتدخل في منطقة الجزاء واختار لفريق الأولمبي الباشي لكن موجود دفاع الاتحاد الرياضي ببنجردين يمشي كورة في التماس مستوى المواجهة المباشرة بين الفريقين في 14 مواجهة بين الأولمبي الباشي واتحاد ببنجردين 4 انتصارات الأولمبي الباشي 5 انتصارات واتحاد ببنجردين 5 تعادل يا سجين من الفريقين في شبه الفريق ومثل باشا تعادل الفريقين متقرات الفريق سبتمبر 2021
0: نهاية مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران بانتصار شبيبة العمران على رد ميدان، وفرحة كبيرة للعمران اللي انتصرت 3 أهداف مقابل هدف أمام الترجي الرياضي التونسي، نتيجة تاريخية بما في الكلمة من معنى، لأنه تصور برشا وأكيد بوحوش اليوم واحد من أسعد الرياضيين في الكرة الأرضية، لأنه نتيجة غير منتظرة لنا أمام الترجي الرياضي التونسي، 3 أهداف مقابل هدف في عودي بالحاج في تسجيل دقيقة 12، الزغلامي في دقيقة 48، في دقيقة 97 مخالفة مباشرة، وحازم المستوري في دقيقة 89 وذل الفارق للترجي الرياضي التونسي. تفضل هادي نواصلوا معك.
1: شكرا لك. أول انتصار في تاريخ المواجهات بين الشبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي، رسميا هذا أول انتصار للشبيبة أمام الترجي الرياضي
0: التونسي. نهاية المباراة بين النادي الحملم والنادي المزرتي بانتصار النادي المزرتي هدف مقابل شيء يعني أمامه في دقيقة 9. تفضل.
1: شكرا لك. التسديدة من هذه الصيغة كانت تسديدة من لاعب الوطن الجوزي بسريب تمرارة في الكرة من الفارس الأسعد الهناني، هنا تأتي بالجديد في توقيت 90+3، هنا في بيرجا تقدم الانتقاد هنا من الوطن الجوزي بطين مقابل هدف تسع كورة الأولمبي البلجي، كرة كبيرة وصل الناشئ الوسطى عن طريق الأولمبي البلجي، لكن مع انطلاقة الكرة البلجي في الكورة حاول في مدرسة قرار الدقاء لتعديل النتيجة. حارس طريق الانتحار الرياضي في بنغازي، كان في ضربة مخالفة تأتي بالجديد في قادم اللحظات 90+4، كما ضرب 5 دقائق تقدم 2-1 للانتحار أمام الأولمبي، كان في ضربة مخالفة لمحمد الهادي حبوشي لاعب الأولمبي البيجي، ستكون اللحظة الأخيرة من عمر مباراة الأولمبي والاتحاد في بوجه ملكيتي، تأخذ ضربة المخالفة من منطقة الأساسية، بعيد الكرة تمشي كرة عرضية داخل منطقة الأساسية، تسديد ترجع النتيجة. أن توقف دخل الحساسية تم التدخل على اللعب رقم 14 عبيد الماكلي داخل مناطق الحساسية، والحكم صفر ضربة جزاء لفريق الأولمبي البيجي في آخر اللحظات. ننتظر ماذا يقول الحكم، ننتظر ضربة الجزاء ورسمي ضربة مخالفة لدفاع فريق الاتحاد الرياضي في الجزاء تتنقل بنسبة أهمية وتحقيق الرسمي.
0: هادي هادي هادي هادي يبدو لي أنه فما بعض الأصوات الداخلة اللي ما يلزمش تتعدى. ماذا بينا يعني ما تعطينا إشارة نهاية المباراة. خليني نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن. نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة في الألعاب المتوسطية 35 دقيقة لعب متأخر في النتيجة أمام المنتخب الجزائري اللي سجل منذ الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب الكحلي. في البطولة التونسية النتائج الحاصلة إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من الجولة الثانية، الترجي الرياضي التونسي ينقاد إلى هزيمة أمام مضيفه شبيبة العمران 3-2. عديب الحاج دقيقة 12، زغلان في دقيقة 48، وفي دقيقة 87 مخالفة مباشرة منعرفش شكون سجلها ما شفناش، وفي دقيقة 89 حازم المستوري يذل الفارق للترجي الرياضي التونسي. أيضا مباراة أخرى انتهت وهي الانتصار النذر البنزرتي خارج قواعده أمام النذر الحملان في هدف مقابل شيء هاني عمامه في الدقيقة 9 مع ورقة حمراء لفاروق بوغطفة من جانب النادي الرياضي البنزرتي. إذا كانت حسنت نوعية الصوت نرجع لك هاتي. تفضل تفضل.
1: نهاية المباراة رسميا الحكم مخرج عبدالهوي يعلن عن نهاية مباراة الأولمبي الباجي والاتحاد الرياضي بن قردان بانتصار اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف. أدريس الحيسي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء افتتح النتيجة لفريق اتحاد بن قردان. الدقيقة 40 غازي العياد يضيف الهدف الثاني لاتحاد بن قردان، وفي الدقيقة 69 بشير حسني كان سجل الفارق لفريق الأولمبي الباجي. مبروك انتصار اتحاد بن قردان، حظ أوفر لفريق الأولمبي الباجي. ملتقانا إن شاء الله وإياكم في قادم المعودة الرياضية عودة المسودي مع الزميل وصفة النجم.
0: شكرا لك هادي، يعطيك الصحة في هذا الطقس الحار. إن شاء الله نكون وفقنا في نقل أطوار مباراة الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان اللي انتصر 3 نقاط ثمينة جدا من خارج القواعد. أحسن بداية لأبناء الحدوسي، مبروك للاتحاد الرياضي ببن قردان. مباراة وحيدة ما زالت نلعب في لحظاتها الأخيرة في 97 دقيقة لعب، وما زالت للنجم الرياضي الساحلي هدفين مقابل هدف أمام نجم المتلوي مع إلغاء هدف لنجم المتلوي كان عدل به نتيجة، لكن غرفة الفار تعود لإلغاء الهدف لتبقى نتيجة هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي أمام نجم المتلوي. أيوب الفجري كان افتتح التسجيل في دقيقة 72، ثم التعديل أسامة النفاتي في دقيقة 77 للنجم المتلوي، ضربة جزاء اعتابها الأسبقية أسامة عبيد في دقيقة 82 للنجم الرياضي الساحلي. خارج القواعد ينتصر النادي البنزرتي أمام النادي الحملان في الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى، ومنقوص من مباراته أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان المؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية لهذه البطولة. والأولمبي الباجي على أرضية ميدانه يفرض عليه الأولمبي اتحاد بن قردان نقاط الفوز. دريس المحيرسي في دقيقة 25 ضربة جزاء، ثم غازي العيادي في دقيقة 40، وتذليل الفرق كان عن طريق البشير حسني في دقيقة 69. عودة في كل المباريات لتقنية الفار ولا غرفة الفار وإلغاء هدف ضربة جزاء للأولمبي الباجي ليكمل اتحاد بن قردان منتصر 3 نقاط ثمينة من خارج القواعد.

هكا النتائج الكاملة تكون بين أمس واليوم. النادي الإفريقي هدف مقابل شيء أمام الأهلي الرياضي بحرم سوسة. أصفار بين المستقبل رياضي المرسى وساقط الدير. الاتحاد الرياضي المنستيري الملعب التونسي هدفين مقابل هدف. النادي الصفاقسي هدفين مقابل هدف للترجي الرياضي الجرجيسي. ثلاثة هدف مقابل هدف لشبيبة عمران أمام الترجي الرياضي التونسي. هدف مقابل شيء للنادي المنزرتي أمام النادي الحمل في حمل الأنف. والأولمبي البيجي هدف مقابل هدفين للاتحاد الرياضي ببنغردين. منذ قليل سمعت هذه السيارة ينقل يعني تفاصيل هذه المباراة. إدريس المحيرسي في دقيقة 25 ضربة جزاء الاتحاد الرياضي ببنغردين. غازي العايدي في دقيقة 40. وفي دقيقة 69 بشير حسني يذلل الفارق للوبي المنتخب الوطني. مازالت مباراة واحدة ما انتهيتش. نتبعوا في المباراة. سأعطيكم نتائج كاملة. النجم الرياضي الساحلي هدفين مقابل هدف للنجم المتلوي. والمباراة مازالت متواصلة في 10 دقائق في الوقت البديل. نلعبوا في دقيقة 90 زائد 10. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 نعرفوا يلعب الدور النهائي للعاب المتوسطية من أجل الذهب. إلى حد الآن عنده الفضة لأنه متأخر في النتيجة في دقيقة 40 أمام المنتخب الجزائري اللي سجل أولى أهدافه في الدقيقة الأولى من المباراة. بن حامد الكحلي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يرجع في المباراة. مازال شوط كامل مازال 6 دقائق في وقت الفترة الأولى ومازال عنده الكثير من الوقت للتعديل والانتصار لملالي. يعني نذكره في مباراة مع إيطاليا كان متأخر في النتيجة في الشوط الأول هدف مقابل لا شيء ثم يعود ليسجل 3 أهداف كاملة. إن شاء الله هذا اللي خلينا نأمله أنه المنتخب الوطني التونسي وأبناء أبو جلبان ينجموا يرجعوا كل لحظة في المباراة. نرجع لتغيير الاختصاص. نذكر أنه في إطار التصفيات المؤهلة لمونديال 2027 بالنسبة لكرة السلة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 يلتقي المنتخب جنوب السودان في الساعة 7 من مساء هذا اليوم.

نهاية مباراة النجم الرياضي الساحلي أخيرا بعد إضافة 12 دقيقة لعب، يعني كان مسيطر النجم المتلوي وتحت له أكثر من فرصة للتعديل، ولكن النجم الرياضي الساحلي كان الأوفر حظا في هذه المباراة لينهيها لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف، أيوب الفجيري في دقيقة 72، ثم ضربة جزاء أسامة عبيد، وتذليل الفرق كان عن طريق أسامة النفاتي في دقيقة 77. هكا تكون النتائج الحاصلة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شكر كبير لحسن المحمد، يعطيك الصحة في تأمين تقني لهذه الحصة، وعادل الجميل في غرفة 3 في مصطفى نجح. كل الجميع دمتم على خير، ونلتقي إن شاء الله في موعد رياضي الحقاوة. إلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة مستمعينا الكرام. أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجوي بالتطاوين التي انتظمت صباح اليوم عن انتخاب محمد بن علي كليلة للفترة النيابية المقبلة. وفي مدين أفضت عملية القرعة إلى تولي ماكي كريمي رئاسة المجلس الجوي بمدين. وفي ولاية جابس أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي من المجلس المحلي بغنوشة رئاسة المجلس الجوي بجابس. تم تسجيل 633 حادثة شجرة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر في الفترة الممتدة من الأول من جويلة إلى غاية 29 من أوت وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اليوم اتفاقا لإجراء الانتخابات الوطنية طال انتظارها وذلك في غضون عامين بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. أصيب 6 فلسطينيين بعضهم برصاص الحي خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية المحتل الصهيوني على قرية المغير شمال شرق رام الله حيث استهدفوا المنازل والمركبات بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الميدانية الممنهجة بالضفة الغربية المحتلة. في غزة أعلنت وزارة الصحة وصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية بينهم 4 شهداء جدد وشهيد متأثرا بجراحه إضافة إلى 14 إصابة جراء العدوان الصهيوني المتواصل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا اللايف الإخباري. نظرا للعطب الطارئ على شبكات الجلب الرئيسية التابعة لدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا هذه الليلة على المناطق العليا من وسط مدينة غمراسن وقصر الحداد والفرش والمذيلة وتلالة من معتمدية تطاوين الشمالية. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من الساعة 10 صباحا من يوم الغد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. في العالم، وقع ممثلون عن الأطراف السياسية الليبية اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين في انتظار حل القضايا الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات. أصيب اليوم 6 فلسطينيين بعضهم بالرصاص الحي خلال هجوم شنه مستوطنون الصهاينة بحماية جيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله.

0: انت الموجز. الى اللقاء.
1: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. إسماعيل.

0: شهد في خدمتي الأصيلة في فن الأصيل فن تاع بلادي الصالح والليد على الخد وانا نعيط وعلى كهلك الرسم لأبد للموت.
1: وناديت يا غالي وكثحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوة بالية.

0: شاشية وجبة وسروال عربي ومشموم وراه الفرقة الطبال والزكار والدريبكي ودايرين بها الرقصات. هكا كان إسماعيل حطاب يقدم عروضه مهما كان المكان، في الأفراح، في الكافي شانطة، في المهرجانات، في الإذاعة، في التلفزة. ولين توفى في سبتمبر 1994 ما تبدلش.
1: أنا كنت خلت الإذاعة وغني مع الفرقة، غني شرق. ومن بعد جاني عبد العزيز العربي ومصطفى بشوشة قالوا لي نحبك تولي مثلوثي حر، فهمتني يا راجل، تحط إيدك على خدك وتجيب صالحي ولو عليك من الفن هذا. تبعت خديت كلامهم، تبعت شوي بشوي بشوي حتى وليت نجحت فيه الفن هذا، ومشيت به لأمريكا، ومشيت به لكندا، ومشيت به للعالم كل، والحمد لله خديت شهرة قدام الناس كل في العالم، ولا في تونس ولا في كل مرة.
0: إسماعيل ما بدلش الفن اللي ورثه من عائلته واللي تعلم وحفظه بالخصوص من خاله لديب شبيل الجبراني، أحد أهم شعراء المثاليث وإدبتها.
2: من الصغرى مغروم، وأنا عندي فاميلتي كلها فنانين، بابا قصاب ويغني، وخالي شبيل هديب متاع مثاليث كاملة، وعمومتي تغني وتقصب وتذكر، والعرش وكل اللي يغني صالحي واللي يضرب القصبة والحتى مشتيح يشفعوا. أنا بقعة هذه أقولها الخمامرة تقريب 3 كيلومتر على الجبريلة، وكلها فنانين كل غرام.
0: المثاليث قبيلة من أصل عربي دخلت التونس في القرن 11 ميلادي مع الزحف الهلالي، وانتشرت في بوادي المهدية وصفاقس، واستقرت في مناطق كيما الجم وقصور السيف والشابة وملولج وطينة والمحرس والحنشة وجبنيانة، بلاد إسماعيل حطاب، وين تربت وذنه على منظومة شعرية وغنائية تقليدية كان للصالح فيها مكانة كبيرة.
3: الحق ما فيه تلهويث، والكذب مولاه عاتب، والصالحي للمثاليث والغير غناه باطل.

0: الصالح اللي يفتخروا به المثاليز هو جزء من الطريق، والطريق هو عبارة على برنامج غنائي رجالي يأديه الأديب في المناسبات الاحتفالية، يدوم ساعات ويعتمد على قوالة الشعر الشعبي، والموسيقى يكون عندها دور ثانوي، تكون في شكل مرافقة للأديب وسعفته أو مردديه.
1: الصالحي هو شكل تعبيري درامي نفسي، لأنه يعبر علي خالج النفس من أي صعوبة أو ضيق أي مشكل نفسي. هذا هو الصالحي. أقترن طلقات البارود بغناء الصالحي، فثم فرقة معينة للباردية يطلق البارود في فترة الصالحي برك، يعني ثم علاقة بين صرخة الإنسان مع الصرخة اللي تطلق من البارود. لهنا نفهم أن الصالحي هو يعطي جانب كبير للخطاب الشعري، المستمع أعطيه ماذا يقول هذا الشاعر، ما هوشو يبحث على التربع والتذوق والجانب الفني.
0: هذا هو الشكل التقليدي للصالحي المثلوثي كما فسره قاسم الحاج سالم، باحث في الموسيقى الشعبية، اشتغل بالأساس على المدونة الموسيقية لعازف القصبة الحطاب بن بشير والد اسماعيل. ومن غادي تعرف أكثر على الإضافة اللي قدمها اسماعيل الحطاب للصالحي.
2: لو أنا عندي والدي أكبر قصاب في تونس اسمه الحطاب، والقصاب في قافلة سير هو غرمني في الصالح وغرمني في الغناء، وحوست معاه برشة بلدان ومشيت حتى كبرت، عاد وصلت عمري يمكن جي 15 أو 16 سنة، قلت له يا والدي زيني عاد وليت نحشم وأنا كبرت وكذا ما عادش نجم نخدم معك. خرجت على روحي وتمديت مديت في الفن حتى لين تحبية واحد يقول له صالح بن زايد من شيرة الأعراض وشيرة الجنوب يغني في تونس، وقتها عنده حد ساقه في الركاب ولبس بيه وزكار مليح، عاد اسمعني ليالي من ليالي هكا نضرب القصبة زادة شوية، عندي صوابع بعينة كذا. جاء العرس لقاني فك العرس هذاك، رجقوا علي يا جماعة فلوس على رأس اسماعيل الحطاب إذا كان غنى لنا فلت يتريف وكذا. غنيت صالحي مع الزكرة عجبية، قال لي اسمع ما فيش كلام لازم تمشي تخدم معي في الصنعادي. قلت له يا ولدي انا الزكرة ما زلت ما نعرفهاش مليح وكذا، قال لي ما هو يجي تغني الصالح وغني كذا وشوية منه وشوية منه وتخدم روحك وتصرف فلوس وكذا وتتعلمه. مشيت معه قعدت معه 7 سنين، هك 7 سنين هذيك حفظت الصنعة متاعه وكل اللي يخدمه هو. زاد قلت له اخويا كل حد الله يسمع خير برك تضرب ولا مش لبس تضرب ولا روح. وقت الخليج استقلالي من عنده هو كونت فرقة عام 47 كانت واحد يخدم.
0: اسماعيل من صغرته أتقن غناء الصالحي، والصالحي سويلح، فما الصالحي المثلوثي والصالحي عليا والصالحي المكني والصالحي السعيدي، فما زاد صالحي اسماعيل.
1: اسماعيل يختص بأداء صالحي معين سمي صالحي اسماعيل. شنو طريقته في اداء الصالحي؟ الصالحي ديما هكا فيها صراخ، فاسماعيل يجلب المستمع اليه ليعيش لحظات من التذوق والطرب، يبتعد على التشنج والاصوات العاليه، ساعات الفاظ غير واضحه، يستعمل زخارف موسيقيه لنيونس يتسميه، وحول وجهه النمط هذا من حيث انه تعبير كلامي الى تعبير فني موسيقي. وهذا بالطبع مش غريب لأنه هو عازف، في بدايته كان عازف على آلة القصبة وبعد تحول يعزف على آلة الزكر.
2: ما قريتش الموسيقى لكن نفهمها، نفهم أنا زكار، زكار ممتاز فهمتني، مش مسألة نشكر روحي لكن الناس تعرف كل ما هو استخبار في الزكرة نخدمه، السيكة للبيات للرصد للمزموم للنوال وانت ماشي كل نخدمهم ونخدمهم صحاح زادة.
0: هذا الجانب الموسيقي والعلمي اللي يفسر تفرد اسماعيل ويبين قدرته على ترويض الصالحي، خليه مستساغ موسيقيا وشق به ثنيته من أواخر الأربعينات، ولا اسماعيل رمز الفن البدوي في تونس. وباش وصل لهذا فمعليش
3: دار التسجيل العربي البشير الرصيصي يقدم لكم السيد اسماعيل حطاب.
2: انا عام 47 وقت اللي كنت حطيت ديسكوات سجلتها عند الرصيصي ودخلت قريب 50 للإذاعة فهمتني، كان قبل عبد العزيز العلوي ياخو من عندي النص نتاع الغنية ويقولوا قبلي أنا قبل ما نغني لك الناس. ها هو اسماعيل الحطاب باش يعمل كيما نقولوا أغنية في متوحش لاريت وهامك يا زيل مرسوع يهب هبلي وحشك وغرامك بالصايص ودموع. ويجي عبد العزيز العلوي يقول تكلم اسماعيل نغني هنا هاكا فهموها اش مش نقول أنا وكمل هذيك زيد يعاود باش الناس هذوك يفهموا اسماعيل الحطاب باش مش يغني ولا باش نغنيهم وحدي أنا من الأول وما يقدمهمش عبد العزيز العروي ما يفهمونش شنو.
0: الإذاعة عبد العزيز العروي سمع مرة اسماعيل يغني في حفل اقترح عليه أنه يلتحق بالإذاعة وهذاك اللي صار. الإذاعة في الخمسينات والستينات كانت وسيلة الإعلام الجماهيرية يسمعوها الناس الكل، كانت تسحر وتأثر الجمهور، فكانت أداة للتثقيف والتعليم والترفيه والتوجيه السياسي. اسماعيل شهرته الإذاعة وبالخصوص مشاركته في قافلة تسير.
2: هي ما كانتش قافلة تسير، كانت حدا ودعاس وكنت نغني فيها لا برا.
4: تويك جمعة عدات على حكاية دعاس وحدا.
2: يألف في الغناء عبد المجيد بن جد واسماعيل الحطاب يلحن وظل. من بعد جاسي مختار حشيش، في جاسي مختار رديناها قافلة
4: قافلة تسير
2: وجملت فيها كل ما واحد يعرف يغني يدخل يغني، كل مرأة تعرف تغني تدخل وعدين عليهم فهمتني، شفناهم وجربنا دراجمهم وصواتهم وجربنا فهمتني كيفاش يشدوا كيفاش يعملوا كيفاش كل شيء فهمتني.
0: قفلة تسير برنامج إذاعي بثته الإذاعة الوطنية التونسية من الستينات إلى الثمانينات، هو عبارة على مجلس للشعراء والفنانين الشعبيين أشرف عليه كل من عبد المجيد بن جدو والمختار حشيشة، ووظف الرئيس لحبيب بورقيبة للترويج لسياساته في مختلف المجالات. اسماعيل كان أول من غنى ولحن في البرنامج، الناس سمعته في المدن والأرياف وهذا خلق له الشعبية وشهرة خلاته نجم الأغنية البدوية، وكان حريص أنه يبقى في القمة. هذاك علاش كان يختار أفضل العازفين. معاوية الجندوبي عازف الذكرى اللي رافق اسماعيل لسنوات.
5: اي عندي بعد 30 عام مع اسماعيل الحطاب، ممتاز في الصنعه ما فماش خويا وقت اللي ممتاز هذيك، وعنده ذكر هرب قال لها فما ذكر مركاد مش يجيبوه لا قاعد هو جاي عيط قال لي شنو رايك تجي مع عمك اسماعيل تخدم على روحك تولي نظافه وعفافه وتولي فلوس. مشيت احدى طول مد للفتيح نتاع البيرو، بيرو باب القواس يحبني صنعتي، خدمت المهرجانات، مشيت مع فرنسا ليبيا الجزائر المغرب، عشنا عيشة كبيرة نوية.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء. وصنيعية في الفن البدوي كانوا يغتنموا الفرص باش يخدموا مع اسماعيل. السويح مبارك منهم.
1: انا صرت نمشي وراها 7 كيلومتر 8 كيلومتر نمشي راسها قاية باش نصل نتفرج حتى تجيني خدمة نشيش. مغروم ياسر بيها خاطر هذاك الفن ونمشي نخلط عليه ساعات في العريس هكا. نلز روحي باش نعمل نومرو مع جماعته هو ايه. عنده طبال اسمه الله يرحمه قدير العياري. انا مغروم بيه نتبع فيه نمشي عاد قلت لك نتفرج نعمل لك النور شنو كلي حطني في مخه شويه. اول فرصه تعارك هو وجماعه اللي معاه كلمني انا في سوسه انا قاوت العياشي جا سويه اجى عندك تليفون الو السلام خلي عمك اسماعيل مرحبا قال لي غدوه نجي غادي حضر روحك جيت تمشي معي. كلمني كما اليوم انا حتى الغدا فيا بيت قاعد نستنى وقتاش يجي ونطلع نخدم معاه. عنده كتكات ساعتها حطني من تالي ومشينا تعرف طلع نخدمه ما تلفت ليش تلفيتة وما خليش بيقول ما حسستوش اللي انا جديد جملة صبيته الخدمة متاعي بتاع صاحبه اللي يخدم معاه قبل خلي كيفاش تقول لي انا مستروح معي تونس خلي فانت عدل دارك واني دار فن فيذا نكلم بوك وامك ونتعد هذاك السر والله روح بيت تونس هنا نلوز على فلوس ولا على حاجه وكان مد لي حتى دور وكله بارك الله فيه. كان جي عندي انا فلوس نعطيه ساعات الغرام نحب نخدم معاه شكون اللي يحبش يخدم اسماعيل ما حاشيش بفلوس نقول لك هذا يطبل اسماعيل ما عادش يحكي حتى واحد. وجيت لهنا لتونس جابني والله عنده بنتوات غادي مع الصناعة وضوما اللي بطلهم وعاملين حوانت بجنبه في هنا باب القواس مد الزكرة هو قولي مدك الطبلة شد ثم القايلة اكل الحانوت يضحك علينا بالناس بالخاطر كلينا تحفيه بالجماعة الاخرين ما هي وينكم يجاوا لي عنده حاجه او جبت لكم واحد مش نسيكم في العالم حاجه يرمالين في الكلام غادي في الشارع هاي وين هما كل هازين خشوم وحسب الروح الله يرحمهم الغلام ومقداد والكبارات ونسيكت يقول لي عمل نعمل هو يذكرون طبلا وكل عرق ينز في طنبك بابل قويس ديك هوا عاد ومشي انا عاد كملنا ما اخدش من عام نخدمهم وصل القمة ما تشكون عن القمة واسمعي
2: انا بقيت معاه على فرد جنب 8 سنين و9 شهور يخدم شتاء صيف خريف ربيع حفلات مهرجانات تسجيلات تلزقت حتى التسجيلات خلصنا ورا تسجيلات زاد البرة في المعارض نسافروا اقدر القيمة.
0: اسماعيل ما كانش يكفي حسن الاداء في العزف والغناء الفرجة كانت اساسية بالنسبة لي وما كانش يستغنى على الرقصات خدم مع اسماء كبيرة في الرقص زينة وعزيزة عايشة ومامية وغيرهم. سعيدة الذريعي اللي تشارت باسم سعيدة الخضرة في عرض النوبة هي زادة من راقصات فرقة اسماعيل.
2: بلاش بهو منجموش نخدم وهو بلاش بي نحن ما نجمش يخدم احنا منورينه وبالحق راقصات اسماعيل كنا خدامين خدامين وقت يقول لك الارض باش تقدح النار باش تقدح النار
1: كذا راقصات انا كطبل نعيش معها هذيك اسماعيل شيخ زادك يتسيبوا له 4 بنات بدا هالشين والميزان واكل بعض وكل شيء كيفاش ما حدش بشيخش الشعب كل دقايق عايط
3: الساحل ورد الغادي كل اسماعيل حتى مشى لبي جهة الصخيرة وجهة بير شباك وبير علي بن خليفة سيدي منصور ناصر شنقل سيدي احمد سيدي عقارب مهرجانات كنا نكتبوا معه
1: منطقة اسمها الزويت صفاقس انا نسوق فكرة اسماعيل ديما كانوا قربوا على الكياس نخون سيد تحت الجر تحت الزيتون قاعدي اللي تقبله كان يجي الحرارة المعتمد والواحد هكاك تلقى هكاك تك على اليمين هب من غادي يمشي لدار العرس على سخي معهم هم يتشاطحوا هيلا الاسماعيل جا وهيلا الا وتجي وجرد واحد كل واحد غني واحد حبوه ياسر
2: الاكثر هي يخدم البلايص هذوك يجيبوا طبال وزكار يخلصوهم بالذمه باش يعرضوا الاسماعيل كي يبدا داخل دار العرس. تصور انت احنا الدوب ما ندخلوا الباب الدار بتاع العرس ساعة ديك الدار وحدها بتاع اسماعيل وفرقته بما انه جاي من بلاصه بعيده وتعب كل شيء حاضر ومحدود يبقى كان على العلو

0: قولوا له لحظه اقف غادي يوقفوا اسماعيل ويصبحوا له العلوش قدام ساقيه وكثر ما يحبوه.
1: مره سيد الحكايه كذي حكايه كلم مولا عرس قالوا ما نزمش نجي قبل ما بحاح وما نجيش تكلم مولا عرس قالوا كيفاش بجي يودي قالوا مريس اجاني وما تغني حتى كلم اطلع عسان وقول لك باي باي وهبط وجي خذ فلوسكم جيبوا لك توقل هم جيتوا الزناه بالسيف ومشينا ثنيه كامله هو بالسبوع يتكلم مشينا غادي غالي صويح عمل لي شويه الكول وكل احنا وعملت له جراج هكا وعملت له منديل وغطيت ورقه سبحان الله طلع شد الميكرو وقول لا فما شيء ولا كان يمثل.

0: كحل الأنظار لنرقد ليلين ولنهار ريت الزين وريت نتوحش إذا ريت هامك يا زين المرصوع صغيرة وتعز عليا جل أغاني إسماعيل حطاب غزلية تتغنى بجمال المرأة وخصوصا المرأة البدوية. محبة إسماعيل للمرأة كانت تغذي روحه وفنه.
1: حب ياسر نساء إسماعيل يتبدي كومبليتمون يسمعك شيء عجيب. اللي ما سمعش إسماعيل في فرح وهو عينه مثلا كي على امرأة ولا هيك معها كونتاكت عمره ما سمع إسماعيل. اللي سمعته كل من إسماعيل حيث عمره ما تسمعوش. أنا فيكم شنو مش مش نفنتي أنا شنو فيك بيه
2: تباشيني من الأسواق سو طفلة جاية صلاة محمد تقول ملكة الجمال جاي بقول لها ما فوق منها وقصر ركاي وشد الكهرباء وقف على البلاس عمل لها صالح وصلها قال لها دار العرس فيه يعني بالذمة باش تكلم كلمات وقالت دار العرس يمشي منها شوية وعمل الدورة زقالها قال طلت كم السم شفلت في الجو عملت شرارة عالجالها الناس هملت لا زارع في الجارة
3: الفن البدوي ناموا له عانيته مدة وسنين من الصغرى متربي معاه عليه محافظ فصل العين ننقد ونفهم معناه ننقد ونفهم معناه كيف تسمع فني يرضيك أسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي لي.
0: إسماعيل كان يعرف مليح قيمته الفنية ومكانته في تونس وتردد برشا قبل ما يقبل يشارك في عرض النوبة بالشكل اللي حبوا المسرحي الفاضل الجزيري.
4: إسماعيل مشيت له المخزن متاعه في باب القواس ما قلتلوش حاجة كبيرة دخلت بحلال نصف النهار وخرجت وجوه الصباح اشطح واردح وغنالي وحكالي واحد وكل شيء مشيت عملت له اوديسيون في بيروه
1: وخرج على الناس برك الارتجال عملوا عودوها هيك هذيك الكل ارتجال وحده خاص يحسب روحه في عرس عاش في عيش اخرك الجمهور واحد حب يحكي معهم كان ربي يعيشكم وربي يخليكم ما تسر ربي وكان قداش من طبله قداش من بندير تاح واحد وش يرجعه مع بعض قولك ما عاش نسمع حد شوف الجمهور يقول على شكون عايد اكثر اي جمهور غير على شكون صرفك رقد الشد وعيت وقداش اسمعين اسمعين
5: ربي عايشكم شاد ربي عايشكم شاد ديما هكا ديما هكا
0: كان مرور إسماعيل في النوبة في جويليا 1991 استثنائي كيفه انقش صورته في ذاكرة الجمهور خاصة من الجيل الجديد اللي عرف شكون إسماعيل ملك الفن البدوي في تونس.
6: نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية وإلى المعهد العالي للموسيقى بصفاقس والمعهد العالي للموسيقى بتونس. اعتمد العمل على مقتطفات لحوارات مع إسماعيل الحطاب أجراها خالد التلاتلي وصحنون مختار للإذاعة الوطنية ولطفي البحري للتلفزة التونسية. تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. إسماعيل، إعداد وتقديم ريم المدب، إخراج

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: تحب مني ما عادش كلمني.
1: كيفاش وين يا عامل علي؟ لكش بنت عمي
0: تبعدني انت ما تعرف كان الضرب.
1: كيف نكبروا اني وانتي نولوا كيف شاكل واختي ربيحة
0: ايش عملوا
1: نسيتي عرسه مش فكرة بيه يا زليخة.
0: والله نشكي بيك الباباي.
1: ها
0: باباي هاي باباي
2: اش ثم زليخة شبيك
0: خوك رافع
2: تحركتوا كيف العادة
0: يحب يخطبني
2: ها متو ربي عايشكم تعال شاكر تعال اسمع
3: يعني رافع ديما هو في العمين
1: وسيد باباي لا كان بيلا
3: شني تحب تقتل زليخة
1: الحب نقتل مبروك لفكيني. طاف طاف

0: مبروك لفكيني يا الأخوة. هنش ما هوش مسلم فينا بالأخص في هالعام الجد. الأرض شايحة والزويل ماتت والمبروك ما يراعي كان في شمالنا المعلوفين. دو 15 يوم اللي غار على زوز بعاير فكهم للصلاح. أنا مسافر واللي قاعد هني سلاحة ما يهبطاش ليل مع نهار. جماعة مع الصلاح وجماعة ترتاح. وفي الليل البل الكل تبتل داخل السور. واللي هاجمكم حتى بالحجر تغلبوه. طاوعوا عبد الدايب كيف هو كيف أنا.
1: قربينا يا باباي وأنا نقتله.
0: باهي يا رافع باهي سلم ولدي ما تعملش العراك ونجيب لك قربيل. وتوا خليتكم في حفظ الله.
2: حفظ الله يا شيخ.
3: حفظ الله هكب انت واللي معاك. أري حانة بس وراها من المية حنان
1: مليحة عم.
0: أم وتسيشي على حاجة من العاصمة.
3: وليدي يهنيك ربي انت واللي معاك.
1: وزع للوبيان يا جد.
3: ايش عالتك فارح رافع وليدي. جدك ما عاد فيها سنوت.
1: نظرك يا جد.
2: يا مدغش
3: حليلة حليلة. اتفكرت حمد وليدي هات لي غزل حرير ابيض ننسج بيه حولي البنت يرباح.

0: ارجع انت هاسي عبد الدين وانت هشاكر وبكار والجماعة. انا ما عام كان عليكم على ربي، العام خايب والعربان جوع، وحتى حاكمنا قالوا مسافر للعاصمة.
1: شرين السلاح والبارود حقكم سافرتوا عقاب الليل عنه.
0: اللي يظهر عليه الصبح ما عاد يسلم كان مطوس الختر داير بيها وانتم رجالها تحموه.
1: صحيح صحيح يا شيخ، اللي بات يعس على روحه يصبح لا بأس عليه، واللي باحها بالنوم يما يصبح ميت ولا مكتف. تو نلمدوا الشبان ونوصوهم باش ما يغفلوش في النهار وفي الليل ما يرقدوش شهر ونصف حتى ترجعوا على خير ان شاء الله.
0: هاي بخاطركم توها يا جماعه.
2: الى مان يا شيخ،
3: الى مان يا شيخ.

0: إسماعيل.
1: إيش خبرنا؟ الشيخ أحمد سافر ورجال الصحاح الكل هزهم معاه.
0: هذه بشارة إبراهيم.
1: سافروا باش يجيبوا القمح من باشا. ونزيد مبشرك. الحاكم طريف حتى هو سافر.
0: وين يذهب؟
1: للعاصمة. هزل سيدنا مراد لهدايا وطالب تجديد الولاية.
0: يستاهل. يا من لعام على المطوسيات. اللي عندها اصفر منهم ونخلوا لها الباس على ظهرها. قول لي. وسالت اخبار اخرى ابراهيم؟
1: شيخ الشرطية بدر المخلبي. حتى هو سافر مع الطريفي.
0: خلي تقصور الشبالية.
1: بدر عامل على اخوه جلول. وطريف عامل على ولده هاشم.
0: وهم الاثنين ما يجوش بحوض رغش. يعقوب. تعال يا عقوب. اسمع ابراهيم. اذا اراد لك ربي بالشفاء يعرضك الطبيب في الثنيه.
2: ايش عندك يا مبروك؟ السلاح والحصان وين جاهزين؟
0: هات رشالك. مطوس ما قعد فيها كان الذر ونساوي الشابين. حتى الطريف غايب.

0: جدي جدي خلفين
1: لا تشبعش من الخراف. وين هربح؟
2: هني هنا مع البنوي خرفين لهم.
1: أحليل الرجال اش تعاني، شايف السفر وشي على راس الجبل.
2: هرب يخلقهم رجال ويتحملوا، حطومي وانت ساهلين في العسى.
0: خرفين على بنت السلطان.
1: يا من حجاتك يرحم امك اللي جباتك. اما سلطان ما سلطان غير الله، واللي عليه ذنب يقول استغفر الله.
2: استغفر الله. استغفر الله.
0: هني ما عندي حتى ذنب صغير.
2: يخوف الذيب.

0: سمرة يا وكاد غادي وين؟
1: بص ربيع هذا حش بالطريف.
2: الله لا تذكر بخي، أنا جلول معاه مش مجيبهم.
1: بص ربيع
3: الزين والعين والصوت
2: كل الكرموسة هاشم، وخلي الناس في حوالها.
3: شريبة مين؟ أعطاش أنا وفرثان
2: لما جنشاحت من قبلي وقلت لمطار
3: تحضر البركة. أنا ورجالي نحمو فيكم من فكيني وصويعي ومن الطير الطاير.
2: هات ما تريتك وكل الكرموس ولا هز لجماعتك.
3: خلي نمشي معاك للماجد، حورية ثم شكون يونس.
2: جلول
4: الفارس جلول يستنى في كلمة منك يا حورية.
1: نسيت بكار عرسنا في استفادة.
4: جميل حبوهمية هم الصح كان الواحد.

0: اش قلت يا ربيح؟
1: اسمع هاشم، ان الولد عمي شاكر.
0: زعم كيف انا كيف شاكر ربيحة؟
1: ولد عمي خير.
0: انت تفتلكي وانا بجدي.
1: ما تعبش روحك، لا شاكر يبدلني ولا انا نبدل شاكر.
0: طول الوقت ويرجع لك شاهد العقل يا ربيحة. وتلقي هاشم يستنى فيه، نستناك حتى بعد ما يموت شاكر.
2: تموت قبل يا هاشم.
1: شاكر
2: ربيحة ما تخرج من مطوس الا اذا ماتت رجالها.
0: انا ما قلت شيء.
2: اليوم سمعتك
3: وانت
2: ما عادش الدور بينا.
0: انا ولد الحاكم وباباي يكلفني.
2: ما نحتاجوكش لا انت ولا اللي معاك. وكيف يجي شيخنا وبوك هم كلام.
0: لو مش ربيحة معانا ولا راني فاهمت قدرك.
2: انت يا هاشم انت اسمع نقولك، لو ما زلت نشوفك تكلم واحدة من نسانة نوريك نجوم في الجايلة.
1: لا ما تقولش
0: يا بحي
1: برا هاشم برا بعد علينا. اشكي خبي سلاحك خبي حتى يجي وقتها.
0: بيني أني فرثاني مليون ما عادش نعموك. أما يا شاكر جي نهار وتندم على كل كلمة قلتها.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. نظرا للعطب الطارئ على شبكات الجلب الرئيسية التابعة لدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا الليل على المناطق العليا من وسط مدينة غمراسن ومدينة قصر حدادة والفرش والمضلة وتلالة من معتمدية تطاوين الشمالية. ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة بداية من يوم الغد على الساعة 10 صباحا. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. في العالم، قال مسؤولون في قطاع غزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل وسط قطاع غزة. أعلنت السلطات في نيبال أنه تم انتشال جثث أكثر من 780 شخصا من المناطق المتضررة جراء الفيضانات، فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: إجراء عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع في البلاد، وفي العالم اتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين في ليبيا. إلى تفاصيل الأخبار. نظرا للعطب الطارئ على شبكات الجلب الرئيسية التابعة لدائرة الانتاج بالجنوب الشرقي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء اضطرابا الليل على المناطق العليا من وسط مدينة غمراسن وجسر الأحداد والفرش والمظلة من معتمدية غمراسن وأتلالت من معتمدية تطاوين الشمالية. جرت اليوم بمختلف ولايات الجمهورية عملية قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتناوب على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة النيابية التي تمتد من 5 من سبتمبر القادم إلى غاية 4 من ديسمبر القادم. في ولاية تطاوين أسفرت قرعة انتخاب رئاسة المجلس الجهوي عن انتخاب محمد بن علي كليلة، وفي مدنين أفضت عملية القرعة إلى تولي مكي كريمي رئاسة المجلس الجهوية، أما في ولاية جابس فقد أفضت القرعة إلى تولي رفيق مصباحي رئاسة المجلس الجهوية. هذا ويعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. تنتظم غدا بجزيرة جربة ورشة خاصة بهندسة أنظمة المركبات الفضائية، وسيؤمن الورشة الدكتور محمد عبيد مهندس في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. رحاب بن موسى المسؤول عن هذه الورشة وأكثر تفاصيل.
2: انفيت الوركشوب يحكي على باش يصير ديزاين معناها نتاع اي ميسيون معناها سبيسيال، ملي تبدا فكره حتى الديزاين الامبلمنتيشن لانشن معناها الاطلاق كذا، معناها تكون فما نظره عامه معناها على كل شيء، على الكومبوننتس معناها المكونات نتاع اي فيكول سبيسيال، كيلك سوا معناها ساتيليت، كيلك سوا مثلا كيما كلكسوا مثلاً روبو، كلكسوا أي أوبجي سبيسيال، إن فيت هذي لي دو، واللي باش يقيم عرف برشا دكتور محمد عبيد، إنجنيور في النازا، وخدم صدا حتى على المون، الميسيون تاع المون سيمبل، دونك وتحصل حتى على معناها هايست أشيفمنت وورد فروم نازا، ما شاء الله زاد ليكتشر، معناها محاضر في جامعة جنوب كاليفورنيا.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد غدا وبعد غد ببلغراد. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب أمس إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة، وذلك لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. ويقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. دعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة اللواء بالأقسام الطبية والاستشفائية إلى جانب تسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيض الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال وإعدام جهود الفرق العاملة بها. وأكدت الجمعية في بلاغ لها دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل وانقطاع لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت حوالي 70%. في أخبار العالم، وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في ليبيا اليوم اتفاقا لإجراء انتخابات وطنية في غضون عامين في انتظار حل القضايا الخلافية المتعلقة بقانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ببلاد. أمر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة بإرسال طائرات قتالية من طراز سوخوي 30 إلى النيجر لدعم الجيش في محاولة أو في مواجهة محاولة الانقلاب، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجزائر عبد المجيد تبون. في الأثناء أعلنت دولة النيجر أنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون يوم أمس. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اليوم، أحدهما طفل عمره 3 سنوات. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة الأمريكية التزاماتها. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها. قال مصدر بوزارة الخارجية التركية أن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون غدا في اسطنبول لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقع بين هذه البلدان هذا الشهر. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: عرقية الفولان شعب واسع الانتشار في غرب إفريقيا، يعيش أفراده بين دول عديدة مثل مالي والنيجر والسنغال ونيجيريا، وفي صحراء وشمال مالي يشكلون جماعات رعوية متنقلة تعتمد أساسا على تربية الأبقار والأغنام والتنقل الموسمي بحثا عن الماء والمراعي. يتميز الفولانيون بلغتهم الخاصة المسمات الفلفلدي، مع أن كثيرا منهم يتحدثون لغات محلية أخرى بحسب المنطقة، وقد لعبوا عبر التاريخ دورا مهما في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، وأسس بعض قادتهم دولا وإمارات إسلامية منذ القرن 18، من أشهرها دولة سوكوتو في نيجيريا الحالية. وفي شمال مالي يعيش الفولانيون غالبا قرب مناطق الساحل الفاصلة بين الصحراء والأراضي الزراعية، وتسببت التغيرات المناخية والجفاف المتكرر في زيادة التنافس على الموارد الطبيعية بينهم وبين جماعات عرقية أخرى مثل الطوارق والدوغون. ومع ضعف سلطة الدولة خلال السنوات الأخيرة، دخل بعض الشباب الفولاني في جماعات مسلحة، كما يتعرض الفولانيون أحيانا لاتهامات جماعية بالارتباط بالتطرف المسلح، وهو أمر يرفضه كثير من زعمائهم، مؤكدين أن المجتمع الفولاني متنوع وليس كتلة واحدة، لذلك ينظر إليهم اليوم باعتبارهم جزءا مهما من النسيج الاجتماعي والثقافي في منطقة الساحل الإفريقي، مع تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والتنمية والتغيرات المناخية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

مرحبا بكم الناس الكل إلى فقرة متنوعة، وحاولت نوع أكثر ما يمكن في الأصوات وفي ربما حتى في البلدان في حد ذاتها. يعني نبدو بالمصر بهاني شاكر.

يجرحون. حرام حرام حرام أروح لكم تبعدون.

خلى قلبي يحبكم سيبوني احبكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احبكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احبكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني احبكم سيبوني احبكم سيبوني احبكم.

0: أولى فقرتنا في دندنة لهذه السهرة فقرة فن وشعب الليلة باش نتعرفوا على فن العيطة المغربية. والعيطة تعني باللهجة المغربية النداء، ولم تكن تسميتها هكذا عبثا، حيث كانت لغة تواصل مشفرة اعتمدها المقاومون المغاربة أيام الاستعمار، كما تغنت أشهر أشعارها بالتحرر ومناهضة الظلم والقهر إلى جانب المواضيع العاطفية. وينبثق عن فن العيطة الشعبي في المغرب عدة أنواع، من أشهرها المرسوية والجبلية والحوزية والملالية، وأيضا فروع أخرى مثل الجلالية والزعرية. والعيطة هي ممارسة فنية مغربية متكاملة تشمل الموسيقى والغناء والشعر والرقص، وهذا الفن يحمل هموم ومشاعر وأفراح الشعب المغربي، إذن هو لسان حال المغاربة. ظهر هذا الفن أواخر القرن 18 قبل أن ينتشر في فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب، وارتبط فن العيطة بامتداد السهول الوسطى مثل الشاوية، دكالة، عبدة بالأساس، مرورا ببعض المناطق المجاورة كالحوز وزعير بالخصوص. والعيطة على اختلاف أنواعها ومناطقها شاهد فني على جزء من تاريخ البلد وأهله، ونضال طويل ضد المستعمر، حملت رسائل المقاومين وانتصرت للمظلومين، وهي اليوم حافظة للتاريخ ومتعة وبهجة للسامعين.
1: فن وشعب.

0: الإيقاعات المغربية حاضرة من خلال فن العيطة اللي عرفنا به في فقرة فن وشعب، وتوا باش نعرفوكم على واحد من أشهر ومن علامات السينما المصرية، فيلم عودة الإبن الضال، أحد أشهر أفلام المخرج يوسف شاهين. عرض هذا الفيلم لأول مرة أمام الجمهور في 24 سبتمبر عام 1976، وهو من سيناريو صلاح جاهين ويوسف شاهين. ضم الفيلم مجموعة كبيرة من عمالقة السينما المصرية كما هدى سلطان، شكري سرحان، محمود مليجي، سهير المرشدي، هشام سليم، رجا حسين، وشهد أيضا الظهور الأول والأخير للمطربة اللبنانية مجد الرومي على شاشة السينما. يدور الفيلم حول الجد الخديوي الحائر بين ابنه الأصغر الغائب علي، وهو مهندس كفؤ يقاوم كل الإغراءات، وبين الابن الأكبر الذي لم يستكمل دراسته وصار طاغية في القرية، وتسانده أمه المعروفة بقوة شخصيتها، وكذلك من الشخصيات هذا الفيلم فاطمة التي تنتظر عودة علي منذ 12 عاما. على الجانب الآخر نجد أيضا الحفيد إبراهيم الذي يحلم بالسفر إلى الخارج للدراسة، وأهل البلدة يضعون أملهم على عودة الابن الغائب كي يخلصهم من بطش أخيه، وأخيرا يعود هذا الابن الغائب لكن محطما ومغلوبا على أمره ويستسلم لسطوة أخيه. يعتبر الفيلم ذا طابع ملحمي، حيث أفضى فيه صلاح جاهين كل مشاعره حيال الثورة وهزيمة 67 وانتصار 73، وأوضح صلاح جاهين هذا في واحدة من أروع الأغنيات مفترق الطرق من ألحان كامل الطويل وتوزيع جمال سلامة.
1: ليه كده يا علي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟
2: اقولك يا ابني، انا انتهيت.
1: بعد الشر عليك يا حبيبي، حسك في الدنيا
2: كويس. ما تجلعي، عارفة تجيبني لحد هنا.
1: تعال تعال تعال اقعد يا حبيبي، تعال اقعد يا علي. كنت فاكرة انك هتكون سعيد وانت بعيد عننا.
2: مش السعادة اللي كنت بدور عليها.
1: مال كنت بتدور على ايه؟
2: كنت بدور على نفسي.
1: ولقيتها؟
2: لقيتها وخسرتها.
1: اتجوزت يا ابني؟
2: وطلقت من غير ما اجيب ولاد.
1: عروستك عندي.
2: بتشوفوه اعملوه.
1: لا، دي واحدة بالذات انت بتفكر فيها.
2: المهم ان تكون انت راضية عنها.
1: فاطمة مستنياك يا علي.
2: فاطمة
1: بنت خالتك. جالها كتير قوي رفضته.
2: افتكرت اختي عايشة. وهي ايش عرفها ان كنت حاركة؟
1: عملت زي طلبت من ربنا.

0: ايديك زي ايدين على ابني، بس على الله مخك ما يكونش زي مخه.
1: ما يكون. انت تزعلي ان اكون مبسوط؟
0: انا؟ لا، انت لو طلبت عيني اديهم لك.
1: انا مش طالب غير انك تقولي لابويا. انت على طول في صفي وبتساعديني عشان اخد اللي انا عاوزه.
0: ايوه بس دي مش لعبه ولا مصاصه عاوزها يا ابراهيم، ده كلام جد.
1: طب خليكي معايا في الجد.
0: والله يا ابن عقلي محتار. عقلي بيقول لي سيبيه يسافر، وقلبي بيقول لي لا.
1: ولو سافرت يعني هيجرى ايه؟
0: هنفقدك بالحياه، هتروح تلمنا الافكار المهببه، وان ما سافرتش
1: هيجرى ايه كمان؟
0: هتغرق اكتر ما انت غرقان.
1: في ايه؟
0: في اللي انت غرقان فيها. ويا ريت حاجه على قد المقاس.
2: أغنية وفيلم.

0: ترى.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. يشارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز الذي سينعقد غدا وبعد غد ببلغراد. قال مسؤولون في قطاع غزة أن غارة جوية صهيونية أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل عمره 3 سنوات. أعلنت السلطات في نيبال أنه تم انتشال جثث أكثر من 780 شخصا من المناطق المتضررة جراء الفيضانات، فيما لا يزال أكثر من 2500 شخص في عداد المفقودين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: دندنة

كل يوم يزيد شوقي إليهم روح يا ناسي.

0: مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم بالأغنية اللي لحنها وغناها فريد الأطرش، غنتها أيضا وردة الجزائرية، واليوم سمعناها بصوت الفنانة ذات الصوت الجميل والطربي. ولو أنها مشتهرتش برشا، يعني ما عندهاش أغاني شخصية برشا، اكتفت بإعادة غناء بعض الأغاني، وهي الفنانة سوزان عطية. الفقرة هذه في الفن، في مسائل تهم الفن بصفة عامة، وكبداية اخترنا لكم الثنائي صباح ووردة، نستمع معا.
1: أهلا بيك بمشوار حياتي.
2: أهلا بيك أنت يا عمر.
1: أنت عارفة أن مشوار حياتي يعني من غيرك ما ينفعش.
2: أولا مشوارك يا صبوحة يا شحرورة يا كلش يا شمس عمري. يعني نقدر نقول أنه مشوار بلا غلطة. وانا من امبارح بالليل بفكر شو بدي اقول عن صباح قد ايه بحبك
1: يا حياتي.
2: انا يعني مش احنا مش هنا عشان نتكلم عني، لكن لازم اقول ذكرياتي بيكي بالذات. في الطمطم في باريس في ليله مش بكي فيها القمر بقى.
1: ايوه.
2: ليله دخل عندنا القمر اللي هو انت.
1: صحيح. رحت اسمعك
2: وانا بقى فضلت بقي مفتوح
1: يا حياتي.
2: لاني صبوحه يعني حلمي فعلا اني اشوفك، لاني يعني افلام بتاعت صباح لازم اشوفها 3-4 مرات في باريس. خدي بالك، كنت بتقربيني من العربي، كنت بتقربيني من الفن، كنت يعني عشان ما طلعش كذابة اسمهان عبد الوهاب وانت طبعا افلام كلثوم يعني ما نتكلمش عنها. هم خمسة، لكن ما في فيلم ليكي يا صبوحة ما شفته
1: وقتها
2: حتى فكرة. بلبل افندي
1: يا حياتي. ايوه
2: شوفي،
1: فاكره كان ما شاء الله شعرك ضفاير كده.
2: ايوه.
1: وقالوا لي ناس، قالوا لي تعالي نروح نسمع.
2: ايوه
1: ورده، لان يعني طالعه جديد وصوتها حلو قوي قوي. فروحنا وغنيتي داخل عيونك حكينا.
2: ايوه.
1: وانا قلت للي معايا، قلت لهم المدموزيل دي هيبقى صوتها مش معقول، وهتوصل يوم ما تبقى المطربه الاولى.
2: علمتيني كتير انت. عارفه
1: شويه كده جنبي شويه
2: منك، لانه الفن يعني مش ممكن يبقى الواحد على طول صريح على طول.
1: صحيح. صريح.
2: في حاجات بتجرح. ويا ما جرحت انا بعترف. انت عمرك ما غلطتي في حد، يعني حبي ليكي مش لفنك بس، شخصك حنين. كنت في المستشفى جيتي لي، ما في حد يقدر يقوله صباح كلمت عني وحش.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله
1: يا رب.
2: الحمد لله. ده رضا من ربنا، وما زلتي لامعه وهتفضلي لامعه
1: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله يا رب.
1: عارفه في سوريا كانوا عايزينك في حفله وكلمناكي وقالوا لنا ورده يمكن تعتزل. زعلت جدا انا. قلت مش معقول تبقي في قمه نجاحك وتعتزل. ايه مظبوط كده؟
2: انا عندي ايام كده بقول والنبي سيبوني في حالي مش عايزه اغني. فطلعت اشاعه. يمكن قلتها. يمكن قلتها في قاعده، لكن احنا مش هنا عشان نتكلم عني.
1: وعنك كمان.
2: أنا رجعت في 72 للفن بعد ما اتجوزت وكنت سايبة الفن. استقبلت بإيه؟ حفلة مين؟ صبوحة كانت بتغني سعيدي
1: ليلتنا سعيدي.
2: أيوة
1: يا حياتي. ده أنت الحقيقة
2: يعني
1: جدا.
2: يعني قلت سبحان الله، أول وش أشوفه لما أرجع لمصر بعد 9 سنين يكون وش الصبوحة يا
1: حبيبتي.
2: وطلعتي خير علي
1: الحمد لله يا رب.
2: غنيت العيون السود ونجحت على وشك
1: حياتي.
2: اولا انت اسمك صباح، الناس بتقول صباح الفل، صباح الخير، صباحك مبروك. صباحك ياسمين ورد
1: حياتي حبيبتي.
2: يعني انت فعلا، لانه هنا ده ابيض عشان كده بينعكس.
1: الحمد لله يا رب.
2: الحمد لله.
1: وبحب كل الناس، والدنيا ما بتستاهلش غير الحب والسلام يعني هي كده. الدنيا كده تمشي
2: بس. أكيد
1: زي
2: زعلتي. اكيد زعلتي في حياتي.
1: كتير طبعا.
2: أكيد.
1: وانت عارفه الفنان بيتعذب في حياته. حياته مش سهله يعني. فكمان الواحد بيشوف شويه تعب، ولكن حب الناس والنجاح بنسي كل حاجه. وربنا يديك الصحة وتفضلي تغني لنا. وما مش هنرضى انك ما تغنيش.
2: صحيح. انا يا رحال
1: تحضري البوم جديد مش كده؟
2: باذن الله.
1: طب الحمد لله.
2: انت عامله مذيعه.
1: فانت طبعا الحمد لله قلت رايك فيا كانسانه وكفنانه وما فضلش حاجه.
2: الافلام يا صبوحه عندك مشوار. كام فيلم عملتي؟
1: عندي 84 فيلم
2: ما شاء الله. ما شاء الله. ايه رايك اني انا بحب الافلام الجديده أكتر من القديم. القديم خلاص رصيدي زي ما هو رصيدي أنا الأغاني الطويلة كبيرة. لكن أنا بالذات النضج بتاعك معجبة بي
1: والله.
2: ليلة بكي فيها القمر كنت صادقة بشكل ودور يعني زي الجوانتي.
1: الحمد لله.
2: وانتي حسيت ان انتي فعلا اتجرحتي في حياتك. اقنعتيني اقنعتيني قوي يعني.
1: انتي عارفة انه انا استاذ بليغ الله يرحمه كان عظيم وعمل لي الحان لغاية دلوقتي ما بتموتش. تصوري رحت من اسبوعين تونس وكل ما طارح الروحه بيغنوا زي العسل
2: زي العسل.
1: شوفي بقالها قد ايه سنين ولسه بيغنوها. ولا يانا يانا ولا عدى علي وسلم. وانت كمان كنت تغني لي حاجات مش عارفه ايه لما تكوني فرحانه.
2: كل ما فكرتيني كل ما مع وداد بكون ما اعرفش في لحظه حنان كده بروح انا ببتدي فحافظاها معايا. عارفه غنوه ايه؟
1: لا
2: أحبك ياني ولو ترعاني أحبك تاني.

0: يا أغياني
1: يا غدي يا غدي يا غدي.
0: الأحلى إنه أستاذ فريد كان عمل لي كورس لوحدي.
1: سمعت صوت لحظة.
0: كانت زمان النفسيات حلوة.
1: وكان جنبك لافت التصوير. مش كان جنبك؟
0: قاعد كده على كرسي وانا بغني.
1: ايوه
0: يا العظماء دول ما فيش حاجه زيهم.
1: كانوا بيهتموا بالقفله زمان. ما انا دي مشكلتي الايام دي.
0: قفله غريبه.
1: كلهم
0: الحمد لله
1: الكبار كانوا بيعملوا قفلات حلوه وبليغ منهم.
0: وكنا نعرف نغني الحانهم. انا دلوقتي بتعذب بغنيهم بس يعني عارفه مش يعني بغنيهم
1: بندندنهم بندندن احنا على الماشي بندندن
2: دندنه.

0: صباح وقبلها سمعنا وردة وقبل وردة سمعناهم الزوز يتحدثوا حديث جميل في الفن وفي الحياة وفي حبهم واحترامهم لبعضهم. آخر فقرة في يعني موعد الليلة في دندنة باش يأثوها مستمعينا فقرة ما يطلبه المستمعون ومستمعاتنا الوفية اللي نحيوها وأكيد هي الآن في الاستماع اختارت محمد فوزي حتى يؤثث هذه الفقرة. فنان شامل خاض بنفس البراعة كل المجالات كالغناء والتلحين والاستعراض والتمثيل الكوميدي والتراجيدي، وأيضا كانت لي تجربة رائدة كونه أول من أنشأ مصنع للإسطوانات في الشرق الأوسط وتم تأميمه عقب ثورة 1952. ولد محمد فوزي في قرية أبو الجندي بمحافظة الغربية، أثر بوالده اللي كان يجيد العزف على العود ولكنه لم يحترف الغناء، وتأثر أيضا بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وكان يقدم أغانيهما في احتفالات المدينة بمولد سيد البدوي، لكن ذلك لم يشبع طموحه الفني فقرر الانتقال إلى القاهرة للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، وواجه رفض الوالد للفكرة، لكن والدته كانت تساعده بإرسال يعني النقود شهريا، وبعد فترة قرر أنه يعتمد على نفسه بالكامل من خلال العمل في الفرق الفنية. لم يكن طريق محمد فوزي ممهد، بل واجه الفشل في بدايته وحل بديلا للمطرب إبراهيم حمودة في مسرحية لسيد درويش، ولم يكن مستعدا بشكل كافي فلم يحقق النجاح وفشلت تجربته، لكن ذلك لم يثنه عن استكمال طريقه. أسهمت السينما في تأريخ أعمال محمد فوزي الغنائية، حيث كان له نصيب كبير من الأفلام الغنائية ب 37 فيلم. كون أيضا ثنائي سينمائي مع الفنانة مديحة يسري التي تزوجها فيما بعد، ونجاح أيضا محمد فوزي السينمائي جعله يفكر في أن يخوض تجربة الإنتاج، وكان أول من قدم الفنانة شادية سينمائيا واتسمت ألحانه بالبساطة والعمق، وكان أول من اهتم بتقديم أغنيات للأطفال فلحن وغنى ماما زمنها جاية ذهب الليل وغيرها من الأغاني. محمد فوزي فنان متكامل متميز، ويسعدنا أن يكون من ضمن ما يطلبه المستمعون، وهذا يدل على تذوق مستمعينا للفن الجميل
1: ما يطلبه المستمعون.

مستمعينا وصلنا إلى نهاية المشوار، نرجو أن تكون هذه الباقة الفنية المتنوعة قد راقت لكم وقد لمست مختلف أذواقكم. شكرا لكم على الوفاء، نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. تصبحون على خير.

0: دندنة.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يعقد اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرى والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة بتكليف من رئيس الجمهورية. يشارك اليوم وغدا كاتب الدولة لدى وزير الخارجية محمد بن عياد في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في العالم، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن الحرس ثوريا هجوما أمريكيا على جزيرة لارك أمس تسبب في مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وتوعد الحرس الثوري بالرد ومعاقبة المسؤولين عن ذلك. أعلنت دولة النيجر أنها استعادت السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي عقب هجوم شنه جنود متمردون يوم أمس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. اسماعيل.

0: شهد في خدمتي الأصيلة في فن الأصيل فن تاع بلادي الصالح والليد على الخد وانا نعيط وعلك عليك الرسم لأبد للموت.
1: وناديت يا غالي وكثحت ما جابك تراب العالي وساعة اللي تقصتني وزهوت بي

0: شاشية وجبة وسروال عربي ومشموم وراه الفرقة الطبال والزكار والدريبتي ودايرين بيه الرقصات. هكا كان اسماعيل الحطاب يقدم عروضه مهما كان المكان، في الأفراح، في الكافي شانتا، في المهرجانات، في الإذاعة، في التلفزة. ولين توفى في سبتمبر 1994 ما تبدلش.
1: أنا كنت خلت الإذاعة وغني مع الفرقة، غني شرقي. ومن بعد جاني عبد العزيز العربي مصطفى شوشة قالوا نحبك تولي مصروفي حر فنتني يا راجل، تحط إيدك على خدك وتجيب صالحي ولو حالتني الفن هذا. تبعت خبيت كلامهم، تبعت بشوي بشوي بشوي حتى ولي نجحت فيه الفن هذا، ومشيت به لأمريكا ومشيت به لكندا ومشيت به للعالم كل، والحمد لله خليت شهرة قدام الناس كل في العالم ولا في تونس ولا في كل بلد.
0: إسماعيل ما بدلش الفن اللي ورثه من عائلته واللي تعلمه حفظه بالخصوص من خاله لديب شبيل الجبراني، أحد أهم شعراء المثاليث وإدبتها.
2: من الصغرى مغروم، وانا عندي فاميلتي كلها فنانين، بابا قصاب ويغني، وخالي شبيل الديب نتاع مثاليث كامله، وعمومتي تغني وتقصب وتذكر، والحرش وكل اللي يغني صالحي واللي يضرب القصبه وحتى مشتيح يشفعوا. انا بقعة هذه كلها الخمامره تقريبا 3 كيلومتر على الجبليله، وكلها فنانين كل غرام.
0: المثاليث قبيله من اصل عربي، دخلت التونس في القرن 11 ميلادي مع الزحف الهلالي، وانتشرت في بوادي المهدية وصفاقس، واستقرت في مناطق كيما الجم وقصور السيف والشابة وملولج وطينة والمحرس والحنشة وجبنيانة، بلاد اسماعيل حطاب، وين تربيت وذنه على منظومة شعرية وغنائية تقليدية كان للصالح فيها مكانة كبيرة.
3: الحق ما فيه تلهويث، والكذب مولاه عاتق، والصالحي للمثاليث والغير غناه باطل.

0: الصالح اللي يفتخروا به المثاليز هو جزء من الطريق، والطريق هو عبارة على برنامج غنائي رجالي يأديه الأديب في المناسبات الاحتفالية، يدوم ساعات ويعتمد على قوالة الشعر الشعبي، والموسيقى يكون عندها دور ثانوي، تكون في شكل مرافقة للأديب وسعفته أو مردديه.
1: الصالحي هو شكل تعبيري درامي نفسي، لأنه يعبر علي يخالج النفس من أي صعوبة أو ضيق أي مشكل نفسي. هذا هو الصالحي. اقترن طلقات البارود بغناء الصالحي، فثم فرقة معينة للباردية يطلق البارود في فترة الصالحي برك، يعني ثم علاقة بين صرخة الإنسان مع الصرخة اللي تطلق من البارود. لهنا نفهم أن الصالحي هو يعطي جانب كبير للخطاب الشعري، المستمع أعطيه ماذا يقول هذا الشاعر، ما هوش يبحث على التربع والتذوق والجانب الفني.
0: هذا هو الشكل التقليدي للصالحي المثلوثي كما فسر قاسم الحاج سالم، باحث في الموسيقى الشعبية، اشتغل بالأساس على المدونة الموسيقية لعازف القصبة الحطاب بن بشير والد اسماعيل. ومن غادي تعرف أكثر على الإضافة اللي قدمها اسماعيل الحطاب للصالحي.
2: لو أنا عندي والدي أكبر قصاب في تونس اسمه الحطاب، والقصاب في قافلة صير هو غرمني في الصالح وغرمني في الغناء، وحوست معاه برشة بلدان ومشيت حتى كبرت، عاد وصلت عمري يمكن جي 15 ولا 16 سنة، قلت له يا والدي زيني عاد وليت نحشم وانه انا كبرت وكذا ما عادش نجم نخدم معك. خرجت على روحي وتمديت في الفن حتى لين تحبية واحد يقول له صالح بن زايد من شيرة الأعراض مشيت الجنوب يغني في تونس، وقتها عنده حد ساقه في الركاب ولبس بيه وزكار مليح، عاد سمعني ليالي من ليالي هكا نضرب القصبة زادة شوية، عندي صوابع بعينة كذا. جاء العرس لقاني فك العرس هذاك، رجقوا علي يا جماعة فلوس على رأس اسماعيل الحطاب إذا كان غنى لنا فهمت يتريف وكذا. غنيت صالحي مع الزكرة عجبية، قال لي اسمع ما فيش كلام لازم تمشي تخدم معي في الصنعادي. قلت له يا ولدي انا الزكره مازلت ما نعرفهاش مليح وكذا، قال لي ما هو يجي تغني الصالح وغني كذا وشويه منه وشويه منه وتخدم على روحك وتصور فلوس وكذا وتتعلم. مشيت معاه قعدت معاه 7 سنين، هاك 7 سنين هذيك حفظت الصنعه نتاعه وكل اللي يخدمه هو. زاد قلت له اخويا كل حد الله يسمع خير، برك تضرب ولا مش تضرب على روحك. وقت الخليص استقلالي من عنده هو كونت فرقة عام 47 كانت واحد يخدم.
0: اسماعيل من صغرته أتقن غناء الصالحي، والصالحي صوالح، فما الصالحي المثلوثي والصالحي عليا والصالحي المكني والصالحي السعيدي، فما زاد صالحي اسماعيل.
1: اسماعيل يختص بأداء صالحي معين سمي صالحي اسماعيل. شنية طريقته في أداء الصالحي؟ الصالحي ديما هكا فيها صراخ، فاسماعيل يجلب المستمع إليه ليعيش لحظات من التذوق والطرب، يبتعد على التشنج والأصوات العالية، ساعات ألفاظ غير واضحة، يستعمل زخارف موسيقية لنيونس يتسميه، حول وجهة النمط هذا من حيث أنه تعبير كلامي إلى تعبير فني موسيقي. وهذا بالطبع مش غريب لأنه هو عازف، في بدايته كان عازف على آلة القصبة وبعد تحول يعزف على آلة الزكر.
2: ما قريتش الموسيقى لكن نفهمها، نفهم أنا زكار ممتاز فهمتني، مش مسألة نشكر روحي لكن الناس تعرف كل ما هو استخبار في الزكرة نخدمه، السيكة للبيات للرصد للمزموم للنوال، وانت ماشي كل نخدمهم صحاح زادة.
0: هذا الجانب الموسيقي والعلمي اللي يفسر تفرد اسماعيل ويبين قدرته على ترويض الصالحي، خليه مستساغ موسيقيا وشق به ثنيته من أواخر الأربعينات، ولا اسماعيل رمز الفن البدوي في تونس. وبش وصل لهذا فمعليش
3: دار التسجيل العربي البشير الرصيصي يقدم لكم السيد اسماعيل حطاب.
2: انا عام 47 وقت اللي كنت حطيت ديسكوات سجلتها عند الرصيصي ودخلت تقريبا 50 للإذاعة فهمتني،
4: كان قبل عبد العزيز العلوي ياخو من عندي النص نتاع الغنية ويقولوا قبلي أنا قبل من غني لك الناس. ها هو اسماعيل الحطاب باش يعمل كيما يقولوا أغنية في متوحش لريت وهامك يا زيل مرسوع يهب هبلي وحشك وغرامك بصايص ودموع. وجي عبد العزيز العلوي يقولوا تكلم اسماعيل نغني هنا هاكا فهموها اش مش نقول أنا وكمل هذيك زيد يعاود باش الناس هذوك يفهموا اسماعيل الحطاب باش مش يغني ولا باش نغنيهم وحدي أنا من الأول وما يقدمهمش عبد العزيز العروي ما فهمونش شنو.
0: الإذاعة عبد العزيز العروي سمعها مرة اسماعيل يغني في حفل. اقترح عليه أنه يلتحق بالإذاعة وهذا اللي صار. الإذاعة في الخمسينات والستينات كانت وسيلة الإعلام الجماهيرية يسمعوها الناس الكل، كانت تسحر وتأثر الجمهور، فكانت أداة للتثقيف والتعليم والترفيه والتوجيه السياسي. اسماعيل شهرته الإذاعة وبالخصوص مشاركته في قافلة تسير.
4: هي ما كانتش قافلة تسير، كانت حدا ودعاس وكنت نغني فيها اللي أنا برا.
5: تويك جمعة عدات على حكاية دعاس وحدا.
4: يألف في الغناء عبد المجيد بن جد واسماعيل الحطابي لحن وغل. من بعد جاسي مختار حشيش، في جاسي مختار رديناها قافلة
5: قافلة تسير
4: وجملت فيها كل ما واحد يعرف يغني يدخل يغني، كل مرة تعرف تغني تدخل وعدين عليهم فهمتني، شفناهم وجربنا دراجمهم وصواتهم وجربنا فهمتني كيفاش يشدوا كيفاش يعملوا كيفاش كل شيء فهمتني.
0: قفلة تسير برنامج إذاعي بثته الإذاعة الوطنية التونسية من الستينات إلى الثمانينات، هو عبارة على مجلس للشعراء والفنانين الشعبيين أشرف عليه كل من عبد المجيد بن جدو والمختار حشيشة، ووظف الرئيس لحبيب بورقيبة للترويج لسياساته في مختلف المجالات. اسماعيل كان أول من غنى ولحن في البرنامج، الناس سمعته في المدن والأرياف وهذا خلق له الشعبية وشهرة خلته نجم الأغنية البدوية، وكان حريص أنه يبقى في القمة. هذاك علاش كان يختار أفضل العازفين. معاوية الجندوبي عازف الزكرة اللي رافق اسماعيل لسنوات.
6: اي عندي بعد 30 عام مع اسماعيل الحطاب، ممتازني في الصنعة ما فماش خويا وقتلي ممتازني هذيك، وعنده زكار هرب قال لها فما زكار مركاذ مش يجيبوه لا قاعد هو جي عيط قال لي شنو رايك جي مع عمك اسماعيل تخدم على روحك تولي نظافة وعفافة وتولي فلوس. مشيت احذاه طول مد للفتيح متاع البيرو، بيرو باب القواس يحبني صنعتي، خدمت المهرجانات مشيت مع فرنسا ليبيا الجزائر المغرب عشنا عيشة كبيرة نوية.
0: وصنيعية في الفن البدوي كانوا يغتنموا الفرص باش يخدموا مع اسماعيل. السويح مبارك منهم.
7: انا صرت نمشي وراها 7 كيلومتر 8 كيلومتر نمشي راسها قاية باش نصل ونتفرج حتى تجيني خدمة، فيش مغروم ياسر بيها خاطر هذاك الفن، ونمشي نخلط عليه ساعات في العريس هكا نلز روحي باش نعمل نومرو مع جماعته هو ايه. عنده طبال اسمه الله يرحمه قدير العياري، انا مغروم بيه نتبع فيه نمشي عند خوتك نتفرج نعمل لك النور شنو كلي حطني في مخه شويه. اول فرصه تعارك هو وجماعه اللي معاه كلمني انا في سوسة انا قاوت العياشي جا سويح اجى عندك تليفون الو السلام خلي عمك اسماعيل مرحبا خلي غدوني جاي غادي حضر روحك جيت تمشي معي كلمني كما اليوم انا حاط الغدا فيه بيت قاعد نستنى وقتاش وقتاش يجي ونطلع نخدم معاه. عنده كتكات ساعتها حطني من تالي ومشينا طرف طلع نخدمه ما تلفت ليش تلفيته وما خليش بيقول ما حسستوش اللي انا جديد جمله صبيت الخدمه نتاع تاع صاحبه اللي خدم معاه قبل خلي كيفاش تقول لي مستروح معايا تونس خلي طلعت عدل دارك وانا دار في النفيذه نكلم بوك وامك نتعد هذاك السرد والله روح بيت تونس هنا لوز على فلوس ولا على حاجه وكان مدي حتى دور وكله برك الله فيه كانش عندي انا فلوس نعطيه ساعات الغرام نحب نخدم معاه شكون ما يحبش يخدم اسماعيل ما حاسيش بفلوس قلت له قضيت طبل اسماعيل ما عادش يحكي حتى واحد. وجيت لهنا لتونس جابني ولا عنده بنتويات غادي مع الصناعة وضوما اللي بطلهم وعاملين حوانت بجنبه في هنا باب القواس مد الزكرة هو قول لي مدك الطبل وشد ثم القايله وكل الحانوت يضحك علينا بالناس بالخاطر كلينا تحذير بالجماعة الآخرين هاي وينكم يجاولي عنده حاجة أو جبت لكم واحد مش نسيكم في العالم حاجة يرمى لي في الكلام غادي في الشارع هاي وين هم كل هذين خشوم وحسبي الروح الله يرحمهم الغلام ومقداد والكبارات ونسيكت يقول يا عم نعمل هو يسكر وانت بلو وكل عرق ينز في طنبك ببلغ ويس يك هوا عاد وتمشي انا عاد كملنا ما اخدش من عام نخدمه وصل القمة وانت شكون عن القمة واسمعين
8: انا بقيت معاه على فرد جنب 8 سنين و9 شهور يخدم شتاء صيف خريف ربيع حفلات مهرجانات تسجيلات تلفخت حتى تسجيلات خلصنا ورا تسجيلات زاد البرة في المعارض ونسافروا اقدر القيمة
9: اسماعيل ما كانش يكفي حسن الاداء في العزف والغناء الفرجة كانت اساسية بالنسبة لي وما كانش يستغنى على الرقصات خدم مع اسماء كبيرة في الرقص زينة وعزيزة عايشة ومامية وغيرهم سعيدة الذريعي اللي تشارت باسم سعيدة الخضرة في عرض النوبة هي زادة من راقصات فرقة سماعين
8: بلاش بي هو منجموش نخدم هو بلاش بي نحن ما نجمش يخدم احنا منورينه وبالحق راقصات سماعين كنا خدامين خدامين وقت يقول لك الارض باش تقدح النار باش تقدح النار
7: كذا راقصات راقصات انا كطب نزين نعيش معها هذيك سمعين شيخ زادك يتسيبوا الأربع منية تبدأ هالشين والميزان وكل بعض وكل شيء كيفاش ما حد لشيخش الشعب كل دقائط عايت
6: مساحل ورد الغادي كل سمعين حتى بجهة نومية جهة السخيرة وجهة بير شباك وبين علي بن خليفة سيدي منصور ناصر شنكر سيدي أحمد سيدي عقارب مهرجانات وظلم كنا كبوما
7: منطقة اسمها الزويت سفاقس كان نصوف كارب سمعين دين كان نقربوا على الكياس نخون ساعة تحت الجرة تحت الزيتون قاعدي اللي تقبله كان يجي الحلال المعتمد والواحد هكاك تلقى هكاك تك على اليمين هب من غادي يمشي لدار العشرة سخي معهم هم يتشاطحوا هيلا الاسماعيين جاء وهيلا الا وتجي وجرد واحد كل واحد غني واحد حبوه ياسر
8: الأكثرية يخدم بلايصة ذوق يجيبوا طبال وزكار يخلصوهم بالذمة باش يعرضوا الاسماعيين كي يبدا داخل دار العرس تصور انت احنا الدوب ما ندخلوا الباب الدار نتاع العرس ساعه ديك الدار وحدها نتاع اسماعيين وفرقته بما انه جاي من بلاصه بعيده وتعب كل شيء حاضر ومحدود يبقى كان على العلوش قولوا له لحظه اقف غادي يوقفوا اسماعيين ويصبحوا له العلوش قدام ساقيه من كثر ما يحبوه
7: مره سيدي نحكي لك هذه حكايه كلم مولا عرس قالوا ما نزمش نجي قمام بالحاح وما نجيش تكلم مولا عرس قالوا كيفاش بجي يودي قالوا مريس إجاني وما تغني حتى كلم أطلع عسان وقول لك باي باي وعبت وجي خذ فلوس كان جيبون لك توقع هم جي يطل الزناية بالسيف ومشينا ثانية كاملة هو بسبوع يتكلم مشينا غادي غالي سوية حاملي شوية الكول وقولوا احنا عمل وعملت له قريج مهكة وعملت له منديل وغطيت ورقد سبحان الله طلع شد الميكرو كل فما شيء ولا كان يمثل أصلا

0: نحل الأنظار، لا نرقد ليل ولا نهار، ريت الزين وريت نتوحش إذا ريت هامك يا زين المرصوة، صغيرة وتعز عليا. جل أغاني إسماعيل حطاب غزلية تتغنى بجمال المرأة وخصوصا المرأة البدوية. محبة إسماعيل للمرأة كانت تتغذي روحه وفنه.
1: حب يسر نساء إسماعيل يتبدي كومبليتمون، يسمعك شيء عجيب. اللي ما سمعش إسماعيل في فرح وهو عينه محتن فيه على مرأة ولا هيك معها كونتاكت عمره ما سمع إسماعيل. اللي سمعته كل من إسماعيل حيث عمره ما تسمعوش. أنا فيكم مش نخنتين.

0: عانيت مدة وسنين من الصغرى متربي معاه عليه محافظ فصل العين ننقده ونفهم معناه ننقده ونفهم معناه كيف تسمع فني يرضيك اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليه.
1: اسماعيل كان يعرف مليح قيمته الفنية ومكانته في تونس وتردد برشا قبل ما يقبل يشارك في عرض النوبة بالشكل اللي حبه المسرحي الفاضل الجزيري.
2: اسماعيل مشيت له المخزن متاعه في باب القواس ما قلتلوش حاجة كديرة دخلت بحلاه نصف النهار وخرجت وجوه الصباح اشطح واردح وغنالي وحكالي واحد وكل شيء مشيت عملت له اوديسيون في بيروه
3: وخرج على الناس برك الارتجال عملوا عودوها هيك هذيك الكل ارتجال وحده خاص يحسب روحه في عرس عايش في عيش اخر الجمهور واحد حاب يحكي معاهم كان ربي يعيشكم وربي يخليكم ما تسر ربي وكا قداش من طبل وقداش من بندير تاح واحد وش يرجعها مع بعض يقول لك ما عايش نسمع حد شوف الجمهور يقول على شكون عايد اكثر هاي الجمهور غير على شكون صرفك يريد قداش شد وعيد وقداش اسمعين اسمعين
4: ربي يعيشكم شد ربي يعيشكم شلو ديما هكا ديما هكا
1: كان مرور اسماعيل في النوبة في جويليا 1991 استثنائي كيفه انقش صورته في ذاكرة الجمهور خاصة من الجيل الجديد اللي يعرف شكون اسماعيل ملك الفن البدوي في تونس.
5: نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية وإلى المعهد العالي للموسيقى بصفاقس والمعهد العالي للموسيقى بتونس. اعتمد العمل على مقتطفات لحوارات مع اسماعيل الخطاب أجراها خالد التلاتلي وسحنو المختار للإذاعة الوطنية ولطفي البحري للتلفزة التونسية. تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن الماطري. اسماعيل، إعداد وتقديم ريم المدب، إخراج

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: علمني
1: كيفاش وانا عامل عليه لكش بنت عمي
0: تبعدني وانت ما تعرف كيف الضرب
1: كيف نكبروا اني وانتي نولوا كي تشاكل واختي ربيحة
0: ايش عملوا
1: نسيتي عرسوا مش فكرة بيه يا زليخة
0: والله نشكي بيك البابا
1: ها
0: باباي هاي باباي
2: اش ثم زليخة شبيك
0: خوك رافع
2: تحركتوا كيف العادة
0: يحب يخطبني
1: ها من تو
2: ربي عايشكم تعال شاكر تعال اسمع
3: هني رافع ديما هو بو العمايل
1: وسيد باباي لا قرابيلة
3: شهني تحب تقتل زليخة
1: نحب نقتل مبروك لفكيني تعطى

0: مبروك لفكيني يا الاخوه. حنش ماهوش مسلم فينا بالاخص في هالعام الجد. الارض شايحه والزوايل ماتت والمبروك ما يراعي كان في شمالنا المعلوفين. تو 15 يوم اللي غار على زوز بعاير فكهم للسلاح. اللي مسافر واللي قاعد هني سلاحه ما يهبطاش ليل مع نهار. جماعه مع السلاح وجماعه ترتاح. وفي الليل البل الكل تبات لداخل السور. واللي هاجمكم حتى بالحجر تغلبوه. طاوعوا عبد الدايب. كيف هو كيف انا.
1: قرابيله يا باباي وانا نقتله.
0: باهي يا رافع باهي سلم ولدي ما تعملش العراك ونجيب لك قرابيله. وتوا خليتكم في حفظ الله.
2: حفظ الله يا شيخ.
3: حفظ الله هكب انت ولي معاك. اري حانة بزعي وراها من المية حنان.
1: مليح عم.
0: أم توسيشي على حاجة من العاصمة.
3: وليدي يهنيك ربي انت ولي معاك.
1: وفت على اللوبيان يا جد.
3: ايش عالتك فارح رافع وليدي. جدك ما عاد فيها سنوت.
1: نظرك يا جد.
2: يا مدغرش.
3: حليل حليل. اتفكرت حمد وليدي. هات لي غزل حرير ابيض ننسج بيه حولي البنت يرباح.

0: ارجع انت هاسي عبد الدايب وانت هشاكر وبكار والجماعة. انا ما عام كان عليكم على ربي. العام خايب والعربان جوع. وحتى حاكمنا قالوا مسافر للعاصمة.
1: اشرين السلاح والبارود. حقكم سافرتوا عقاب الليل عني.
0: اللي يظهر عليه الصبح ما عاد يسلم كان. مطوس الخطر داير بيها وانتم رجال هتحموه.
1: صحيح. صحيح يا شيخ. اللي بات يعس على روحه يصبح لا بأس عليه. واللي باحها بالنوم يما يصبح ميت ولا بكتف. تو نلمدوا الشبان ونوصوهم باش ما يغفلوش في النهار وفي الليل ما يرقدوش. شهر ونصف حتى ترجعوا على خير ان شاء الله.
0: هاي بخاطركم توها يا جماعه.
2: الامان الامان يا شيخ.
3: الامان يا شيخ.

0: إبراهيم.
1: ها
0: إيش خبرنا؟
1: الشيخ أحمد سافر ورجال صحاح الكل هزهم معاه.
0: آه هذه بشارة إبراهيم.
1: سافروا باش يجيبوا القمح من باشا. ونزيد مبشرك الحاكم طريف حتى هو سافر.
0: وين يذهب؟
1: للعاصمة. هزل سيدنا مراد لهدايا وطالب تجديد الولاية.
0: يستاهل. يا من لعام على المطوسيات اللي عندها أصفر منهم نخلوها الباس على ظهرها. قول لي مسألت أخبار أخرى إبراهيم.
1: شيخ الشرطية بدر المخلبي
0: أي.
1: حتى هو سافر مع الطريفي.
0: خلي تقصور الشبالية.
1: بدر عامل على أخوه جلول وطريف عامل على ولده هاشم.
0: وهم الاثنين ما يجوش في حفرش. يعقوب تعال تعال تعال يا يعقوب. اسمع إبراهيم. إذا أراد لك ربي بشفاء يعرضك الطبيب في الثنية.
2: إيش عندك يا مبروك؟ السلاح والحصان واني جاهزين.
0: هات الشارب مطوس ما قعد فيها كان الذر ونساوي الشيابين حتى الطريف غايب.

0: جدي جدي خلفين
1: ما تشبعش من الخراف. وين هربح؟
2: هني هنا مع البنوي خرفين نوم.
1: أحليل الرجال شتعاني شايف السفر وشي على راس الجبل.
2: هرب يخلقهم رجال ويتحملوا حطهم يونسي سهرين في العسل.
0: خرفين على بنت السلطان.
1: يا من حجاتك يرحم أمك اللي جباتك. أما سلطان ما سلطان غير الله، واللي عليه ذنب يقول استغفر الله.
2: استغفر الله، استغفر الله.
0: هني ما عندي حتى ذنب صغير.
2: يخوف الذيب.

0: واد قمر يا أوكاد غادي و
1: قص ربيع هذا حش بالطريف.
2: الله لا تذكر بخي أنا جلول معاه مش مجيبهم.
1: قص ربيع
3: الزين والعين والصوت
2: كل الكرموسة هاشم وخلي الناس في حوالها.
3: شريبة مين أعطاش أنا وفرثان
2: لما جنشاحت من قبلي وقلت الأمطار
3: تحضر البركة أنا ورجالي نحمو فيكم من فكيني وصويعي ومن الطير الطاير.
2: هات ما تريتك وكل الكرموس ولا هز لجماعتك.
3: خلي نمشي معاك للماجن حورية ثم شكون يونس
1: جلول
4: الفارس جلول يستنى في كلمة منك يا حورية.
1: نسيت بكار عزنا في استفادة
4: جميلة حفوهمية هم الصح كان الواحد.

0: اش قلت يا ربيح؟
1: اسمع هاشم، انا الولد عمي شاكر.
0: زعم كيف انا كيف شاكر ربيحة؟
1: ولد عمي خير.
0: انت تفتلكي وانا بجدي.
1: ما تعبش روحك، لا شاكر يبدلني ولا انا مبدل شاكر.
0: يطول الوقت ويرجع لك شاهد العقل يا ربيحة، وتلقي هاشم يستنى فيه. نستناك حتى بعد ما يموت شاكر.
2: تموت قبلي يا هاشم.
1: شاكر
2: ربيحة ما تخرج من مطوس الا اذا ماتت رجالها.
0: انا ما قلت شيء.
2: اليوم سمعتك ومن تو ما عادش الدور بينا.
0: انا ولد الحاكم وباباي يكلفني.
2: ما نحتاجوكش لا انت ولا اللي معاك، وكيف يجي شيخنا وبوك فما كلام.
0: لو مش ربيحة معانا ولا راني فهمت قدرك.
2: انت يا هاشم انت اسمع نقولك، لو ما زلت نشوفك تكلم واحدة من سانة نوريك نشوف جايدة.
1: لا ما تقولش تفضل.
0: يا بحي
1: برا هاشم برا، بعد علينا الشاكر خبي سلاحك، خبي حتى يجي وقتها.
0: غيبيني أنا فرساني من اليوم ما عادش نعموك. أما يا شاكر يجي نهار وتندم على كل كلمة قلتها.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. تقديم سندس حمو. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد إلى أثر عبر الأثير. أثرنا في هذه الحلقة فرقة للفنون الشعبية ولدت من المحلية وحملت تراثها إلى مسارح العالم. ولدت في جرجيس حيث تحفظ الذاكرة إيقاعها ويحمل الطبل والرقصات حكاية أجيال. من هناك بدأت حكاية جوجو. من هو عبد المجيد جرتيلا؟ وكيف ولدت جوجو؟ وكيف استطاعت أن تجعل من التراث المحلي لغة يفهمها العالم؟ جوجو حكاية فن وذاكرة وأثر. تابعونا في
1: أثر عبر الأثير، سيرة ومسيرة.
0: تعد فرقة جوجو بجرجيس واحدة من أعرق وأبرز الفرق الفولكلورية الشعبية في الجنوب التونسي، وترتبط نشأتها بموروث فني توارثته عائلات ومجموعات محلية في مدينة جرجيس ومحيطها. وتعود البدايات الرسمية لفرقة جوجو إلى سنة 1966، حيث أسسها عبد المجيد جرتيلا الذي كان قد تعلق بالفن الشعبي وبالإيقاع منذ سن مبكرة، وأتقن قرع الطبلة وهو في 14 من عمره. وكانت الفرقة في بدايتها تعرف باسم جيجو قبل أن يستقر اسمها على جوجو، ويرتبط اسمها برقصة العصي التي كان يؤديها أفراد من عائلة مؤسس الفرقة. ومنذ انطلاقتها حملت جوجو هوية فنية خاصة تجمع بين الموروث الثقافي التونسي والجذور الإفريقية، وتعكس جزءا من التاريخ الثقافي المشترك ومن آثار الهجرات الإفريقية القديمة